0: وكبره تكبيرا.
1: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانك بيش بانك بيش هرتي يشيود توش ديليتوا دقل لوتني.

لتألالينوا بكولي قناها تو قوري إخوة لقناها كان من مبوري يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك قناها ببنهان كردو ما نعفو منك قناها نمن زاني كردو ما نعفو منك قناها الزاني من وهر كردو ما نعفو منك يا إلهي داوال لأكين بقوري خوت برحمتي خوت باك من كرو لسر جمي قناها كان يا إلهي نفتوان من بقرب وخير ولي من راضيبة يا إلهي داوال لأكين برحمتي خود وبزي خود بكرمي خود إلهي هداية من بدا نوتوان من بقرة بروجوان ترين طاعة عبدائتي يا رب العالم بخوا برورد قارا رومان نيبلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو مانك بخوا بنا بالرحمي خوتهنين بنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد أهينين يا إلهي بم جنج جوانا نو توبي دليان يا إلهي هاناد بو أهينين بم منال بيقنا هانا هاناد بو أهينين بم وسبيانا يا إلهي هاناد بو أهينين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خوت بكرم خوت لقرآنك خوت حاليما كيا رب العالمين بما نجر لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نو شوان من بقراء بما نكر خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خوت بسر مانا ببارينا عفو خوت بسر مانا ببارينا تو قوري خوت خوائجان او كردوا بأدب يعني كبرز من قلتوا لحصولي تويا دواء عفو اللي أكين خوايا دواء اللي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود قناه لمو بيش كردو من عفو منك قناه لمو دواء أكين وفرياي توبنا كين عفو منك بأمتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قبول منك يا إلهي الصلاة بإيمة بقينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيقنا من لخزمتي أبينا صلاوي دلي ايمي في بغينا اشتياقي دلي ايمي في بغينا محبتي دلي ايمي في بغينا يا إلهي داوال لأكين ايمة أمتي أوين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارينا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لأكين بهانا منور بمن خلو سرقات شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه دايكو باكمان ببورا لقناه خوشوستان من ببورا لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورا يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لقناه مردوكان من ببورا أو مردوانيك بنازو بكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورا يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسمي عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفو خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بوتشر كساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوشوستي تو أكا دل من بركلا خوشوستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوايا قولا لقناه من شوء وجبوري وخوايا من قبولك

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يقول درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريتوا وده درجه هر برزي بيد بخشري درود و صلوات وادكات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پیه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته وكار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكار قبول بوني دعاء نزا كان مانا وقو إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال بسم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني صد فنزا وسلوان كان تفسير القرآن في روز بين وخدمتان وبس رضا من ديخو أيوره وهي وادان بأوي أعزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بالخوش شويستان ديار لآتي بيش أو آتا كالواني رابلو لخزمتي دابون خواهي قول سبحانه وتعالى كاتك فرمي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة هل هموتان أي باور دانا برون الناف السلم كإسلام كبريتيلا ملكت بون تسليم بون بابند بون بهم فرمان كان إخوة ولا تتبعوا خطوات الشيطان بدواي هنقاو كان الشيطان دامر إنه لكم عدو مبين لبرئوي بيقمان شيطان دجمن يشي أشكرا لبوتان فإن زللتم بعد ما جاءتكم بينات كواتا إلى خيبوها كواتا أقر اتباعي هنقاو كان الشيطان تان كردو بوا ماي أوي كوا زلتان بيبا كواتا كلا بيشو فرموي ولا تتبي خطوات الشيطان فإن زللتم كواتا أقر زلتان برد بوي كوا بدواي هنقاو كان الشيطان دارويشتن أو مصير تانسيلي دي كواتا زللتم بماناي وكو معلومة لزللي هاتيا كو كسيك بي هل خليس چه يتر بربي توا يتر لير داخواي قرر سبحانه وتعالى دفن فإن زللتم واتا لو فرماني خواي قرر كوا فرموي ادخلوا في السلم كافة ملتم وكوزانان دفن واتا ميلتان كردو ليتان لا داو آمادة نبون بتواوتي ملكتو بابن بن ببرنامك إخوة سبحانه وتعالى لدواي أوي كوا من بعد ما جاءتكم البينات لدواي أوي كوا آيات بينات تكا بينات ليروكو معلومة كزانان دفن مون كآيات ليردا محذوفة لسياخ جملة كيدا زاندري لدواي اوي كوا آيات بينات وروشنو آشكراتان لبوهات اوزا ميل بكنو پشتي تي بكنو زلتان بيبا شيطان فاعلموا ان الله عزيز حكيم اتر بزانن فاعلموا ان الله عزيز حكيم كواتا وها رشي خواهي قولي هرشدك بزان كخواهي قولي عزيز وحكيم واتا معرض لو سزا كاتش كخواهي قولي بيو سزا كسيك بداتا او خواهي قولي عزيز سبحانه وتعالى او كبيوه ديكا هيدز هيزو دا صلاة اقنية كوا بتواني برنگاري ويستي خوابي تو سبحانه وتعالى زالير وكو زانان دفرمون فعلمو كخواهي قولي بزانن بزانن كخواهي قولي عزيز وحكيم كواتا ويك لبلغ كان كوا بيوستا ايمي مسلمان علما هب برامبر بأسماء وصفات كان إخوة يقول فعلموا علما هبي أو ذاك علما بيهبو وكو زانان كديار بازل إيمان بخوة يقول دكان دي كان سيبش إيمان با ياخد هندق لزانان دي كان تساربش يكم إيمان بوجود إخوة سبحانه وتعالى إيمان ببروردگاري تيخوة إيمان ببرستراوية تيخوة إيمان بأسماء وصفات كان إخوة سبحانه وتعالى إتر فعلموا بزانن كوا إخوة يقول عزيزو حكيمة عزيزة كواتا إنسان فيست إيمان بهمو ناو الصفات كأني خواهي قوله بي وهروها لبدا ويستيكاني إيمان كاربكا مثلا نستاكر لرده باس لعزتي خواهي قوله دكا فيست خود بباريزي لشتيك كوابي بتماعي أوي كخواه برياري سزادان دلو در بكاتن كخواهي قولهش بريار بدا أوا بالتأكيد هجهز يقنية برنگاري ويستي خواهي قول ربي تو سبحانه وتعالى وهروا كخواهي قول العزيزة سبحانه وتعالى وتأيما من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وكوزانا عند فرمون اويكوا عزتي دوي عزتها مو إلا إخوايا سبحانه وتعالى كواتا كار كردن ببيدا ويستي أسماء وصفاتك أني خواهي قول سبحانه وتعالى وهروا خواهي قول حكيمة حكيمة هموش تكان لزيقاي خوي دادن أو كسس زاد داك ومستحق بسزا أو كسهد داك ومستحق بهدايات زابة تايبتي لسر عزيزي خواي قور سبحانه وتعالى زانان دفر منك واتا خواي قور عزيزة واتا عزتي قدري هي عزتي قهري هي خواي قور سبحانه وتعالى عزتي قدري هي بويك والا قدر قيمت خواي قور سبحانه وتعالى
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كواتا عزتي قدره قدر قيمة زور عظيمة خواهي قول سبحانه وتعالى أواني كوا هرشتي چي ناريك ددن بال خواهي قول سبحانه وتعالى تقدير أو عزت أو قدره خواهي قول لأنك دي أو عزتي قدر عزتي قهره بوي كوا خواهي قول سبحانه وتعالى او لهمو اوشتاني كديوي غالبه سبحانه وتعالى غالبه او الله غالب على امره وكل سوره يوسف دفرمي كات اوي كبيوي خواي غور غالبه لسر امرك زيبه زيدك هيز هيز توانا ود صلاه اغنيه امتناع بك ياخذ بتواني الرجاله ويستو ده صلاه خواي غور بغري وهروها عزتي امتناعها وتهيز كسجنات واني بهيت شويك قد كترين وكمترين زرر بخواب قيني سبحانه وتعالى وحكيمشة وكو معلومة كوا خواي قبر سبحانه وتعالى حكمتك وكوا تعريف ذكرية لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة خواي قبر سبحانه وتعالى هشتيش ببي هدف خلق نكردية وهشتيش لشريعتك داننا إلا عين مصلحة دنيا وقيامة بندكان لوداء كواتا او هرشا اگر لا تاندا لتسليم بون لخواي گورا لدواي او كوا آيات روشن تاندو هاتي بزانن كوا خواي گورا سبحانه وتعالى عزيزة وحكيمة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور جا خواهی گوره هر لدرجه هرشه کردنی لکسانه که پابن نابن با دینی خواه تسلیمی دینی و شرعی خواهی گوره نابن که تک فرمی فعلمو ان الله عزیز و حکیم او جا لیر دا درجه به هرشه که داو دا فرمی هل ینظرون اوان تصاورانی او دکن که روج قیامت دا بی بکرتی اوان تصاورانی او دکن تاوکو روج قیامت دا دی و لروج قیامت خواهی گوره سبحانه و تعالی کدیل بو أو كقضاود لبيني بندكاني بك وهروا ملائكة كان دين وقضي الأمر يترهموش تكوتاي بيدي وهموش تكانش دقرين ولا إخوة يقول سبحانه وتعالى الجليلة هل ينظرون واتا آت ساورواني أو انديارا ينظرون ياخد نظر ينظروا لزمان عربي أقر إلاي لدوا داهات أو بمعنى نظر عين دي واتا نظر إلى كذا والتمشاي فلانشتي كر واتا تمشا كردين بتاو بلام اگر نظر و ينظرو الی لدوا دانهد بمعنى انتظار ده بمعنى تساوروانی کردن ده كوات هل ينظرون ک الی لدوا دانهد یا الی لدوا دانهد كوات لیر ده بمعنى تساوروانی کردن ده اوان لبر چی تسلیمی فرمانی خواهی گردن ابن تساوروانی چی دکن تساوروانی هاتنی قیامت دکن اوانا ایده که قیامت هات اوان لکاتیک دکا قیامتی هم بسر داده ده بیت تصاوروانی هم که لسه زای خواهی گورو سبحانه و تعالی. که وقت براستی تسلیم نبون لنتیجه ایمان نهینان با قیامتو تصاوروان نکردنی حساب و کتاب روز قیامتا. لوی خواهی گورو دفرمی اوان تصاوروانی اوان که خواهی گورو حسابیان لگل که روز قیامت اگر تصاوروان اوان او حسابیشان لخواهیان دکردو خواهیان معرضی اوان دکر که سزا بدرین. اوزا. لو روز ده خواهی گورو وصفی خواهی ده که هل ينظرون الا ان يأتيهم الله تصاوراني او كان لروجك داك خواي قورا بيتا سبحانه وتعالى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام خواي قورا بيت سبحانه وتعالى لبو ساحي محشل ويك قزاود لبين بندكان بكا في ظلل من الغمام ديارا غمام بمعناي بلهوري سبيدي بلهوري سبي ظلل جمع ظلية كواتا تندین سیبر لپلهوری چی یکزار زور که وقت نک سیبریک آیا تصاروانی او دکن که او همو سیبرا سیبریان لیب که لنتیزه غمام و پلهوری زوری سپی که تکده طبعا اولا چین درده لآسمان و ده لآسمان و ده که تکو اخوای گور سبحانه و تعالی لپیش هاتنی سبحانه وتعالى وصاحي محشر او بلا هورانا دين انزا خواي قورة سبحانه وتعالى دي هاتنك لا اخبخوي سبحانه وتعالى إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام
كواتا وكل سورة الفجر شخواي قور باسدك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كواتا لمن درج أين باز لهاتني خوادك سبحانه وتعالى ديارة اعتقاد أهل السنة والجماعة درباري أو أسماء وصفاتان إخوائي قولك لقرآن بيروز يعني لسنة بيغنبر داهاتي صلى الله عليه وسلم أو كوا إيمان ما بيها هل وكو باسكرا لقرآن ولسنة وهلها نتعطيل دكين نتمثيل دكين كواتا وكو ديار السندين انحرافاتي دربار أسماء وصفات إخوائي قولك سبحانه وتعالى نتعطيل دكين بلين وانية إخوائي قولك فرمي يأتيهم الله بلين إخوائي قولك لا يأتي والعياذ بالله والتعطيل وياخذ نتمثيل دكين بوي بيشبهينين يعني تسونيتكي باز بكين نتشبيه دكين بوي بيتسوينين بمخلوقات والعياذ بالله اتر ايمان ما بيه هر وكو خواي قوري باس كده وكو امام شافعي رحمة خواي يبدا فرمي ايمان ما باسماء وصفات خواي قوري بوشيوي كخوا سبحانه وتعالى باس كده وبويستي خواي قوري على مراد الله بويستي خواي قوري خواي قوري ما بس تيتي اماش اوها ايمان ما بيه اتر خواهی گوره دی هاتنیگ لائق بخوی سبحانه و تعالی روژ قیامت تاوکو قضاوت لنوان بندکانی بکا ایتر هاتنکی هل ينظرون الا ایتیم الله فی ظلن من الغمام لیرده زانان ده فرمون فی ظلن لیرده فی بمعنی معده مع ظلل من الغمام لو ده فرمی ده اگر بلین فی اکلیره طبعا لزمان عربی او وارده کوا او امرازانه لزیگه یکتری بکرده هندرین ایتر اگر بلین فی ظلل دیار فی بمعنى اوی کوا لنا و دایا کوا تلیر دا والعیاد بلی اگر بفی باز بکین و تاو کانما غمامو پلا هورکان دوری خواهی گوره دا گرن والعیاد بالله خواهی گورش لوی عظیم ترا هیز مخلوقی که بیتار دوری بگری سبحانه و تعالی کوا تا لیر دا فی بمعنى معالی اگر دریتو خواهی گوره دی سبحانه و تعالی مع لگل تی فی ظلل من الغمام مع ظلل من الغمام أو تنسيبري كوالا نتيز أو بلها ورسبيانا سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة وهروا ملائكة جدين لو روجدا وكل صورة فجر تازخين مانو كأخوة يقدفن والملك صفا صفا إتر خواهي قول سبحانه وتعالى كدي لهاتنك بلائق خوي لائق بخوي هاتنك لائق بخوي لبوسا حي محشر سبحانه وتعالى وملائكة كان وكل سورة الفجر صفا صفا وكو زانان دفرمون واتا إسنادا نسى الحديث يشبه صلى الله عليه وسلم واتا ملائكتي آسمان يكم دين تار دوري ساحي محشر دقن كو خلطش لكو كرايتو أو جا ملائكتي آسمان دوام تار دوري أوان دكن بوشيوية حتى ملائكتي هر حفت آسمان كان دين صفا صفا راد وسن لسار دوري أو خلقه يترخواي قور بعظمتي خوي سبحانه وتعالى حكم قضاء ودك لنوان بندكاني باشا لو حالتي أو إنسانان تاروانه تسدكن كانت إخوائي قور بعظمة خوي هاتيا سبحانه وتعالى حكم قضاه لنوان بندكان بكا وقضي الأمر أجب بفعل ماضي دفرمي لقال وششتان هاتيا بلان دفرمي لين داري كاتك وإخوائي قور دي سبحانه وتعالى إتر كتائبها مشتكان دي واتا أهلي بهج حسابيان لقال ذكري وبلو بهج دسن أهلي طبعا أهلي بهج كذلين حسابيان لقال ذكري وكو معلومة كوا حساب إيمان داران حسابا يسيريا وكو لآيات لحديث بيغمبر داتي صلى الله عليه وسلم خوي بفضل خوي ستري عندك وهلوها حساب لقل كساني شي أهلي كفر دكري وبرو دوزخ بابرين بري دكرين وقضي الأمر كتايب كاركان هات سبحان الله يعني هيش تانهات يا أخوائي قولوا بصيغة ماضي دفرمي لتحقق وقوعه لبروي بالتأكيد هيد قمان لا روداني أو شتانيو وابازكا ككوتاي بهاتيا وقضي الأمر كاتا أخوائي قول سبحانه وتعالى كوتاي بها مشتكان ديني وإلى الله ترجع الأمور هل بولا إخوايا همو كارو كردو كان دقرينو أو شتيكوا تسليمي بندكاني كردية لدنيا دا لا إرادو لملكو لهمو أو شتانيكوا تسليمي يعني كري هر هموي دقريتو لا إخوائي قول سبحانه وتعالى وإلى الله ترجع الأمور همو أموركان دقرنوا لا إخوائي قولا وهروا حكمي هموشتكان دقرنوا لا إخوائي قولا سبحانه وتعالى وكو خواهي قولا سورة غافر دفن من لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يتر براستي إنسان كان بند كان بيستا حساب لبو أو رجب كان
چه جوابێکت پێ لە بۆ ئەو ڕۆژە ئەگەر ئامادە نەبی تەسلیمی دینی خوای گەورە بە وەکو لەئات پێشتر فەرمووی کافە ئەوها بە تەواوەتی لە هەموو لایەنەکانی ژیانت تەسلیمی ئەمری خوای گەورە بی دینی خوای گەورە بی ئەدی ئەگەر وانەکەی چاوەڕوانی چ دەکەیت چاوەڕوانی ئەو ڕۆژە دەکەیت دەبێت حاڵت کوبی لەو ڕۆژەی کە خوای گەورە بە عەزەمەتی خۆی دێ سوبحانەه و تەعالا ئەو هەموو مەلائیکەتە دەوری ساحی مەحشەریان گرتێ و کۆتایی بە شتەکان دێ و هەموو شتەکانیش دەگڕێنەوە لای خوای گەورە سوبحانەه و تەعالا خوای گەورە دەپاڕێنەوە لەو کەسانە بین کەوا بە تەواوەتی تەسلیمی فەرمانەکانی خوای گەورە بن بە زاهیر و بە باطن ئیتر لەو کەسانە بین کەوا لە ڕۆژی قیامەت و لە ساحی مەحشەر خوای گەورە بە ڕووسپیاتی حەشرمان بکە و هەروەها نامەی کردەوەکانمان بە دەستی ڕاز بداتەوە و حیسابی یەسیرمان لەگەڵ بکا و لەو کەسانە بین کەوا شاد دەبینەوە بە بەهەشتی پانوبەرین و بە دیداری ڕەب العالەمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أركاني زياد بوني رزق الرزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكاري بجغياندني بيواندي وسلي الرحم. أي بندي إخوة بزانك وآيني إيما بريتيا لإسلام. إسلامش أو آينا برل رحمتيا فرماني كردوا بهمو كاريكي تشاك. برحم بونو سلي الرحميش يكيك لو كارا برل تشاكاني خواي پروردگار لسري واجب كردونو أنجامي بدين برامبر بكسو كاركا ماندا. خزميش بريتيا لهمو أو كساني خواهو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم برياريان لبارو داوا وك دايكو باوكو خشكو براو مامو آموزاو پورو حتى دوائي بداخوا لم رجغاري ايمتي داين پيوانديو سلير رحم تاديد لكالبونوو لاواز بون دايا لناو ماندا.

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار دعوام عن يدكات بدواي رزق وروزي حلالا بقرينو بيخوين.
2: فكلوا مما رزقكم الله

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: ذكرك يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أقدر ما نكاته درجك شي حسن لغيره. من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هر کسی لدوای سلام دانوی نویجی بیانی راست و خو پیجوی هیچ قصه بکا پیجوی شیوی دانشتنی نویجه که بگواره یه چی بکرد دست بجه دوای سلام دانوی دجال لسر یک ام دکر بله لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتب الله له 10 حسنات مجيبات. خدا دشاك يزور تايبتي توكمي قرنجي بومسو غركا. ومحى عنه 10 سيئات موبقات. خدا دقناه قريب ودسريته. ورفع له 10 درجات. واخواي قرر الدبلي برز برز يكاتوا. وكان له بعدل 10 رقاب مؤمنات. هاوشي ويباداشتي آزاد كردني دكويلي بروادارة لبيناوي خوايا. ولم ينبأ وكان في حرز من كل مكروه. بهوي اوه خدا دي باريزي لهمو دخو نخوشي ودردو چشو قرفت. وبعث الله له مصلحة يحفظونه من الشيطان. خدا شك بدست فريشتي تايبت اما دا اكال بياني ومحافظه فارزقالي لم بياب كان شكو ذكراني كردوا ياو افرته حتى ايوارا. ولم ينبغي لذنب ان يذيكه الا الشرك بالله. هيتش تنات واني مبصريته وانا قولي الا يكشت اي الشركة ما قال الشرك تاو اما بصريته واجينا لدستي باخاوان يجينا هالشيشي تربقى ناتواني امشتا قولي لدستك. وكان من أفضل عمل أهل الأرض باشترين وزورترين خاوان شاكا أبي لو رجع الله يخوان ما قال يشي وكو أبي وتبه يان زياتر لو أما أقر بياني بيلي حتى إوارا أماني بمسوى قرى روايتي دوم أقر لدواي مغرب بيلي يا لدواي عصر بيلي بهمان شي وبوي مسوى قرى حتى بياني همي لسر شي لسر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد هتا دوائي كوابو أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. خدا همو نعمة أشكراونه إن يكاني في بخشيون هر همو ابن عباس فرمي شهادة لا إله إلا الله. ويسفياني كري عيينا فرمي ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة. خدا هج نعمتك نبخشي وبهج بندية قولة البيع لنعمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أبو أهلي بهاش كالماء البارد وكو أبي سار دوايا بهوي لا إله إلا الله وخدا سزاو باداشي دياري كردوا. لا إله إلا الله مفتاح دعوة الرسل كليلي بانقشيها مو بيغنبراني خوابوا بها كلم الله موسى تكليما. هربوشيش خدا وتي راستو خو قفتو قوي لقل بيغنبر موسى كردوا. آخر قصة كمان قصة يا عبد الله كري عمري كري عاصف وائل رازي بك فرمين للتوراة وصفي في غمري إمهات عليه الصلاة والسلام لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. أو في غمرك خوادين يليه نايم ريني هتا أمة لا رخوارك الريك نكات وبلا إله إلا الله كواتها شيخ واريكم الغيبة شرق بيته لا إله إلا الله. وخوي دواي أوانيج يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. خوي شوين كوتواني دتوانن بوها مجهان شاو شوركان بكنوا داخرا وكان بكنوا تاهم راسي كان ببينن بوش بلام هل بوش دتوان زمان لالا كان بكنوا تاقسي شاق بكن هر بوش دتوان کجوی کرکان بکن و تاقسی چاق ببیستن هر بوشیا اتوان دلکان بکن و تا لحق راسي كان تيبغن كواتا سرچاوي هم او خير وبركه بو هم مروايتي لا اله الا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برايان وخشكانم خون بخش حال زانم جاري كتير هات مو خزمت ايوي خوشويست وعزيز خوشويستان وعزيزان كرامي بداتوا وخواي فرودار أفرمي من نزيكم لبندكم پیویست بونیه چی بوشونی کیتر پیویست بونیه داواله چی کیتر پی هاناو هاوار بوشونی کیتر بری لغیری الله سبحانه و تعالی بو خوشویستان و برزان خوای پروردگار فرمی اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ائلههم مع الله قليلا ما تذكرون افرمی اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء چه هي ولامي كسي مضطر كسي بي پناو بي مأوا كسي بي داماو بدبختو هجارو فقير بداتو اما يجيب المضطر مضطرو كسي هيج ريگا چاري كي ترينيه همون ريگاين لي داخراو اما يجيب المضطر اذا دعا الله داوال اخوافك سبحانه وتعالى ويكشف السوء همون اخوش كان لا ادا ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله آية فرسراويك هي لقل خواي فروردقار بحق داواي لي بكري هانا وهاواري بو ببري دستي عبدايتي وبندايتي ليبان بكريته والله كيش كسيقنية أفرمي قليلا ما تذكرون كم يكيان بيركن كم يكيان درك بما أكن كم يكيان هزبم نعمة قوري أكن بو يخوش ويستان خواي فروردقار لقرآن أفرمي وقال ربكم ودعوني أستجب لكم فروردقار أفرمي من پروردگاری ایوم داوام لیبکن ولام تانه دموا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وهو كساني متكبر بن لبرانبر فرستشو دعا کردن لخواي پروردگار بزليلي داينت شورمنا منا ودوزق خواب ما پارزي بوي خواي پروردگار فرمي وقال ربكم ادعوني استجب لكم من داوال ايواكم دعا داوام لیبکن ولام تانه دموا كواتا تو پیویست بویا عبدایتی خود بو خواب سلمینی اویا کدسی عبدایتی برسکی تو که داوال خواب کی که بردوام خلچه که خوی بخزم و کسوکار هل انا تو بخوای پروردگار و بنازی کسی که ایشکانی ابات لای کار بدس و مسئول و خزم و رئیس عشرت و چه و چه بوی بکا تو ایشکان لشوزنگا تسلیمی خوای پروردگار بکا اگر مظلومی لناو زندانکانای قرزار و هجاری سن اخواه وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدين سن بعزته جلال وقولي خم سرد أخم أقر دعيش به والله ما أدريت ولا لا ينخواي فرورد قارو بويا خوش ريستان بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي من سره أن يستجاب له عند الكرب زور قرنجا أي أو كسيك يسل سرسي سم أخري أي أو كسيك وها يسل مال وحالي خطاي وكريتشينيت أي أو كسيك يستاكا افطار اكيتو لمانگی رمضان اكتشاك جوانكتو كوركانتو سياري آخر موديلتو مالي خوشت لبرده سايا جوان جوه بقربو انفرمو ده آمان چكم انسان تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة خواه لخوشيا بناسا خواهي قوله لسغلطي افريات اكيو اما لخوشيا غيري خواهت برست شويني غيري برنامه خواهكوتي داوال لغيري خواهكرد اهمیت بو اسلام و دین و قرآن و خواهی پروردگار و دعا و پرستش و روژه و سجده و عبادت داننا خواهی پروردگارش لکاتی سغلدیه اداد دست خوتوا اداد دست کسو کارکت اداد دست او کسانی که لدورو پشنو اصلا هیچت بو ناکن بویا آگاد لیه بی خوش شویستکم ای او کسی که خواهی گوره نعمتی پیدایی افرمی من سره ان یستجاب له عند الكرب والشدائد فلیکثر من الدعاء في الرخاء هر کسی لئی و پی خوشه لکاتی ناخوشی و تنگو چلمه ولام بدریته و با لکاتی شینه یا زور بپارته و لخواهی پروردگار او گرنگه تو کاتی که لکاتی او پر خوشی تای پاری زور لقاسکتا داوای برکتی زیادتر لخواب کی کاتی که کچو کرد سلامتا داوای سلامتی بو منالکانی خود که تو داوای سلامتی بو منالی مسلمانان که کاتی که خلچی چه شی هیه تو که شد نیه دانش توی تا داوای سلامتی بو خود اکی تو داوای آسان بونی که شی مسلمانان اکی زور گرنگه الم خوشی و لذت و فراحی خواب ناسی
لم دولمانیا دست بکی تو خیر بکی تو هاوکاری فقیر و هجاران بکی خوای پروردگار بدل نیایی و دست جیرویت اکا و ایشکانت آسان اکا بای خوش ویستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی لیس شیء اکرم علی الله تبارک و تعالی من الدعا هیشتی للای خواه برسترنی لدعا کردنو لالانو و پارانو و خوز زلیل کردن بو خوای پروردگار کاتی کتو اپاریتو لخوای پروردگار خوای پروردگار پی خوشه هستکاو عبدی پیویستی پیتی او عبد پیویستی پیتی بوی اپاریتو او عبد گوری خوای لا بگور سیر اکا بوی اپاریتو لخوای پروردگار سبحانه و تعالی بوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لفرموده که تری صحیحه افرمه ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام خوش ایسان افرمه دسو پیس پیترین کس یعنی وکو چون لکردواریالین فلانه کس ایج نکره ایج ناکه کسی که هر هیچی لبارانیه او کسی که عاجزه بران بر دعا کردن یعنی توانای نیه دعا کرد انا توان دست برزو کابلی خواه ابو خاطر گوری خود ناوی جواند اسمی عظمت هدایتم بدی شفای من علا کم بدی بزید فی ما بیتو قرزارکانم بو آسان که یا الله بو خود کارم بو آسان که ناتوانه یعنی سجده بری یک دقل سجده داوای پیوستی کانی لخواب که ناتوانه دست برز کاتو لکاتی افطارا عند فطره دعوت لا ترد لا يرد لکاتی افطارا دعای که قبوله دا دعاب که لکاته یعنی کسی دستو پیس پیه کسی کوتکاره لکردیا که پی اوتری که وها ناتوانه حتی نانه دعابو خوب که و کسی بخیلش او کسی که بخیل به برانبر سلام کردن سلام علیکم سلام علیکم سلام ناکه بوی ام فرموده زور گرنگه لجیان مانا روب داتو دستو پیس پی مبا کوتکار مبا بو خود دعاب که دستی بندهاتی بو خواه خود برس کرو سبحانه و تعالی بوی خوش شویستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیری شوازی که ترمان اکا لدعا کردن اویش چیه افرمی ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي الله أكبر خوش ويستان بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي داوا لخوابكا يقين تانها بخوا والام تانا داتو يقين تانها بخواي فرودقار والام تانا داتو أو دعاية بدعاء هجمارك كتو كاتي دعاءكي يقين تي خوا ولام تداتو داواي چي كي سطا سط الدانا وك خواي فرغارم يشبو عبدك خويك او كات خوا ولام تداتو ادعوا الله وانتم داواك والله من داواك بس بخوا دنيا ام خوان ام داتي اشتي وابوني ني لدينا داواك الى خواي فرغار سطا سط غمان توي خواي فرغار ولام او دعايت اداتو وايش كانت بو اسانك بو يا افرمي واعلموا بزان واعلموا بزان أن الله خواي پروردگار لا يستجيب دعاء خواي قوره والله مي بندهك ناداتو دعاك سي دو صفاتي هي دل يكي غافل لاهي دل كغافل بو إسا جنابت أشي بو متور قردن روجي متور قردن كتا چند دل لاي پينزيو ديه كان يك يك ايجميري نك دا ديناريان كم دا هزار كم ببيتو بو منالا كانت او دلت غافل لو كاته که پارکت دنیا ایجمیری که آگه و تا جمار دو مونی نقصتانه او دل غافل بیه لکاتی دعوه کردن خواهی گوره والا می ناداتو خواهی گوره دعوه دلیک ناداتو احوا پارتو یا الله رحمان پیو که دلیل شوینی تره دلیل ایشی تره دلیل لا یکی تره دلی دعا که خواهی ایشم بو آسان که دلیل اوی بیانی چون قصه کن ری خاله فلان ایشوری بگرن نا بوی زور گرن که براو خوشی مسلمانم اما آگه من لی بید پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی يكي كتر لو دعا قورانيك إنساني مسلمان بك أوي أفرمي دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة هر كسيك دعا بو براو خشكي مسلماني بك لبنهانا دعاكي والله مدريتو بوي أبو درداء رزاي خواي لبيه شوانا هل أصابو شونيش دعاي بو حفتا لصحابو هاوريكانيك خزاني أيود بوتي وانا عن أهيني أيود من تماحم بويا ملائكيك للا مودانش تو أفرمي ولك بمثل ذلك ولك بمثل ذلك آمين ولك بمثل ذلك كاتي كمن شو الأصم دور كاشو نيجا كم
دعايا كم بو برايا كي مسلمانم كأو آقاي لمن نية أولا إخلاصون زيك ترى أو دعايا مستجابة ولا عيني كاتا نفعي خوش ميتيايا ملائكية كي موكل دانشتوا دعاء كا أفرمي آمين خوايا بها من دازي أوشي بديت أخوي كابرا قرزارة دعاي بوكي خوايا أو برايا من قرزاي رزقار كي خوايا بزيد في عبيتو أفرمي خوايا دعاكي ليه ورقنا وخوشي لقرزاري رزقارك بويا هل لم فرمو ده شعب يغمر عليه الصلاة والسلام فرمي عند رأسه ملك موكل للاي سري أمكسا كدعاءك أبو براه وخوشي مسلماني لبنهانا أوان آقان لينيا ملائكيك ليه كلما دعا لأخيه بخير حركات دعاءك أبو خوشك براه مسلماني خوي بخير وشاكا ملائكتك عليك آمين ولك بمثل ذلك آمين خواليت قبولك خواي قورا أوش بو خود بك بوي خوش شويستان دعاء إشي بيغمبران وبيو تشاكان وأولياء كان خواي فرقال لقرآن أفرمي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أفرمي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بيغمبران وبيو تشاكان لخير وشاكيا مصارعيانك رايان أكربو تشاكا كذلك ويدعوننا داوان أكرد لإيما بوتي رغبا ورهبا رغبتي عن هبو لبهشت ورهبتي عن هبو لجهنم تماحي عن ببهشبو أترسان لدوزخ وكانوا لنا خاشعين زور ملكزبو البوخواي فرود قال أو ملكتي وعلى إنسان أكا مقامي برزكاتو هتا بوخوا ملكتر بي خواي فرود قال قردنت برزر أكا هتا متكبير بي بران برخواي فرود قال خواي قورة زليل وسوكت أكا بوی خوش ایستان زور گرنگ اما سیری پیشینی خو مان که این که پیغمبرانه که پیاو چاکانه که تی زکریه والام ادریتو لکو ادعا که لناو محرابه که خوی ادعا که ربی لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین تاک براو شوان حلصا لتاکی ادعا بکا لو شوانانه برو دزنویش بگره برمالک راخه لمحرابه خود خالی که لهمو جاو جاوی که دنیا او دعای نگرنگ لپنای کعبه لشون يكا لكوتي مزقوت يكا كاتك بيغمر صلى الله عليه وسلم أبيني هاته تجورو لنا مزقوتا قال لي اوه بو چي هاي لمزقوتا لكات يكا كاتي نواجنية چي اكي ليرا أفرني أفرمي أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم آقاد ليم نية خمو خفتو بجارة سريت يب كردوا قرزارم أفرمي دعايا كتفير أكم ما دام قرزاري هانا وهاوارتا وردو بو مزقوت الله أكبر خوزقان بو كساني لكاتي هاناو هاواريا هاناو هاوارا بن بو پناي كعبة هاناو هاوارا بن بو مزقود هاناو هاوارا بن بو سيكي شو الو كاتانيا ايشاكانيان برزكنو بولاي خواي پروتگار سبحانه وتعالى بويا كاتي كتاك بويتوا خواي قورا والامي دعا كانت اداتوا سبحانه وتعالى بويا خواي پروتگار ايش افرمي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا خواهي قولا أمري بأيما كدو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أعلم بقرأ أي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بأيما كيف كين شويني أو كسان بكوين يدعون ربهم بالغداة والعشي لخواي خوانا بارينو بيانانو إيواران أو إيشي أهل إيمانا إيشي بيغمبرانا إيشي بيعتاكانا وإيشي إيمي أهل توحيد إسلاما تاو نبرينش يعني خلقو مالي خلقو كسابتي حرامي خلق بلكو تاو ببرين او دعا خيراني كبرانبر خواي پروردگار ايكين وقال ربكم ادعوني استجب لكم خواي پروردگار افرمي اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الدع خواي داوال لكين بناوي جوان بصفاتي برزد امجد سيبن داياتي من بوتو برزكينو هدايتي زياتر مامدي اولادا كان من صالح بكي للروج قيامتا لا بهشتی پانو برینا دال دمام دیتو جمعن بکیتو آمین هتاوکو به یکتر گیشنوی کیت خوتانو مالو منالتان بخوا اسپیرم خوای پروردگار سپیراوکان زای ناکات السلام علیکم و رحمت الله

0: آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدرس رابر دو باسي حقيقة ما كر بو وي نقر إنه بو يدور دو باري وكين لما باحثي ألفاظ لعلمي أصولي فقه. يا كم جزئية لجزئيات مباحثي ألفاظ حقيقة ومجاز تعريفي حقيقة ما ورقر وطمان حقيقيا لغوية هذا هندي علماء كان دي كان أفر منها حقيقة السيدانة حقيقة لغوية حقيقة عرفية حقيقة شرعية. دينا سر مجاز يعني عكسي حقيقة مجاز وعكسي مجازش حقيقية. تعريف المجاز ما هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له وشكا بكار ديني بقوش تي كوال لأصل وضعه أو شيء بقو ما نهدان الرعوة أصلا كاتتو ألي أسد مبست بياويك آزايا أم أسد بو بياوي آزادان الرعوة لأصل أبو حيوان مفترسة كدان الرعوة دعيه بكار الرعوة لطريقيك مجازة وزور باشو. ينقسم المجاز مجاز كده دو بجو مجاز مرسل معني ومجاز عقلي معني ما مثلا فرق هي بتشوف كده بين مجاز عقلي لما مجاز مرسل رينا موضوع كما انه شو كمان البلاغه كاتي خوخ من مال دروس البلاغه بتعمل ولا بلاغه واضحه كش. مجاز مرسل تعلقه بس بمفرداته فقط بمفرداته لا كلمه كي فقط. مجاز عقلي لاسناده لاسناده لجمله كامله اما فرق لا تركيبه كدروس بها كاتم مجازي مرسل لكلمه كي ادرس بها باشا الاسد رايت اسدا اسد لا اسد كي مجازك ادرس بها نقل اسنادي رايت وكفعل فاعل كوب ولا اسد كوب ولا تركيب كي مجازك ادرس بها اما مجازي مرسل اي مجازي عقلي كي مجازي عقلي لا لا لا مجازي عقلي لجمله كوب ولا تركيب كي ادرس ابيت اذا ما بنتو زي بيقول انه ينقسم المجاز الى مجاز مرسل ومجاز عقلي. فالمجاز المرسل هي كلمه استعملت في غير معناها الاصلي كلمه كاسن كانوا تيجي وتي كلمه يعني جمله كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة بعلاقة مشابهة بلا بيننا مشابهة بو بيوتر استعارة ولا بلا غير ما قلت مع قرينة أبي قرينة شبيهة مانعة من إرادة المعنى الأصلي كقوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا خوي بروديجار لأسمان هو رزق ما بدا بزيني شي يعني مي بدا بزيني ما تدا بزين بين موجودة بزين إيه شيء ذي راقيا يعني المطر كما طرق أبيته هو كاري أوي رزق دروس أكاد أو مطر رزق دروس أكاد جاء دروس أبيته ما تخلى قنم جودانا ويلا أشتعنا. فالرزق لا ينزل من السماء ولكن ينزل المطر الذي ينشأ عنه الرزق فالمطر سبب والرزق مسبب. فالرزق كلمة استعملت في غير معناها الأصلي والعلاقة هي المسببية طبعا علاقة كسببية مسببية فاعلية كفاعلية مفعولية أو أنا إيش اللي بلاغور ما قلته والعلاقات طبعا علاقات كان زورنا هندي كان نزكي هشدو مستي وكردوا والعلاقات كثيرة مكانها كتب مكانها كتب كتب البلاغة وهني مكانها كتب البلاغة شو يعني أم علاقات يعني مجازي مرسل لكتب بلاغة إخوانين أو كاتكريكي بيكي بو إطواني بو إبقاريتها أما يك هي مجازي عقلي شيا مجازي عقلي هو إسناد الفعل فعلك إسنادك أو ما في معناه أو معنى فعل شيء معنى فعل أو مشتقات لك عمل فعلك أو ببزانين ها أو لصرف ولا بلاغة ولا نحو أنا زور خلنا أنا أو ما في معناه إلى غير ما هو له إسناد فعلك كي بوشتك خوينية أو فعليا جام ندعوة إسناد لراقيان معنى فعل معنى فعل بس أو مشتقاتين أو كل اسم فاعل اسم مفعول صفة مشابهة وصيغة مبالغة وانا مع قرينة أبي دائما قرينة أبي مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي أبي قرينة أبي مانع بو إرادة وذلك قول بنى الأمير السد أم سد عملاق قوليا أمير رئيس دولتك خوي دروسي كرت يعني بأمري أو دروس بوا بأمر يدرس وخو نروش تو تنا خوي اصلا لو اني يك بيلا جيد يك قازم جيد وشال بيا بلو جي ان شاء الله قرت بيا لو اني افتتاح حكي شيء اه مال جاي غير ده سي على تو زي صبو تشمت تي غير غير لا شو رك وحيد اسمي ما باش اول شيء ذكرت بيه تو هذا اللي علاقه بزانم لا يلا لفظ كم بيبش عندنا بنا حقيقيه أميرش حقيقية سادكش حقيقية للفظة كان هي دروس بوا لإسنادك وتركيبة كان دروس بوا بنا السد يعني نسبتي سد كمان وبناء سد كمان دوا بال أميرك قال لي إسنادك دروس ولا كلماتك هيك إسنادك مجازي كي تداني عفو لإسنادك مجاز دروس بوا تجمع اسم مجازي عقلي شيء مجازي عقلي بعد فقد أسند يعني بعقل دركي فيها كي نكلة وشجانية هم بيو تريعوا بعقل دركي فيها كي فقد أسندنا بناء السد إلى الأمير والذي بناه عمال الأمير عمال أمير مهندس كانوا وسطا كانوا أو أنا دوس ناكله إلا أن الأمير هو السبب والقرينة استحالة والقرينة استحالة صدور البناء للسد عن الأمير قرينة قوتانية مستحيل أمير قت ناخذ دوس سكر دبي أصلا خو هذا الشهر إيش اشتيا ناكله بس أمر فرمانك أو بوجاك وتخصيصي كده فالمجاز المرسل تجوز في الكلمة فرق كيالي أما بنوسن الفرق بين المجاز المرسل والمجاز العقلي ما هو الفرق بينهما فالمجاز المرسل تجوز في الكلمة مجاز قال كلمة قال دروس بها والمجاز العقلي تجوز في الإسناد إسناد فعلك يان أو كمان فعلك يبدي دباله وجعل إمام الحرمين وغيره من المجاز المجاز بالزيادة عندي أنا فرمنا أن مجازي زيادة شر مجازة مجازي نقصان شمانه زيادة وكو ليس كمثله شيء مجازي نقصان وكو شيء وكو اسأل القرية مضافة كمان حد كردو مضاف إليك شويني مضافة كي بردوتو آياتي تزور زور شمانه لقرآن فيروزة درباري أمدو بابت بغي. فمثال الزيادة قوله تعالى ليس كمثله شيء فالكاف زائدة بس ما كده درباري أم آياتي بيرتان دي لكتاب طحاويك يا قصيك زور ما درباري أم كافكر طبعا آية كافك مجاز عفوا زائدة يعني أصلية أجر أصلية شون توجيهك علمي جواني بكين طبعا نتوان ري توجيهك بكريوكو أو آياتي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا معنى أولية غير إخوائي قورة إلهي كتلا قردونا وجودية أما على سبيل فرزيتا يعني نتيجة دروس نبوة إذا المقدمات كانش وجودي نيا باشا على كاكا قرتو بها تايد ولا من أوم بوتا كرت نتيجة نيا بويد نكرو شكا دهات وبولا نتيجة نيا لبرو مقدمة قائد بها بلا شرطة نيا مشروطة كش وجودي نبو ومثال النقصان قوله تعالى واسأل القرية أي اسأل أهل قريتي أما دي راكي أهلك مضافة قرية مضافة إليه قرية نجيش دي راكي مستحيلة قرية كبرسياري لبكرة مستحيلة بروي دارو بردو درقاو پنجرو سقف داركان واشتاكان وموعداني كوا خانوكان دي دروس كلا توبتواني برسيار لوشتانا بكرة برسياري لناكرة وربما سمى غير إمام الحرمين هذين القسمين بأسماء أخرى باشا باش دينا سنة وحدي دوام لمباحثي الفاظة يا كم يعني معنى الحقيقة دوهم شي ورقلين المنطوق زور بابتي كي جوانا منطوق مفهومك حمو بابتا كان جوانا براسي خلاصي علمي وصولي فقه ورقلي أساسياتي بوخود باشا ينقسم الكلام منطوق شي ومفهوم شي ما مصيح سيكا لفظك أبيني لفظك دقي آياتك ودقي حديثك أو دلالة كلا كلماتك أنا ولا نطقك أو ودي أجري ودلالة منطوقة أو حكم دلالة أو ما نواتها
1: بارا
0: أو ما نو دلالة تركي سنتخا أو ما نو دلالة كلا نطقك ولا كلمك ودي أجري ما دلالة منطوقة أوي كلا ما نعامك ودي أجري لا نطقك ودي ناجري ما دلالة مفهومة بكرتي زاني ما تيا دلالة منطوق تيا دلالي مفهوم شيئا سيكا بوي ينقسم الكلام من حيث دلالة اللفظ على المعنى بوضعه اللغوي أو بواسطة العقل إلى منطوق فالمنطوق منطوق كتير ما مسان سيكا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أجر آوك جيش تم حديثي بغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي بغمر إخوة أجر ما آوك جيش تقلتين أو بيسنابه نطق منطوق دلالي منطوق لم لم لم دليل لم حديثي في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم شيء دلالة كده جواب منا لو أجر جيش تقولتين عوكا بيسنيا هج دلالة تري ليور مقرى جاري أما نطقة كيا يعني الدلالة المستفادة من الكلمات من النطق أو دلالة منطوقة أما معنى كي تري شيني ها أجر قلتين بخوار بو بيسا ماني ها أول شيء ور ماكر لما فهم ور ماكر تيم قيد بوه لفقي سيبابي شافعي لشيء وري قرتوا أول لما فهم دلالة منطق ودلالة تصور ككسر دلالة منطق ومفهوم لا زارق ساق على سات دينه لسر أحكام شرعي حرام وحلال شيء كارس هذا دروس كارس هذا كان ليرة ودروس بوا ليرة وما إسلامي سري ليتيك شوها ليرة والسنة على خوان تيك داو السنة على خلق إيش تيك داو كم الله خلق يستاكا بناو دين داري وبناو دعاتو بناو ما خواصه باشا فالمنطوق ما هو ما دل عليه اللفظ المنطوق به بوضعه اللغوي، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. دلالين منطوقي أم حديثي في غمار الله صلى الله عليه وسلم شيئا أجر أعوك جيشت قلتين سطو نواتو سيئة ما صحر تلي الله منك الوافر من سطو نواتو سيئة نسجد وسطك يعني برمي لك أجر جيشت وهو قلتين في وطرية. طبعا قلة لزماني عربي دقيقة الجرة الكبيرة جرة الشربية جوزيك الزور جورن في وطرية قلة قلة بلا قلتين مثناكيتي باشا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دلالين منطوق حديثك أو بيسنا بيه طبعا أما دلالين منطوقك أجر دو بس يوناك أجر قلتين بخوار بو أجر بيسي كتير قد أوكاد نجس بيه هو بانتيا دايا نا أولا تشور ما أجر أولا دلالين مفهومي بيه وطي. إذن دلالين منطوق سبون منا خواهي قورا فرمي ولا تقل لهما أف وشي أف جائزني بدايك باوك بلي أما بيه وطي منطوق اي من باب طبعا مفهوم دلالي مفهوم ايش معناه اي مفهوم ما قلت لي اي جني ودان والله كذب والله كان قبل دلالي مفهوم لي وراك رب دلالي منطوقي لي وراك رم ديشي يا جني وبداي قبل دو شي بده شي بده ايت يك نيره سري حرام به حديث معناه طبعا ايت معناه نيره سري وانا اما دلالي مفهوم ما كبر ما قلت بو دلالي مفهوم شبه الايات دي قال يعني ابي دلالي منطوقي شوي ان جاء دلالي مفهوم ما مفهومي موافقه معناه مفهومي مخالفه ايش معناه ده بيشو ان شاء الله عجله ما كان. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا اللفظ دل على أن الماء إذا بلغ القلتين لا يتنجس إلا أنه لم يتعرض أو هكذا قد بنصك أبو حديثك لم يتعرض للماء إذا كان أقل من قلتين يقرأ وكل قلتين كم تربية باسمية حديثك باسمية ما بناك أو كان أكثر منهما يازي أتربية، فما تدل عليه الألفاظ بوضعها اللغوي يسمى دلالة المنطوق. دلالة مفهوم شيء هو ما دل عليه اللفظ لا بوضعه اللغوي لنطق قوري ناقل لفظك وإنما بواسطة العقل للرجاء عقله هندي كسر شيء والله كان كعقل مكار مهنا أو كسر قوي عقله صديمان ديمان آية حديثة بعقل صنباطات بوكين. وذلك كحكم الماء إذا كان أقل من قلتين أو أكثر منهما، فإن النص سابقا لم يدل عليهما بوضعه اللغوي ويا ولكننا عرفنا بواسطة العقل أنه إذا كان الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين لكثرته، فأن لا يحمله إذا كان أكثر من قلتين من باب أولى، فهذا الحكم لم يدل عليه الكلام بمنطوقه أما منطوقه وإنما بالمعنى المفهوم منه بواسطة العقل. أما تيجي معي ساكا بس أو أنا كم مفهوم كم قرر كجاري سيكن هم جزئية تنفينا لعلم كانا قولترين كيشمان لدراسة علم متاني ما مصاقه دي شرحكا أتشي تسر أحكام جزئي أو بابتا ببي أو جاري أصلي بابتا كبزاني چي وچيني وباسيكا عمون من دينا سر فاعل إما جاري أحكامي كعامي فاعل ورقرة هزمي كتصوري بودروس كفاعل چي أحكام كاني چي إن جابروا صد جزئيات أحكام فاعل باشا واني إن جاب زم فاعل ولا ديد تقديم كري لسر فعل يا تقديم ناكري تائي تائني في ساكنة شيكاتي وريقري أجر مؤنث أجر مجازيبي يعني فصل كري أم تفاصيل يعني كوالا كتب نحو لا شرح ابن عقيل لا شرح سيوطي وأنا هذا سر في ابن مالك ولا قطر لا ولا شذور وأنا باشا ما مصاهم إن جاب جناس جزئيات أجر إذا زاي ما منطق شيء ما فهم شيء إذا ما دلالة منطق معناه دلالة مش معناه أقسام المنطوق جيها منطوق يكدل عليك يقسمك يعني ايش درجاته مفهوم شك مفهومك معناها يعني شن نوعك معناها يعني همو او نطقي كواري يقرين طاو منطوقي في قدره لا لا لا اما ايش ابوخي درجاته ابي اقدر بين طبعا ما مصعب ام منطوقها تقريبا سي دلالي دي وري جيري شن دلالة واسي كتابك بين سي دلالي نص مان هي يعني أم نطقا لا يحتمل إلا معنى واحدا أما دلالي نص خدي نص لقو دلالي نص جوازة همو أحاديث في أطر نص نصوص الشرعي همو آية كان طبعا حادث نصوص صحيح بيانا تي أحاديث شي متواتر بيانا يعني حسن يعني مقبول بيشي بيانا بكلي همو آية كان إخوائي قول القرآن في روزة في أطر نصوص الشرعي دلالي نص لقو خدي نصا جوازة دلالي صوتك قل هو الله احد يكسيك يا بمشتك كان قريش يعني انوت والله دلالي ام اشكاليتي دا يا بايتا يك دلاله قبولك دو قبولك بحيث شوازي قل هو الله تي أحد. الله جل جلاله تاكو تنهاية واحد في ذاته شريك يدوس به واحد في صفاته صفات خواهي قوري جاوز لك صفات مخلوقين واحد في أفعاله أفعال خواهي قوري جاوز لك فعل مخلوقين إما ليكاتي قطواني إيش يبكين رب العالمين تواني همو بيكو بيش كشي إغنية باشا عندك زوا واقع قبور ابن جبريل ليكاتي قال لسلام أرزيا صد كس يعني هزار كس أمري شون جبريل فرياك روحي وزار كس بكش حاج شبريل بأمري خواهي قوري شكا موضوع إغنية والله أو قدرة تواني إما ناتواني والله خواهی گوره قوتی خود توانه که داده یکی کل مخلوقات و چیه وش تیگ نیار اصلا هر باز بکریم بویا او دلالی او نصی لا يحتمل الا معنا واحدا اما دلالی چیه نصی سباسی منطوقه منطوق معنی مفهوم معنی نصکا اگر منطوقه که یک دانه قبول کرد او دلالی نصی پیوتره دلالی ظاهرش معنی دلالی چیش معنی مجملش معنی هست دلالی ظاهر چیه او لامستم النساء لمسي آفرت طبعا العراقي بس يود دسوري نساء ثانية بس يد زنش كاندن طبعا بس يد زنش كاندن شكاد يد زنش كأو لامستم النساء ولم تجدوا سياء أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهنا عفوا يا أيها الذين آمنوا لمسي آفرت طبعا العراقي بس يود دسوري نساء ثانية بس يد زنش كاندن طبعا بس يد زنش كاندن شكاد يد زنش كأو لامستم النساء

اللهم صل. يعني تو لمسي كي افرتت كر او دزيون شكت اشكي اما ظاهرني بلا ام دي داكي بلا ادريش قبولك. امام ابو حنيفه فرمي او لامستم النساء لمسكن دي راكي معناه لمسي كني دست لي بدا معناه جماع بجماع اشكي عاتي ايش شلون اذا بس يكين كواتا اگر معناه كي ظاهري ابو دياب وزق معناه كي تريشي دور جرا بدل درجه كي دور او معنى ظاهر ووري يجري لبدايه او بيوتري دلاله ظاهر اسم منطوقه كا نص ما ورجل دلاله ايش ما ورجل ظاهر نصك بو يزور جاوتري شي فلانه شو ظاهر نصك وايا يعني ظاهر نصك وايا مرجنيه نص يتر معنى به باشا شتي تر معنى بقوته به فدلالته واذا كانت با دو يخنينه ان شاء الله سيم دانه دلاله مجمله يسمونه منقر مجمل وثاني بنجابة بنجاية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء باشا قر لزمان عربية بدو شبكاردي بدو معنى بكاردي أما بي أو تري شي بي أو تري مشترك لفظي لفظ واحد يدل على عدة معاني أما مشتركة عكس مشترك لفظي شي معنى ترادف معنى ترادف كان وشيك دلالة كان يك معنى هذا شنو شيك مشترك وتاني انه يك مشيك معناه دلاله سشن معناه هكذا بونو من عين عين اللي راكي مشتركه مشتركه لفظيه عين دلاله عين باصره ده شاوك كايبينه عين جاريه كاوكيا عين كباسي ذهب ومعدن كان به كان ذا كان وعين بجاسوس شوتن عين نشر الحاكم عيونه وجاءت اعيان القوم وجهاء القوم بمعنى وجه وجاء كان بكاردين اذا كمل معنى بكاردين لفظيك هيك لفظيك طبعا يا ريال إيه. كواتل يريد دلالي مجمله وثانيه والمطلقات يدر قر يريد معنى هم طهر بمعنى باكي دي هم بمعنى حيض جدي سوري مانغانا دي اما دلالي مجملي في اوت مجمله كبيسي بمبينه نص كتير بياني كاتو وايا تفاصيل كان ورقي ان شاء الله تعالى باشا كاد ما وني اقسام المنطوق السريع والمنطوق تارة تكون دلالته على المعنى قطعية دلالة كده سمعنا كتيا قطعية يا قطعية كنا قبولك الطواو وتارة ظنية وتارة مجملة ظن وتما انتي ما مسايان لسطع حفتة واشتاء وانية ويا ابي ظنك بزاني علم يقين قطعي باش فإذا دل الكلام على المعنى الموضوع له دلالة قطعية فهي دلالة النص وكتشي قل هو الله أحد فدلالة أحد على الوحدانية دلالة قاطعة فهي دلالة النص تيجي ما يساقك شونا وإذا كانت دلالة ظنية فهي دلالة الظاهر وذلك قوله تعالى أو لامستم النساء ظاهر نصك معنى غير ظاهر كش معنى سيدي تبشو طبعا عجل مكان فدلالة لامس على المس باليد أما دلالة كيه مس باليد أما ظاهر نصك يا. كما ذهب إليه الشافعي وغيره دلالة من قبيل الظاهر لأنها تحتمل المعنى الآخر أنا بقول ما نود نص لبروي لا مسألة زماني عربية بمعنى مس بكاردي بمعنى كتريش بكاردي معنى وطأ جماع كردن لقاو خيساني خوتا أو معنى إيش إنكار ناكاتو بلام دلالي لفظي أحد هربو أحد أبو تنها بكاردي نية معنى كتير بدوريش لسطعتين جو احتمالي شي بدابني إيه. لأنها تحتمل المعنى الآخر الذي ذهب إليه أبو حنيفة وهو الوطء باشا وإذا كانت أو استزاقين مع دلالي ظاهر شيء دلالي شيء نصش ما ورقد نص ظاهر ما ورقد وطمان خدي نص لقل دلالي نص جوازة هذا فرق يمكن ها باشا إيه. وإذا كانت دلالة اللفظ على المعنى تحتمل المعنيين احتمالا متساويا فهو المجمل هذا احتمالك متساوية طبعا قر لرى بماناي وبماناي حيضو بماناي طهريش هذا كي قبولك لايك أستيكا وهذا كدلالة كلمة القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على معنى الحيض والطهر وهذا قبل ترجيح أحد المعنيين أقدار بنها أم أي بي أوتري أم مجمل سيكن أم مجملة بيشوي ترجيح رأيك بك إذا صار رأيك جاروائم دليلك أم مجملة ترجيح أكي بواسطي مرجحات تر إما باسي مرجحات ناكين ديراك يا وانيا خدي إسام نصة خدي أما ثلاثة قروء مجملة يعني لسطع بنجاح حيضك قبولك لسطع بنجاح طورك قبولك
وهذا قبل ترجيح أحد المعنيين. وأما بعد

الترجيح فالقرء ظاهر في الراجح دون غيره باشا ما وصلان يسال امستم النساء لا امام ابو حنيفه دليل كان هنا طول حديث كان في غمر اخويا صلى الله عليه وسلم وطأك زيادة الأقريطة وانا قلت الفكرة باشا إراكي يعني أو دليلي كوا جاء أقسام المفهوم إن شاء الله لدرس ذات وأقسام المفهوم ما كشر حكين شتيكي كرتو بختو خوش إشا حزم كنا موضوع ولا فريا كمين طاقة تانية طاقين ها بو بانك بينج دقيقة هو نعم نعم بو بينج ونيم سيشار بانا دا چنه لايتو باش اقسام المفهوم ان شاء الله درس ذات طاقين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك

فأباواهما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه هر أو جنجي سرتا كدايك وباوكا كسرتا مدرسي سرتاية قطاب خاني سرتاية أوان دبن سببه كاري أويك أوا أقر ببتا ديان أقر ببتا يهودي أقر ببتا مجوسي يام ببتا هرشتك واتا مدرسي سرتا سنكم أن دالي هز نازاني ها أصلا نازاني بروه نازاني داوابكا نازاني هاوالك نازان هيدز بكات لداي كوباوكو قطاب خاني سرتا فيرشتا كان دي فير قصة كردن دي فير داوا كردن دبي دا اگر هاتو لصو فترة باكي كهنگاوية كما طريقي ريقاية كما بوي كبيرة بختبر بي ولا قرآن بقى فيويستا بقررتو سر او فترة باكي كرب العالم نسالي خلق كردية اگر قرراو سر فترة باكي او ديارا او مروفا براسي او يهل بجاديا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لسفري شور ربي كيدا كاتك لنوريه من آياتنا برزي لا اسمان كان بو هندك نشانو آيات كان بيستي يعني ببيني كاتك فرمي سرتا جبريل شراب شيري لبو هنا امنيش شيركم هل بجار فرمي اخترت الفطرته براسي أتو فطرتة هالمجال نهام زان تماشي سنك فطرتي مرو باكا شيرش بخوي بسبيا باكا وبيغم صلى الله عليه وسلم فرمي شفايا كاو إسلام الشفايا لبو عقل شفايا لبو دل لبو شفايا لبو نفس شفايا لبو حمو أن دا مكان جيان إنسان كشيركي هالمجال دي بيغم صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل فرمي أتو فطرتة باكا كتالمجال الله أكبر اگر هاتباو شرابكت هل بجارد بايا امتكت قمراد بون سر لشوادهم واتا اگر بيتساواني فطرت ايما الرويج يعني خمان بررب كين دل نيابا لوي مسلمانا بيتساواني فطرت قمرايو سر لشوابيا وكو او برنامج دس كرداني بشركة استهنا هر يكو كل حزب بما لديهم فرحون هر يكو بياريخو ده هل داري هر یکو پیرور چی دانه پروگرام چی دانه اگه دار بن مسلمانان چاو کراوه بن رب العالمین او مسلمانی خوش دوی که هوشیاره که بیداره پیغمبر صلی الله علیه و سلم چن شتیان لبردزدان لبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم چن او وریان ده که افرکن حتی آخر جار گوتیان وره ببا گوری ما سرداری ما سروچی ما رئیسی ما ملیچی ما پاشای ما و چش نشی جوان ده بود دخوازین سرو تو سامان چد ده اتو با همو قرار يكمل لايتوبي بلام يك داوا كاريان هبو اويش اوابو هندك اعتراف بخوايا كاني مبكا بس سنة مكاني مبكا طبعا او سنة ما نشارو كورون كرنو كزوزا لبرنا مكان آمجان بيكر ديا كبداخل زوزا لتفسير كانش آمجان بو خالانا نكره ما بس من اولنية اما خومان شعر زاتر دابرين نخير اما ناقيني خوري بن بي او مفسير عظيم وقبراني كوان هاتين او دايش تفسير كان بو بلام كم تره رون كرنوا ما خلشي دراكا خلق لو كاتي مساري بتبرسي بتي نبرستيا بلكو او بتانا هاو شي وكراينا لش صورتي بشرج ندرس كراينا بتا كان دويان هبو ساويان هبو لوتيان هبو جويان هبو دستو قاتيان هبو وكو هيكل شي بمروفي تشوينا كباتا بيشتر مروف مروفي برستيا شخصي برستيا اوزا او شخصان تعظيم كردي اوزا كرتيان بت حتى لسردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتك مشركه كان داوان دكل لات ولا عزا ولا منات ولا وانك سيصت وشزبت وخوان بناو دانا بلنا كعبي لنا بيت كاتك دسون داوش تشان دكر لو كاتي يك لبشتوان والله ميد داوا كاتوان شخصي عند فرس بلام بتكان او هبو شوا زيدان ابو دشان قول لي يقربنا الى الله زلفا او لا الله ما نزيد كانوا باورشان بو الله يهبك هم لبات خلق الدنيا باورين بيو ايمانين بلان برب العالمين نبو دان زاني لسري الله كان سبحانه وتعالى او ايمانا پروردگار او باورا پروردگار نايميتن ايمان اسلام تسليم تسليم بيتن او زواز لهمو لا اله الا الله ما نواتيتيا واز لهم بتو سنة مكان من الا الله الا الله رود الله بي تاول الله بي بشتو بنان بالله بي سبحانه وتعالى او زا او فترة باكا اگر او فطره تپاکی هل بجار کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هل بجار او کاتی امت ګمران نبی
بلام إستا أمرد أمد بغمس وصم فطرت الشيء اللي هر أمد قم رأيه لو لبني برزان براسي أما دور كتين لو فطرت باكي كاري غريب جياني خمان أقل السبر بكين ناد قد قم رأنا من سال الشواب نابين وباشن هنگاوه چی دی که برزن او هنگاوش که زورزو گرینگا اویج هدایتی الحواس هدایتی حواس یعنی هستکان پاشی فطرت هدایتی یکما طبعا او هید او هستا لهمو مخلوقات چی دایا بلام علی ردا لمروفی زور زیاوازه هست مستاکه مثلا حاشا شي مقام جنابتان حيوان كاتك برسيدة بهزبة برسيتي دكا آزاري شي بهزبة آزاركي دكا يعني هاوار دكا لبر آزاركي بلام هستكان إنساني زور جاواز هستي إنساني هستي شي تدريجية بوي بقررتو سر فطرة باكي لبر اوي أتو أقر بهستكانش تماشبكي هنگاوك الرقاك بوي أتو بي شارزاي أو شريعة قرآن بي هز بوي بكي كاتك و قمراي سر لشيوابي لسر راس شقامك إسلامتي لا دا تتسار النوسشي خطر وخراب تاور الدكات بوي دبي أتو بآقابي و هز بقناه بكي هز بتاوان بكي هز بمعصيات بكي كمعصيات رورشاتي بي بي معصيات هر چی خرابه دیت رگد بوی او تاوانو خرابه کانی و پاشن هنگاوه چی دی که زور گرنگا او کمت خلق بوی شارزه قرآن بی اویش بریتی لو نعمتی که پروردگار با انسانی دا کهوش نعمتی عقله نعمتی عقل نعمتی چی گلگ گلگ گوری برزان براسی انسانی جیر انسانی عقل اگر بیتو بو عقلی خوی کار بکاتن که او عقلش که هلین زراوی پرورده کراوی او سرو چاوه زیری نبی که بریتی لقرآن او عقله ایشه چی جوان دکه کاره چی جوان دکه او عقله بخبر ده کاتی که و لیناگر رگم رابی سر لیشواو بی و او عقله واده کاتن که او انسانا براسی هزبه گمرایی و هزبه هدایت بکه هزبه خرابی و هزبه با شي بكاتن او عقلي بخبري دينتن او عقلي ك براسي الروج يعني خويا لسر برين دكاتن چونك انسان اگر هاتو بخصي نفسي كد گمرادبي بلان بخصي عقلي كد براسي هدا دراو دبي او انسانا اگر هاتو فرماني الله جي بذكر او كاتي سر فراز دبي بلان اگر هاتو لغياب جي بذكرني فرماني الله سبحانه وتعالى شيطان أجندك شيطاني زي بذكر سرني شباب دبيتن بويا شرع عقل هدو كان قلا توكري نفسو شيطانا بلام كاتكا براسي شرع بشتكر بعقلش كارد نكر دو فيروس سر كرداتي جاني تودا كان يكن شيطان أو دي كان نفس كحدو كان خراب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر يعني الشيطان سوين دي خواليا فبعزتك لأغوينهم أجمعين وبهورش بقى الله هي سوين دي خواليا برب العالمين كبندكان قمراك السر لشواوك وبروردقار سبحانه وتعالى زياتر لهزار وتاسد صال بجيسة هوش داري دايتما ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم سنتا ما شكا أمي أقدر كرتو أي بني آدم أدي عهدك وبيمانك لنيوان إيمو إيو دانبو كي إيو نسن شيطاني برسن شيطاني برسن باسي بتينيا شيطاني برسن ولا مقابل دا أقدر ما كرنو دجمني سرسخد أوه أدي تبكين بيمانك تيا وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم ورن بسل سرق راسك فطرة باكي حسب نعمتي إيمان بكن عقلتان بكاربين كواتا أتو أقر شيطان بك أوه رقاك أقر نفسيش
إن النفس الأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. كنفس تنفسك نفسي أمارة بسوء، نفسي اللوامة، نفسي مطمئنة. براسي كاتك أتو بفطرتك بحستكانو بعقل كارد كرد أتو دبي نفسا مطمئنك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورأي نفس باكو بيقردك. الله بروناو بندتاك كاني من بروناو بهشتكي من بلام أجر هاتو نفسي اللوامة يا نفسي أما ربي سوءمو براسي أو نفسا نفسش نقريسا أجر بر الله كي دشتك أجر بيقري مشتك بوه نعمتي عقل نعمتي شي قلق قلق قورية كرب العالمين بهري شي قلميدة براسي إنسان أجر هاتو عقلي بكاره خست أو عقلا بيدليتن كتاوانينك كخلابينكات بلام أجر هاتو عقلي تسليمي نفس كرت تسليمي نفسي الشيطان كرت أو كاتي انحراف ولا دان قم رايس لشوي روتي دكات هنقاوكي دي كبر ريزان باشي هداياتي فطرته هداياتي حواس كانوا هداياتي عقل هنقاوكي كبو شارزابين لقرآن وبتين النابي أوش هداياتي أو دينيها أو دينا براسي رب العالمين أقدار بين برزان هداية دين هداية شي قلق قلق قوريها باشي ونعمتهانا نعمتك بخششك وخلاتك رب العالمين طبعا نعمتك كان فرودقار قلق زورن وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها سرجمير نعمتك بتوقف كيف سرجمير ناكريت بلام هداية دين هداية شي زور قوري سبحان الله كاتك قرآن إشارة في ذكاتا كافرم وهديناه النجدين صورة البلد آيات نودة ولا شونش كافرم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى يعني انت ما شكل رب العالمين زاروية كهداية قوم شدات أو قوم زاروية شويري هل دبجيري ميناي هل نابجيري رناكاي بشتي ذكا تاريكاي هل دبجيري بوي قمرا دبي سر لي شواو دبي ويلي ديتن كأو إنسانا لذياتي أو فريقي كرب برو بهش دتي بقر أو فريقي دكي بكوا برو دو زخي دتي إنسا رب العالم دينا شي دايتما كناوي إسلاما بزاتي باج خوي أفرمي ورضيت لكم الإسلام دينا أفرمي أمر رازيهم إسلام دين تامي إسلام دين تامي ها وكبر هنا نوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتق مشركان هم اوفرچن لبردزدانا بلهم قبولين كر پیغمبر صلى الله عليه وسلم اخر فرمي لكم دينكم الدين دبيتو اگدار بي بد پرسي كشخص پرسي بو او دين بو هر حزب كپيرو پروگرام چي داني اگدار بد دينه بزور گله زور كان كاتكوا ديت المراوغي دا كان مماطلي دا كاتن دبي اگر اتو شارزي او ديني نبي زور باساني دا كبناو ازن داكي زور باساني قمرا دبي سلشوا دبي بوي پيغم سوسم لكو تاكي فرمي لكم دينكم ولي دين ديني خوتن لخوتن ديني خم لخم كبه هوابو لان كهمو درقاي دلو درقاي مالكانشن بس او هدايتك اسلاما پیشان ده درگاه کنی دخس او ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم بریار ده که کوز بکات لپنوی چه پرستنی دین کی عقیده کی بیرو باور کی اسلامتی کی ایمان کی بو یکات که افرمه و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى زال رب العالمین نعمت هدایت دایتا قوم چې بلهم هدایت کی پشتن تکر دیا یعنی دو چاوی رونا کایدو چاوی دایتی دنیا پیدا بینی ملام او دو چاوی دایتی خدا چی خوی نبینا دکا غیر اسلامی شموی بای برزن اگه دار بین هموی دزبرن لجیری پرده
و هنگاوه چی دیکا بوی ما بتوانین زیاتر و زورتر شارزای و عموقی قرآن بین هدایتی معنوی برزن هدایتی معنوی والله رب العالمین لناخی همو من ترسه چی خوی دروس کردیا منبیه چی دانه که اگه دار من دکاتو لخیر و لشر سون که روزانه ایمال نجکر من زیاد سنزار اگر سنت کان حساب بکین و زور زیاتر لحفظ زار آنیا اهدین الصراط المستقیم که داوی هدایتی دکین لب اوری گراستا سون که او هدایتش بدستی ذاتی پاچی الله سبحانه و تعالی و هروها کتون صورت فاتحش نیوی لبو بشرا نیوشی لبو یعنی عادی پروردگار سبحانه و تعالی او هدایتش دب انسان براسی او هنگاوانا او رگانا او درگانا با کاربینی که برو هدایتا که بی اگر تماشا کنی ابو طالب پیغم سوسم چند پی خوش بو هدایتی ورگری ولکو تا یکان خریق بو آواتا که پیغم سوسم ده هاتا دی بلا هم تماشا برادری خراب کن یوم یعض الظالم على یدی یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتها لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی خریق به هدایت ورگری بلا ملکاتی که کس خراب کن لی بجور کتن گوتین لناو چی ابو طالب لترسی مردنی دا تیو مسلمان بی او زاوکاتی وفات کر با کافری مرد او آتی که دابزی لصورتی القصص انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء تو ناتوانی سینجی خلچی شقی اسلامی لام دابنی او پروردگار سبحانه و تعالی هدایت که بدست میاد بلام او مروفش او انسانش دبی لو دستو پیونده خرابانه دور کوي تو کدبت سبب هوکار او کوا ل ایمان دور کوي نزدیک میت دور کوي تو دبی ته سبب هوکار گمرابونی دبی لوانه دور کوي تو دستو پیوند گروپانه حتی صبر بر هدایت بیکا که تو شو روز دیگه انسان فاسق و فاجر و گمراو سلی شو او تاون بار و ظالم ستم کار هسی دانش کاکا و چوان لیدیت او هم روزی اتون نیجام که صبر صبر لنج کندور دکمیو هم روزی هست صبر صبر لمس گویی دور دکمیو لقران دور دکمیو براسی وای کرد وای خوان زوانی گویی یعنی انسان لذت لکن صبر بسی و رنگ سوختی وی دگری الاخیلا و یومئذ بعض من بعض عدو الا المتقین هم دنبال دشمن یک دی تنها متقی کان متقین در نزدیک لگل جوری اینک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء راسيناتو نسنجي خلطي شقي اسلام تي دام او ز او هدايه معنويه رب العالمين دروسي كدي لنا اخي انسانك بلا انسانك دبي تفعيلك دبي تالاشك دبي اكتيفيكا ويلي بكاتن كما برو هدايتي بي اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء سوره البقره او ديك اشاتك كي سوره الانعام وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم براسي وهداية بدسي پروردگار سبحانه وتعالى بلام رب العالمين منبيها تشي لناخ إنسان دانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم كم رأيناك پروردگار كادك كسي هداية فلن يضل أعمالهم سيهديهم فتعسا لهم وأضل أعمالهم وما يضل به إلا الفاسقين كذلك يضل الله الكافرين ويضل الله الظالمين ونقلب أفئدتهم لشوينشكا ختم الله على قلوبهم لشوينشكا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا واتأوكس أجر لان خيرك يخوي تفعيل كرد سالاتي كرد براسي رب العالمين بلو هدايتك دبات بلام اگر بيتو لانا خيركي كشت تيروري كر سري بري او كاتي بس شرط تفعيل دبي كاتي امرو فا تواو برو هدايتي داتي بوي اگر دار بين رب العالمين لناخما هزي معنيما هدايتك دروسي كريا با تفعيل كين تسالاتي كين بوي او بيت هنگاوي كداوين ببت السبب وي كابتين ناو عموق القرآن شارزا من القرآن كمن هزو كشريعة جاني إيمية تعلقيش كو برنامج كو همو لأكتن بزاتي باشي الله نسميرم
که هی سپرده اگزه نکاتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: أهلي تفسير كاتي أو آية تمام بوشيدة كنوا لين خنوي ضعف وضعف خوش ويسمان عليه الصلاة والسلام ما مصاي همو مانا بيشنجي همو مانا أو براسي لتعامل كردنا لقل تواوي مسلمانان بتايبتش لقل أو قنجا كهمو جاري بوا عيب داري عند كرت ها جاري كلمة كيبو سرتا أنجو قورا كان شوين كوتي بيغمبرني صلى الله عليه وسلم قنجا كان وكبلي أطرافي بيغمبري عنقرتي ثماني بيحثي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم همو أونا وقورانا لسيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان همو أونا قنج بوينة
1: وقنزي مرحلة كي قتمان
0: يستمو قتمان سل صاب
1: بالضبط
0: بلاغ أشود دي بيغمبري خواه كاتي وكبلي وحي بودي تخواري وانا لبيغمبر قنج كتر ثمانيا صلى الله عليه وسلم فاتها مويا لناو قنج كاتي دلين آفرتي قنج حقيهي باش داربي بي ناو كومالقا دوري خوي ببيني خلام آقاي لبي خوي لبيرنكا خوي لبيرنكا تو طهرو عفافو أبي رمزي توبي
2: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستان خوش حالين لألقيت شي ديكا لبودكاست تدبر بزنابتان شاد بينوا لألقي أوروشمان ميوان داري ما مستى خوش بستمان دكتور زياد عبد الله بن نادا كين ما مستى لزانكوي صلاح الدين. كدكتور جان بخير به
1: زور سواس دكين ما مستى محمد جان بارك الله فيكم.
0: تا دكتور بابتي او رومان بما خوش باسي جنز بكين لقرآن بيروس بلان بر لوي بتين ناو او بابتا بر لوي برسيارة كانت لبكم بيم خوشا برسيارة چي تايبت لزنابت بكم. طبعا ببي مجاملة يعني كدلين لهولير بابلين زياتر كدلين مراكز تحفيز درين دكتور زيات لقديم وزنابت يعني لمراكز تحفيز وتدريس قرآن يوم خوشو برسيارة بكم او بنكاني قرآن كلا لو شعره يام يعني لكردستان بقشتي مراكز تحفيز تعليم تدريس قرآن تي إضافة شيان كردية لبو مجتمعي كردي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سرتا سواسنا كين بو أمي وانداريا
0: خوب خير بك
1: خداي قبرا لأيمو إيوو توابي مسلمانان قبولك
0: آمين يا ربي.
1: مشروعي بن ككاني لبر كردنو فير كردني قرآن بيروز مشروع يقبو دميكا يعني وكبلي خيالي خلقه إدي لصالاني نهدو سي وشار وتقريبا لهولير الحمد لله سري هالدا ودستي بيكرت سفاس بخواي قورا منتي خواي قورا يشيقبوم لطلبي أو مركزة كسرتا لهولير تنهاي بنكي كابو دواتري شوكو أمانتي قلسر شارما الحمد لله كاتي خلاص بوين بمان باش بو تاك بو كوابردوان بين لو مشروعة جاء الحمد لله بنك كان سبر سبر زيادة ينكرت وأجر برسياري ما مصطفى بريزم والله مدينوا بنكي قرآن لبركردني قرآن بيروز بموايا بنكي يشي ويني يشي قسكي صوري يشي مصغري مالي أرقمي كوري أرقمة لو شوينا لو مركزة جنج بتايبت وهمو تشينو تويجا كان زياتر لو بن كان الحمد لله ثير قرآن بن كوا كتاب ودستوري أو أمتايا شعر زادة بن تشون بيخوينن تشون لبريكن تشون ليتي بغن وتشون متوانن تطبيقي بكن لواقعي عملي خوين سواس بخواي قورا كوا أو وكو بالي جوا ملائمة بو من درسوا آمادية تاوكو الحمد لله خلق با كو بالي بشويشي زور آسان بتواني بشدار بي لحلقاتي قرآن بيروز لبن ككان بقشتي والحمد لله أثري شي زورة يتشيك لبابلين آسان ترين أثر كاني أويا كوا الحمد لله قنجيك ياخد كسي شي زور ساغو سلامت تكوينك دي بخشي بكو ملقا كوا أو بياني أقر أورو قنج بي بياني باوكا دايكا أتواني أسري شي زور جوان دروس بكا كوا هم خوي هم كسوكاري هم كو ملقا بقشتي أسودة من لا سيبري أو كسانة
0: وسجل لله الحمد لله لهولير مراكز زورة
1: لفضل إخوائي
0: عدد مشاركين شر زورة
1: الحمد لله تقريبا استا يعني لو أنا بلهم لسروي صد مركز هي
0: ما شاء بس هو
1: رسمي هولير دوره بحيه
0: ما شاء الله
1: أو بن كان الحمد لله قشتيان نتوانن بديان بصدان خلق بيشوازي لبكن قال الحمد لله لهمو تمنك قشكا جورا لبيوان لأفرتان لكوران كان تيدا بجدار دبن والحمد لله أثري شي زور باشي هي بشاهدي خلق واقع أو بمعنى الله الحمد لله إيجابية زور أميد شمان أويك إن شاء الله باشتر وتاكتري بكين بإذن إخوة توفيق إخوة ما لقلبي
0: بس تحفيز يعني تحفيز وتدريس وتعليم بشكل عام
1: أنا
0: يعني.
1: بقشتي همو أو بابتاني وعلاقي بقرآن المجيد هي هر همو تيدا جيبا جيدا
0: زي خير تندات
1: فضل إخوة
0: خوة يقولوا إدامة ما مدى يا ربي
1: أمين يا ربي لهم لا يقبل بي إن شاء الله
0: دكتور عثمان يقلواني كلو مركزانا برزارده بن غنزانا
1: بله
0: يعني بابلين حظي او فرحظي زوري كلبو غنزانا غنشيا
1: جا والله برسيارك زور دقيقه لو ايه مباركه كواي السماء مصاي براي غورم اسفنتو اشاره تفيدا كاتي لسوره الروم رب العزه سبحانه وتعالى تمني انسان بقشتي باسمان لو ذكا بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. مراحل نمو إنسانة بس إذا كان ضعفك لوازيك دواتر هيز قوتك دواتر ضعفك جارجتر باشتري الشيبة كاتك دكوتنا وتمنى شي زياتر وبطاقة بيلا زور بوارا أوي ما بس ما نباسي بكي أو بشي كبيدا قوتري قوة جاگر بچینه خدمت ما مصاینی اهلی تفسیر تماشا دکین لیک دانوی چ جوانی ه بو او آیته بتایبتیش بو او آیته لبروی لای اهلی قراءه او جاره او آیته هل روایتی قراءتی خو ما کما بروایتی حفظ قران خوینین لنا او خلقو ملتا او آیته مبارکه بدو شیوا او سی کلمی کوا ضعف سی جاران دوباره دبیت بدو شیوا د خویندریته و مصم محمد جان الله الذي خلقكم من ضعف قراءتي شي روايتي شي ترمانها هل لها مال لحفصة يعني أفرمي الله الذي خلقكم من ضعف بضمي ضاد بهرسي شي أهلي تفسير كاتي أو آية تمام بوشيدة كانوا لين خنوي ضعف وضعف توجيهك بو لاوازي إنسان لدو شيوخ أقر بفتح بي ضعف بي أو أوكسا لاوازا لعقلي بلام أقر بضعفي بخينين لاوازا لبدني لجسدي يعني كواتا كاتك من ضال تماني قشكي جاري أو لاوازا لهردولا هم لعقلي هم لجسم بدني لولاش ديسان ضعف وضعف دخوين دريتوا باشي تماني كتر توشي لاوازي دبي ديسان هم لعقلي هم لبدني شي باشي لدواده أي لو بينك من هي ليرانا قوة من هي قوتك بنكرهاتيا سياقي نكرش من ما مستعي عربي
0: من.
1: سياقي نكرش وكبالي زياتر مجال الداداتي تاوكو قصي لسر بكي أفرمي كوات أوجار قوتك هم لعقلة هم لبدنة
0: هردوشي
1: كواتكاتك إما باسي قنجكي قنج أو كس بهيزو بقوتي كوا هم عقلي شي بهيزو بقوتي هي هم بدني شي جوانو
0: بهزو
1: بقوته عقلي شي بقوته تاوكو لا همو بابتكاني دورو بري محيطي خوي تاو ليه تبقى بتواني ايشي ببكا بدني شي بقوت او جاربو اوي او همو شتانيك وخلشيك لواني بمستحيل تماشاي بكا او بتواني ادراجي بكاو بدني شي جيبا جيبكا ويكاتك دا قتري قنج شي قنج او كسب بهزو بقوته كوا همو أمت بيوستي بيه همو خلچش إشي لسردكا بيزغال إيمي مسلمان أمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقاني تريش تشاويان لسرقنجة دوية أقر تماشاكين وكوالي زورترين مؤامرة وإيش وكار وبابت هيا لسروي تشون بتواني قنج لدستي في أي وكوالي خلچي خومان دربينن وبو خويان بكاربينن لبروي بهيسترينو بيوسترين كس لناو مجتمع قنجة گنج من نما براسی امت هر همی برو هلاکت اروا بایه ایمه ایش من لیره براسی زور احتمام به گنج بدهین هم به عقلی هم به بدنی تاوکو فعلا کسی چی زور جوانو با اخدار در بچی و بتوانین هم خومن و هم اوان نجاتیم بی انشاءالله لو بابتان
0: او گنزه که اون دا گرنگه او مرحله او قوه آیل قرآن رولی گنز چه مساحق دلیت گنز کو باسی گنز کرده قرآن
1: قرآن مجید كاري اوي زياتر كوا همو او بابتاني كوا زور گرنگل بشيويك اشارتي پيبدا باسي بكا انجا مساحيه چي بقدر خوشي بوي تأمين بكا تاوكو هز بكين بگرنجي او بابتا. بالمناسبة ما مصد جان اخو اگر ترجمه گنج بكين لواني بو زماني خلچي خو معنى استال عربي لواني خلق پيبلين شباب وقد دقت دابي قرآن بيروز لأول تأخيري كلمة شباب لقرآن بيروز أنا
0: هاتية
1: أو قرآن بيروز باسي دكا أفرمي فتية باشا
0: فتية
1: لو أنا أقر برسياريك بكري فيما نبلين باشا شباب فتية فرق يانشيا كاتي أقسينا خزمة ما وصايني أهلي لغة معجم فيما نالي فتية يك بارشا إرادية هيز قوته ادراكه تيجيشتنا توجهه برو خير كواتا محضي ايجابي بو
0: اكيد
1: لا برام بركي اگر باسي كلمه الشباب بكين شباب هر خيره بلام القران باس نكرا لسنه رسول اكرم هي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب بني او حديثه مشهوره دي او شباب باسي شي لويندري شباب وكسي كواديسان عقله قيمته تيجيشتني تدايه بلام كميك براولاي وكبل درسبوني شهوه وكبل ارز وكان وغريزت للاي موجود بي
0: مش لو سياقهاتي
1: لو سياقهاتي حديثك زور دقيقه بلام خو اقل دقت ما نبي وكو وتمان لقران بيروزا كاتي كلمه شباب ناي وباس ناكري اويك اخويا جورا سبحانه وتعالى شباب شي دويتن امثله كان شي كاتي كسم باسي لمساحه كاين امثله كان شي هرهم باسي شباب شي واعيه شباب شي تيجيشتو جنجك في تييك كوابراسي بزاني دوري تي لنا ومجتمع چون متواني ايش بك چون متواني مواجهه احداث ردا وكان بك چون تي بك لبري او ردا كم زور جار اويك وا هكا بخبر لواقع خوي زور جاران بكار دهين ري بي اوي آقاي لخوبي لكبل مشغولي مشروع چي دا كانو كاري چي بي دا كانو لو سر بس بزر لي او درد چي اوانيك وبكار يعني هنا بقوان مستفيدي اول وآخر وي اگر باز لمساحب كاين تماشادك ان شباب يا خود فتية اوي قرآن في روزوكو قوتمان مصطلحة قرآنيكا بكاري بينين فتية خواي قورة سبحانه وتعالى بو سيدنا إبراهيم بكاري هنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام كاتك باسي أو خلق ذكرك أهلي كهف أصحابي كهف فرمي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى هذه قد دي ما نصى يعني خواهي قبل كاتك باسي فتياءك لفتوة وهاتية وكبر لي لقوت لهز بلام خواهي قبره إلا معنى إيجابي كان لبال ينباسك آمنوا بربهم آمنوا بربهم أو الظالة لشخصيتيا نك يعني وكو أو تصوريك ولا إيماء وبمشي خلشي عن ده هنا يتوا كأنه قنج أبي أو كسان بك ولا واعي بانضباط بريكو بيشي همو وقتك آسان ترينشت وكبل إغرايدك همو وقتك همو غمي أو بلدو بارو آرز وكان خويب كوي إيتر كسيشي ببرنامة بيجيان آقاي الله هيتش واقع نبي قصي لقلب كي بلي جاري جزوه من ظالم ياخد قنجم جاري فير رانا قيشتوم ناخ بعكسه وانيا لسيري خوشه ويسمان صلى الله عليه وسلم لو مساحة زوريك لقرآن بيروز باسي فتية أكري همو أوانا كوا قصة كانيان وتا سيدنا موسى سيدنا إبراهيم بيغمبران بقشتي بياو صالح كان هاواني لدور ودي وجاء رجل من أقصى المدينة دي أوانا هر همويان خلقاني كان كوا أو فتية لسريان تطبيق بي طبعا تمنى كشي باشوي إنسان بالغ بي لو ضعفي كم كدردتي برو قوتك دي تاوكو بيشي ويبقات او ضعفي جاري دوام
0: حمو
1: انا او مرحلة دي انتو تا لأولك تا آخرك جاهر يشي ممنهجة لشويني شي جوان ريكو بيك وكو او آية جوانيك فرمي حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة جاهل لمرحلة فتية او جهيز قوته اكتمالي قوتك يعني نبوي تجاري ضعف هل سر قوته او انا هل هموي هيزن ابي او انا هل هموي اماده كرابي او مساحه جوان وبرينك قراني بيروزابو في تيو غنجا
0: كاكتور وكو تمن هيا بابرين مثلا تمن شي محدد برين او اندا غنزا حتى تسندي ضعفك كان جيد سبيدك ضعفي
1: ضعف او كاتي ما مستكا والله اعلم او كاتي كوا انسان هزبك بدني ناتواني وكو بلي كاركان شو اشتكان جيب جيبك
0: تضعف
1: دي مع العلم بيغمبران عليه الصلاة والسلام سوان ترين نموذج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كين يوحيبو هاتيا
0: شل صال
1: دي خواهي قول ربي زاني باو كاتا زعيفة وحيك يزسر بودينا
0: سوان برين باو هرمي
1: دي اوه قمي وكبل عطاء إنسان واكتمال نضجي أو فتية ويا اوه تازد اسبيدك ياخذ دست بيك دي لوي اكتمالي
0: كبير
1: على وي وي زوري ما اتواني مواجهه زوري احداث كم ك دوي توا ومجالي هي هل دوازه سيزه صالي وك انسان بالغبي تا وكو دقات تمني شي زور مجال شي زوره والي رانش ما مستا اگر باز لمساحه بكين او مساحه قوركيه لتمني امتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم خلص شي امه تمني تندا لنيوان شش تا حفتا سال ونيا
0: بله.
1: دي اگر واي لبكين دوازده سيزده سال بازده سال يكمي بابلين لا ضعف كي بجيبيلا لا ده سالي اخيرا كش او براو ديسان ضعف وشيبك دروا كواتا مساحة هلا زورك هلا وبينيه لبيرش معنى
0: شي جرينجا لكن معنى
1: لبيرش معنى شي او توسطا خير الامور كي
0: الله
1: شن جوانا كاتي افرمي اوسطها
0: الله
1: دي او وسطيتا أو قوة أو هزة ألو إن دري موجودة كأبي براسي الزور نفع استفادة لو تمنى لو عقلية لو إدراك تيجيش تنور بجيري
0: يعني كانت تقول لقصة كانت زنابة مدونة وأقن زمان هيا
1: بالي
0: إكا تشان والتزمة تيجيش تيا عقلة بالمقابل كسك مان هيا بابرين منفلتة يعني شيء تشتشي لكن مهمني هيت حدودة تشينية أصلا أنانية بس خوي لكن مهمة سيميني طبعا يعني أويا سيجاوزة كيرا بيني أو دواه
1: أما سألت أجر باسيب كين بلين أودو جورك فعلا توجيهك وكبلي تقييمك زور راس وجوانا أودو كسا بوايا لهاتيا لبري ما جاء أصل أوايا براسي وكو معالجك وكو طبيبك كم جار تشخيصي داءك بكين إن جدوات لدو علاجي بقري أما نهردو شان زاري عائلة بخيبي كردوم مجتمع مدرسة وتعليم إعلام وكو معالجك وكو طبيبك كم زار تشخيصي داءك بكين إن جدوات لدو علاجي بقري أما نهردو شان زاري عائلة بخيبي كردوم مجتمع مدرسة وتعليم إعلام

0: روی گلایی لکسوکارو لعائلو ل وسائل توجيهي
1: مؤثرة كان
0: لا مؤثرة كان أو نشخ أو شخصيتان وكبري برو انفلات بالجوانا جاء وان على بيبدا سبيدكي أو جارة بلام بز لايوان رانا وسطين أي أو جنج خوي بوشي رازي بي كسيشي لمجتمع كسيشي بنرخ بي حاشاشي جنجان ما قران وكشان ما ديبو لو لو أبي لو لو كسيشي حساب نكراو بي لوي لو كسيبي كوا كل من هب ودب عرب دلي وكبله بي قمي بيبكا بيني وبيبا بيكاته وكبله سلعي زور بسيطي بردستي خوي بو شخصية نبي بو كسايتي خوت نبي بو هول ندي خود دروسكي تو دزاني قنج لقنجينيه او قنجا قنجينيه ثر عمري تماني
1: كنزة
0: دي او كنزي خود بو شي لدستي دي لو شخصيتك دروس ناكي كوا مؤثر بي زور جاران الحمد لله لا أطرافي خو ما نيستا نموذج واجوان من هي قنج من هي خوي خدا شاهدة خوي غير مسلمان بو مسلمان بو دواتر توانيتي الحمد لله تواوي عائلة كي أقر هرها مشيانا بشي شي باشي مسلمان بي لسردستي أو لو شاريخو ما
1: يعني عائلة كتأثير يسمي نبوة مؤثر
0: بعكسوا أو توانيتي كامل عائلة شي بوري
1: وخوي ببتا مؤثر لبوتان دودي
0: مؤثر بالواقعة بوية يستمك باسي أو دو طرف ذاكين قنجبان هي زور واعي زور تيقيشتو أزاني كواتشيا دوري تيا لحياته وشون نتواني استفادي ليبكا كسي واش بانه بداخوة يعني وكو وصفكات زور جوان بو منفلت بي حدود بي سنور روجان نازاني برنامج تيا دردا تي ترتي هاتا بيش
1: سلي شيواو
0: سلي شيواو جا او كاري شي خرابة وميد من اوه اما بتوانين هولا سوا بكين كوا براسي قنجا كان من توجيه كين كوا بي برنامج نبي لجيانا دبري هر كاتبوي تو بشي شي لبرنامج كسي شي ترتو كردي بي سلو غري بلام اگر برنامج او رو جدولت هي بو سبي سبي بو حفته اشتر بو سال اشتر خطه اشي استراتي بو پين سال اتر بتمام قمت چه استيك چه بابتك اسامي كوري زيت 18 سال بو قائدي جيشيك بو سيدنا ابو بكر و سيدنا عمر تيدا جنديون جا اما واحس نكين كوا قنس 18 سال جاري اشو تونية لناو مزي سداب نشيل لقل قورة كان برو داري جاري وقتت معايا بعكسوا او قنجا اصل او هداني شي لناو مزي سا قوتو هزي بي بدري ريزي بجيري يعني استاش مشهدك لبير ناشي خواهي قورة عاقبتي خير كا ما مصاي قورة من ما مصا عبدالكريمي مزقوتي صحابي ما مصاي شي بريزو جوان گنجوم هلا تمني تعرض بازار سلام بوم فروشش يعني لري بازاري توشي ما مصاي برز وين صحتي خوش با وقتي ببيان هات توشي مزقفتي ذكرت كلمة شيء زارواي ما مصاي محمد كلمة يكذور مؤثرة لشخصية إنسان دروس تتعك لقال براي جوري خم بوم كاك حازي يعقوب ما مصاي حتى برم برمان مني بيني توقيم لقال كرت نشاني ماس كردم تي أتو گنجي شيء زور جوان در دسي اگر لخوبی کسی چطور اسایی بوم هیچ یعنی هیچ مشروع لغت ولی هیچ مشروع اکم نبو او کلمه لوم زور فتح اکبو یعنی گفتم یاد دیار او ما مستش زور کل کسایتی چی جوانی هبو هستم کرد که او ما مسته یعنی ما مسته لغت را اقسام پیناله دیار مشتی کم دی هستم فکرم لخو کرده و ایجابیاتی من چیه ایشی دست کم سلبیاتی من چیه ترچی کم والله نقطه انطلاق ما لیو بو هزاران و کوبل سلاو
1: ان شاء الله ميزاني حسناتي
0: مستاي خوش بي يا ربي ان شاء الله عاقبتي شي خير
1: ان شاء الله دكتور زياد لهم مشروع ولا ميزاني حسناتي
0: يا ربي
1: يعني كلمك امين يا ربي كلمك لكن مان كم نبي كم لقل قنزام مكاديبين هو كدا كبابين يعني ما مستابين يعني برادر بين
0: صور قرنقة احسنت
1: دكتور كزناب دكتور يعني اقل قنز ببرنامج ودبت برنامج خلشي ديكا يقلواني كدبت برنامج خلشي ديكا قنز مان اورو ادمان ذكري
0: نعم
1: تمام شاكه بزانه قلت كو ادمان كرير سر مشتك طبعا ما ادمان كدري ادمان بس يكسر فكر ما ابو مخدرات ادمان كرير سر العاب ادمان كرير سر جاري واه لسر مشروب لسر مخدرات لسر افرد لسر شهوه زور زار قنز ما هذا زين است ادمان كرير با مشروب طاقه مشتك طبعا ما خلق زور كم هز بخطري او شتيدك مدمنه لو دائم جيجا دائما قالوا هستك هي طاقينيه طاقيه يعني لدري ورده قريب اخواردن بشت فعلا قنز برنامج نبي دبيته برنامج خلشي ديكا
0: فعلا ما
1: كجنز أوها مهمة كه دكتور بابني حاول دقرنجا

0: أدي لكم بيغمري صلى الله عليه وسلم، تعاملي بيغمري صلى الله عليه وسلم. أسامة كروزي طبعا كباس كلا وزور زوانا،
1: اللهم صل
0: عبد الله كوري عمر مثلا، عبد الله كوري إمامي عباس أو قنزانة سهر دولي بيغمري صلى الله عليه وسلم كو تعامل لقل ذكر ده.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله جاء خوش ويسمان عليه الصلاة والسلام ما مصاي همو مانا بيشنجي همو مانا أو براستي لتعامل كردنا لقل تواوي مسلمانان بتايبتش لقل أو قنجا كهمو جاري بوا عيب داري عند كرت ها جاري كلمة كيبو سرتا أيامغو قورا كان شوين كوتي بيغمبرني صلى الله عليه وسلم قنجا كان وكبلي أطرافي بيغمبري عن قرتيا دي ديارة خوشويست عليه الصلاة والسلام روشي زور خوشي هبو لقل قنجان لو يقنجي شوها مقبل بونو تشونو خزمة بيغمبر لقلي وكبلي بون بهاولو صحابي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم جاء قرد قتي سيري بيغمبر ما كرد بي عليه الصلاة والسلام أو أن دا سهل بوا أو أن دا رحب بوا أو أن دا وكبلي بأساني تعاملي كردي لقل قنجان هلا كاني أو قنجانا أو أن دا بزاقي نشاني ندايا لبران برکای جوانی و چاچی کانیان زور گوره نرخاندیه زور با گوره تماشای کردیه و دست خوشی لیه کردینه اوه چه که لیجابیات که اصل وی براستی من خومی کم جارین جهمو او برزانی که و لتمنی کن گنج لأطراف یعنی اصل وی براستی تثمینی جهدی او گنجان مندی بونیان بنرخن ماو ماو لگل گنج قصه کردیه که و من خوشم دوی باشه یچ گلو گنجانی کاتی گدیت خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ردیفی پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم سواری او بابلین دابه او اجلکم الله او حیوانیک او پیغمبر پی روشتی صلی الله علیه وسلم لپشتی پیغمبر دانشتی صلی الله علیه وسلم
0: خوش شرف
1: شو جوانی کا لپشتی پیغمبر بی صلی الله علیه وسلم گنجا لوانی مثلا شتی شی مجرد اواب رفاقتی که مجرد لریدارو اشتنا بلا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اوش به هند ورده گری یا غلام
0: الله
1: تماشای که چند کلمه یکت پیدالیم اگر لو کلماتا نبیو ایشی لسر بکو بتوانی استفاده لی بکی لو لمقام او کلماتانا او یکوا خواه خود باش بناسه لگل خواه خود راس گوبه لقل خواه خود لهمو لخوش يكان لقلبه لنا خوش يكان لقلب دبي تعرف إلى الله لكي في الرخاء يعرفك في الشدة دي أوانا دروس كردني ناخي قنجن توجيه كردنيتي دروس كردني عقيدة لنا ضلي أو قنجة بيضلي آخيري كلمة كان باش بزانا هم أمة كوب ابنوا تاوكو آسان كاريه كدلوب كان هيتيان بيناكري مقر خواه قوري نسيبي هاميان خرب بنوا تا وكنا خوشي كد بسر دابينن بيان ناكري مگر خواي گورا لسد نوسيبي اوشتانا چه دروس كردن يكا بو او گنجا
0: طاقية
1: مو طاقية دي گنجا دي تخزمت پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنم پی بدك خريجي اشي غلط وفاحش
0: زنابكم
1: نعوذ بالله
0: او جرأة طبعا هاتي برامر پیغمبر
1: صلى الله عليه وسلم او جرأة چن كتم كرابي لناوي تا وكب قاتا او آسي او قصان سنجا برامر ببيغمبريش حتى دلين صلى الله عليه وسلم صحابة كان رضوان الله عليهم برشي ويستيان ليه بيتاقد بيان ليه توربن خوش ويسفرمي وازي لبين دي أو حلمة أو رأفة أو رحمة شون معالجة أو مشكلة كرت داين الشينا نصيحات نصيحات كانش بعقل ها زور جار عقل غافلة عقل وكبلي كو استباسي إدمان كرت زور جار بموسى وكبلي أوها برديش لسرة هيك آقاي لخوي نيا دي أبي بي ماما سيزالي أو غطائي لابي أو غطائي لابي تاوكو هزبكا كو خريش تقسيك بمن أتقبلها لسرك سكاري خود دايكت خشكت ناحت بي يا رسول الله
0: مثل أنا شي قرت
1: دي خلطش أو هاي وكتو دي ما دو أي تبكم يا رسول الله أليرا غريزك موجودة شهويك دستي مبارشي خوي صلى الله عليه وسلم لسر سنجي أو قنجي داداني هنيئا له ادي اريد دعاء لذاك اخويا باشكي جوانيكي خاوينيكي تاوك تدور بلو هما او پرورد جواني رسول الله صلى الله عليه وسلم او سيره جوان وعطيري رسول اكرم عليه الصلاه والسلام وهات بيدليك واغنج ابي لا دور برد بي ابي لا اطراف دبي وابي تقبلي كي لقل همو مشاكل كانك وهيتي موجه بلوي سبر سبر ايشي لا سربك هولي لقلب ذا كوا قبولك وكبلي توجيهك مقرنا خوهم ما غلط ما نهبوا كس وكبله اوها لم يولد وهو وكبله خبير له مشتكان غلط شاشي كرديا بلام زور جرينغا اجفيرش معناك الا اقدر بن لكنيك دو جارن وكبله توشي زر لوزي النبي دي اول ما بس تشيا برادرك غلطيك كاتو او غلطي دوباره مكا رفيقي سوء النبي لبري توشي غلط دكا وهكذا أجر لقل أو أوامر وصايا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم إيشي لسر بكين براسي السيرة زندودة بي لنيوان من رسول الله أجر خوشي لنيوان من دا نبوبي أو السنة جوانك عليه الصلاة والسلام إحيا دبتو لنيوان من قنج ديسان طاقيتي حيوي زور جوان وردقري أجرتو دوخي جاران وكبلي يكبارتش حضور لناو مجتمع لناو كومالغاك وفعلا إيجابيانا فكر لإيشو كارو بابتك عنه
0: مجتمع دروز دكاته وسلن
1: بالضبط
0: يعني دو توانين بري مثلا نظم تعبيره كرباج بي توانين بري زور بي هرزو يعني زور بي صحابي بيغ مصر
1: صلى الله عليه وسلم
0: قنزان أبون
1: يقينا ويا
0: شيوخي تيدا أبو بكر الصديق أبوه مثلا عمري كري خطاب
1: حتى أوانج ما مصر أخوة قال بتسينو بدايتي تمني بيحثي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم همو أونا وقورانا لسيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان هم وأنا جنز بوينا
0: وجنزين مرحلة جيد عثمان
1: يستمو عثمان سل صاب
0: بالضبط
1: بلغ أشود ده بيغمبر إخوة كاتب وكبل وحي بوديت إخواري وأنا لبيغمبر كنت كتير تمانين صلى الله عليه وسلم فاتهم ويا لنا وجنزين لو تمانن إن جوا سبر سبرة نضجي وكبل تمانو عقله بدني شان بودروس تبي لقال توجيه محمدي صلى الله عليه وسلم إن جا أو عظمة تدرس تبي نك أوانا هم أمتك لو فري خرابي ديننا وأمته مجموعيك كقرآن وصف يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس خير أمة أي أو خيريتا ديني وانا بوي بس قيشتي أو آستي بوي كوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبيك دستي عن أقري برزو بلند يعني قوري يعني فرورد يعني تاوكو فعلا مبي بوك سجوانا
0: وفي غمر عليه الصلاة والسلام علومي زنابت استغلالي همو شتشيك همو كاتا تشكر دي لبو نصيحتي قنزان قنزي يعني لا طبعا مرحلة مراهقة ودس بيدك كم مرحلة قنزاتيا يعني مراهقة بداياتي تي سمسان يقلو أنك استغلالي واختنان خواردن بو قنزي دري يا غلام كل بيام سم الله كل بيامينك أو همو نصائح يعني هيت كاتك نبو في غمر عليه الصلاة والسلام إلا استغلالي كرديك لقري الرديف بوهر نصيحتي دك همو نصائح عقيدة همو نصائح آداب يعني جنس دتواني بلين دتواني اعتماد دسا جنس بكين استورو الدنيا همو مشاكل همو فتنة همو بابرين قيرانة أزمات دتواني حتى تسند اعتماد دسا جنس بكين
1: والله أتوانين بقناعتي من أتوانين صدا صد اعتمادي لسر بكين بلام بمتابعي ايشي دور بدوري يعني ليقى ربع ايشي بكا ايشي مهامي بدا دست بابرتوات بتواني خوي تكوين كا إداري مشروع بكا بلام لجير چاوديري چي دور بدوري متابعي بكي لبري هند جار براسي او گنجا نصيحتو توجيهي پيويستا اگر بتني خوي بي لواني نزاني چون ادراچي مسألة كان بكا وهر اوش يعني وكبر مثال شي رسول الله من هي عليه الصلاة والسلام كاتيقك للصحابة كان ايو بي كاتوالي لشوينك لمنطقيك بيضاليكاك جانواتو دا چي اوين داري بچه حكمكي اچه توجيهي چي جوانا أفرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب بالسنة باشد الله أقر كتاب السنة لبردز نبو بو أو موضوع بو أو مسألة حادثة كده تبردزت أبت شديك باشتهات بليك دانوا ليك دانوا دي أو ليك دانوا كواتا مساحي عقلي أو قنجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطالي نكر ديا بينا قلت يا أبي غلق بي ميشك طفلة شي ليدي نابي إيش بكي
0: توك كتاب السنة تحدد سي أقسام
1: بكي بالضبط دي أقر كتاب السنة كواتا وابي ما اندالي خو كتاب السنة وكبل درماني همو دردكاني تي دايا همو مشاكل كان لبي حل بي بلام چون تفهمي أو موضوع بكي بس عقليتك بتشيلنا ودي أجتي هذا من بيستا دي عافية أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم تنضلي خوش نبي بوغنجا أفرمي الحمد لله كلنا وأمتي منا خلشك هيا أتواني أوها فكرك أوها والامي برسيار وشت
0: أو ثقيا
1: يعني
0: هو بابرين اعتماد شي تواوي دابي غمصا صلى اعتماد لسرفوت كطاوت ويا كاعتماد لسرفين ومدي اعتماد لسرفتك
1: ريكا ويا جابا مصا بزور جاران أو مجال بيدانا وكبل او دسكتا وكردني او غنجا بلا موكو غوتمان با تاوديري شي دور بدور مجال ديك وفعلا ابداعات شبكه تو هلا مشاريع اعتيادي خومن جارواي دليكا كجان او خط عامك بفرمو بروم زالم طاقته شو ابداع كاني توتشيا جارواي برواتها بي هلا واقعي او رومان اوي لطاقته لعقلي جنجا برواتها بي لواني من طبعا خوم بجنز زعم بالمناسبه
0: انا الجنزي كنت
1: جا لنا او جنجا
0: جارواي جنزي مو اسمي لا قوه كزالي معي
1: الحمد لله جا
0: لنا
1: أو تمانا بارك الله فيك جارواية قنجيك براستي هندي فكرة هندي إبداعات اشتوى ودي انت بردست كوا هستكي يعني الحمد لله كوا أو أطوي كرت نك شاوري أو بكوا من هرتش بليم أو بلي سمعنا وطعنا تواو مجالة شو بدي فعلا جارواية قصيش زور باشي بي زور جوان لا عبادت ما هو أنزاني عبادت كاك جيان لچين دريا أبي الأخوة البيغمبر بالبجيري وليم صلى الله عليه وسلم ما مستمعني برزت أقر غلط ما هو لهم رأس كوا كاتك لا سمع الله لمن حميده أو دعائي كوا خندرا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم جيلي أبو بيغمبر نيبوت عليه الصلاة والسلام
0: حمدا كثيرا طيبا مباركا
1: حمدا كثيرا طيبا مباركا في تأخيرك أو لازالي بيغمبر در توبو صلى الله عليه وسلم سرتان أخير صحابي يقولني بغنية ليك بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بينقو أول لو أقصيت كرت ندبا دي ما دام هلا ناون ويجا
0: تقريره بو السنة لبو منو
1: تقريره بو السنة تيك
0: الله
1: دي ما وصى إذني داخل رسولي أكرم صلى الله عليه وسلم مجالي داتا وكو فعلا إنسان لدو جوانية كان لدو باشترين دابروها فعلا قناعتي بهاتو داس خوشي شلي كردو قبولي شكر مجدية وشي داية ملائكة كان بول بول هاتن زوق عزالي أنبو شي بنو ستن
0: الله
1: برزيك على خزمة بالوردقارة سبحانه وتعالى عقليتك اللي لا يخوش بيست بو توجيه كردني أو قمجع
0: دكتور زناب تن لبابرين لمراكز التحفيز مراكز القرآن أو اعتمادتان دايته قنزان أو ثقتان دايته قنزان
1: الحمد لله يعني اختبالهم أو جيليك وإستاب وابير عدقان بتابعتي من أقل قصاب قبل سر أو مركزيك ومن تيداما وكو عنصريك ألوي إشاكين لقل فريقين طبعا
0: الحمد لله
1: فريق بيغمري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم دو سيكز بون لريدا درون ابي كسيك برا غوري
0: اكيد طبعا كوباني
1: تي دانيا دي او مشروع غوري او هم خلقه دي ودا شي مشروع كالتزاماتي وكل رسمي قانوني شتت حياة ابي وكبل كسيك ابي وكبرا شي غورا من يندريتو ماليان اوابي ببرا غورم ابين لو ايشكا خوا غورا هدايه مامدا بلام وكو إشوكار الحمد لله أو خلقه أو جنجبا شو جوانا نمكلا بردستن الحمد لله هر هميا لنا أو مشروع براجيشتون هر هميا لنا أو مشروع كبر ورد كراون والحمد لله أو ديان كدايت مشروع وقت بلام لواني بلام زياتر لوي كوري عنقرتيه كوات الحمد لله استفادة من العقول يوانش كرديه
0: إبداعات
1: يعني إلا إبداعات يوانش قصو بابت لبري يك عقل إلا بيك توجه إجبك لوالي زور جاير توشي هندي مهالك ومشاكلتك بلام همو إبداعاتك همو عقليتك همو خبرك كاتك ديتناو إيش وكارو منهجة مدارسة دكري يكسر أوني مثلا اشتكت في بعض راس زيبا جيبك مدارسة دكي أزابة إقناعك إقناعتك أو وقت دبت برنامه أري والله الحمد لله مساحي شي زور باش أو قنزانش دستيان خوش بليرة وصلاة ورزيان لدينيرم براستي الحمد لله ما شاء الله إيجابينا الزور خواه مفقين
0: وسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم طبعا كتاب صلى الله عليه وسلم قدانا ورسولة بيغمبر عليه الصلاة والسلام كاكو تورجان طبعا قنز بيوشتي بتطور هيا بيش بسي تطور بك قنزي ما أقر سلام دكتور زياد وكو نصيحات يعني وكو توجيه قنز كو تطوري بقدراتي خويبك
1: بما يقر أو نموذجانك وقرآن بيروز باسي قنجانك أو نبكين بقدوو تشاو ساغي خومان براسي توشي وكبلي لعدان نابي قرآن صراط مستقيمة كالوداناوي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله دي أو قورانا لنا القرآن كوا ناوي عن هيا شون تطويري خويا عن كرديا تماشا دك يا كمشت ما مستا يا كمشت أوي جي اعتماد بي أوي كوا بردوام سلجي اتصالي لقل خواي قورا هر دم برو قوة برو بهيستر بتشي لبروي كاتك لقل خواي قورا راس قوبوي إمدادي شي عجيب دلو لي ما مستا محمد جان إمدادي بردوام بركاتك لعاسمانه واخواي قورا بيد دبخشي كوا بخيال دانها تبي فتوحاتك إلهي أو أبو تطويره شتيك موضوعك نازاني شون حليكي خواهي قبل سبحانه وتعالى آسان كاريك اللوذكا بجوريك وبخيالش دانها تبيهات أميك دوميان هر وكبلي تواوكري أو قصية أويك وبراسي بردوام بردوام بزربوي شتيك تائه ضايعت هيا بقري ولاي بيامك إخوائي قبله سبحانه وتعالى صحابة فرمون مشكلة مان أقر وكبلي هرس مسألة وسؤالك مان هبا خوي ناو شي مان بيوز بايا أتوين لا شي ورمان أقرت أنا قرآن بيروزة ده والله ما مصع علاجي همو مشاكل كان مالو ذكا أكثر من قراءة القرآن الكريم أفاقد بودفتوا تكريتوا آيات أخويني تماشا دكي توجيهك تلميحك قصد لقل ذكا قصة والله خطاب لقلك أودو لقل القرآن دوس با نزيك با متطوري تو هردم لبيشي هردم سيام كزور قرنجة صحبي صالح تهبي
0: أكيد
1: صحبي صالح أوي ما مستا يعني سبحان الله إلا خير دين تسري إلا توجيهك إلا خبرك إلا يعني عجيبة سبحان الله لو لبري نايلي دور لمقام إبراهي خومو بيناري برئيس أوي كنايلي كحاشاكم بوغنبي تكتي لبروي شيطان وساويسي شيطان أوي ليران اللي تسكبو مقامك اللي بزربو رأسا دباتا لا يشترو بزردك نعوذ بالله توشي وسوسيشي أولادك لو يصحبيشي صالح إلا وكبلي يعينك لسرهموك إيشكا لقلهمو جوانيكا لقلهم فاتشي كان أقايا ويندري تارم كزور جرينجا أوش تطور كان دس وكبلي برندي لهمو وسائليشي كالمتاحة لبردستت باشا أعقلها أجب لي بتما إخوائي قبل سبحانه وتعالى ديك كجان أور دنياك وسائلها هيك وإنساني تطويرك برنامج هي قصة هي ما مستيقاك هي برامج هي فرمك كمتابعي دنيا بك انقطاع مك العالمي برو بيش تون أو أنا هل هميان أبن بسببك تاوكو فعلا أمن لقل دوني قوم باشتر بم
0: تطور
1: بين جمو أخير رغبتي تطورت هبي رغبته تهبي أخي ما كسيوا ما نهي ما مصلا بيصال بيش استناسي وما باش بيصال دي بينه كسكي جارانا إلوه لبري الله كم رجوع قناعتي بخوينا من أون دبا خلاص
0: برياري دا نجوري
1: برياري دا أون دبي مجربا برحمتي مخافيك يا ربي لقلب مردي إيوش ديكو كسيوا ما نبو قديم باب بنابوه وستابوه عفويك يا ربي لقلب مردي إيوش أيقو مثلا كسيوا وكاك جان حل جنجيتي عمل أبو لقد رزمن وهو إيش كذا ودست يعني معسكم عمل أبو هتا مردش إنت ماني أبو بانزا شهر صار هل عمل أبو
0: زي خراوس
1: إيه كسي واش أبو كاك إنت ماني بانزا شهر صار بعملات دست بيك نبو بيسمين صار بوسر وسطا إيه تطوير كواتا قناعة بخود بينا أبي ببي بوسطا أبي ببي بكسي شيء ناضج جوان لنا ومشروع إيش وكاره أجي بلام كوتت أمن أوان دمت توقف له كوتايبيات
0: يعني إسلام ريجري ما لذا كله زي خمر راوس تبي حركة بكين
1: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وقوف من يا ماموسا راوستا وكؤاوك ويبوغا نبي أجل لكم الله يان برو بيشتي يان توب بي أو يحساب لو كل بي برو باش رويشتي لي أبي تطوير هبي أبي برو بيشتونو أبي إيجابي بي لحياة
0: كاكو تورجع كدرين قنت أما قصد ما قنت بس نير بس كر يان قصد ما الهردو تشانا لكران ولكتان أو آتاني كباس ما كرد أو فرمداني باس ما كر يعني
1: بله خواهي قوله سبحانه وتعالى كاتي إنساني دروس كرديا بس ذكري دروس نا كرديا
0: أكيد
1: انثاشي لقل دانا أصلا بهردو كيان مجتمع وكوم القاو إنسانية بيدابو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنجا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دي أو ذكر وأنثى ما مصهردو كيان حقوق يان هي ما في يان هي أركو واجبات يعني هي كواتا قنج كاتباسي قنجا كينا لمذكر ولمؤنث هردو كان بابلين ذكور وإناث هردو كان مطلوبا هردو كان موجودا ظلام لبير معنا شي ذكور وإناث دوريا للاو مجتمع أبي هستي بيبكين أبي فرقي بيبكين إما ندائك هي يعني ألي روا وكبلي أقر ليم قبول كان براستي كاتي دلين مساواة بقناعة من كلمي مساواة لبيني أودو تينا بأودو جنسة دقيق نية لو لبري هندي واجبات هي خواي قبرة أيدابه ب ب بكسيتي ذكور
2: فرقی هەیە لەگەڵ ئیناث، فرقی هەیە، هەر یەکی لە بواری خۆی ئەبێ ڕۆڵی خۆی ببینی و گەنجێتی خۆی ئەلەوێندەری ئیطالی وەک بڵێت قوەتی بداتێ. بە میثالی بڵێ، بڕۆ هەرچی ئەو کەسە جوانانە لە مجتەمع باسیان دەکەی، دایکێکی زۆر بەڕێزی خاوەن پاچی جوانی بە خبرە بەڕێز و پەروەردە سەبەبی ئەوە بۆکەوە ئەو کەسە جوان و باش و بەقوێز و بەقوەتە لە مجتەمع پەیدا بیت. سەیدنا موسا على نبينا عليه الصلاة والسلام، سيدنا عيسى قنجك بخيوي دكا كمريمة أم موسى على بندري دائما مصطفى أو أنا خو قنج بوينا كاتيك أو من ضالان بوه دائما وظيفي خوي هستايا كباتا قنج بو هردو چيانا هردو چيان بلام كام وظيفة شاوري من دكا بيم وكو بلاي منافسي بياو كم لهم إيشو كارا كان والله شيئا منيش هماتو وكو ويا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. دي أصل أوي كاك جان واجباتي خو مزانم وكو جانج حقتها إيش كي جوان كي بينا ومجتمع الدوري خود ببيني بلام لو بواراني كما بستي خوتا إيش لقل خوت أقنجي ما قرنا والله ناشرين لبي هر أو آية جواناني كوا باسي أو جار چيني جانجانا كبلام لديوي آفرتانا أو وقتي باسي مريم مع لودك مريم ابنتي عمران دايما وصلت شون باسي دكا أفرمي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونيا دايما مصطع جواني أو قنجل ويكباكو عفيف طاهر بي رمز بي بوهم قنجان ونيا أو جارما مصطع صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين دايما مصطع كسيك بزيرك بباكو خاوين بلا محراب بأهلي نويج بأهلي دست نويج بخريش مشروعي خود بخريش خود تكوين كردن بأسرو نموذج عائلة جوان بردبك واضحة ألا من دركاك جان أفرتك لو فري قلب آلغي ودنياو امرأتي فرعون دايما مصطع جان همو
0: لقمي سلطة
2: عقلي لقمي سلطة شي هبي لبردستيتي فالله همو أنا هيت نية رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين دائما مصطع أو جواني أنا كاتيك أفرت أو ها قولة پر وردة دبي دنيا ومتاع دنيا وأوشتانا هيتنيا هيتنيا قولة با تشاود الدنيا بقيديناك بلان باو باشي كواهية دي أو وقتي آيات دابزي بس في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لسورة أحزابة يارمتيم ديلا وآياتك أنا دي يا نساء النبي أقر خلشيك تان خريشي بتماي دنيا وشتا تساوي لدنيا يا وين ما بريتانكم نص آيات
0: وسرح
2: كنا صراحة جميلة دي أو أنا ما ناوي أدي أجر أوي ترن أنقشينا أجر خوا وبيغمبر ودار الآخرة عندي دي فرمون لقال بيغمبر إخوان بن صلى الله عليه وسلم والله أو آفرة جوان أنا داي كان من شون بوا الله ورسوله
0: الله
2: باش دي ما مص أو الدوري آفرة منالين لا لا تار ديواري مال نية تدري نبع عكسه بلام حدودي خوي بزاني زور وكبلي زور تيكالي
0: مزاحمي بياونك
2: مزاحمي بياونك لو بابتاني كأي أوانة والله مثال شي زور جوان لسوري قصص باسي كاتي موسى بيغمبر ما عليه الصلاة والسلام كبد بزيد لي دي دي دي ولما ورد ماء مديا
0: والله
2: ألو مندر شتيش نموذج شي زور جوان ما لو باسكا باسي شيا ديتي بيني خلشيك ما مستاهم ومر ومالاتي خوين هنا أو دانيان كان بلام لدور ودو أفرت حيوانات خوين أو هاخر كانوا ريان ليدا كرين جاري حتى أوانا تشول بي أو جابين أو مندري تذودان ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي انقلوا هاتينا أبونا شيخ كبير يعني كواتا وإيشي ما نبو أصلا بلام بيرا فركوتا ناتواني
0: نیش نیش اون نه نیش پرسیاریش بکه یکسر بخوایم گوییم پیش او پرسیار بکه زور زورتا مبلغ قصلا بینی اندروز نبی بخوایم گوییم و ابونا شیخون کبیر
2: جاوا چند شریک عزت دوات الفجاءت و احداهما على استحیاء دیمان مصطفی والله کات دلیل آفرتیج گنج حقیه باش داری بی ناو کمال گاه دوری خوی ببینی پلام آقای لبی خوی لبیر نکه خوي لبير نكا تو طهرو عفافو أبي رمزي توبي لو جوانيبا بس سرساو ورا لناو إيشو كاربا بلام آقا دار بزور مزاحمة كردن وكويسة برايستان إشارتان بيدا زور جار براستي قوري أنوثتي أو أفرتة لدزددا جوانيكاني لقيزدتي
0: أفرتة يعني حياء سبحان الله تزور زوانة جاءت على استحياء
2: على استحياء
0: على استحياء إن قالت
2: على استحياء على
0: ماذا فرمون هاتني باستحيابه
2: صدق
0: سكرنيش باستحيابه
2: أحسنت أحسنت شان جوانة قد بو توعبيرة بو جوانية أفرت تعامل لقلبك أو وقت براستي مقامت محفوظة فرمو لنا ويشو كاركان ببلام أقعد لخوبي
0: قال دكتور جان خوز زاخر داتو
2: خالي رازي بي يا ربي
0: راستي كفيت ووفيت إن شاء الله أوانيك جان لجنابتا إن شاء الله جنز يستفاد اللي ده كان
2: خالي رازي بي أخوة
0: ومجتمع إن شاء الله مؤثرة كان يستفاد اللي ده كان لبويقة جنزي بكلك جنزي باج لبو مجتمع دروس كين
2: وزي
0: خير داتي يا ربي زور سفاستك
2: نظام وختمان ما يعنى
0: والله فرمو
2: أجر محمد إقبال رحمة إخوائي لبي فيلسوفي مسلمانان كلمة زور خوشي هي كما قدريجة بلام زورم بيخوشة بيلم بعربيشة طبعا جنازانم بالأيان من خوشكان من جنجان من شون ليتي دكان بلام إن شاء الله حاول دادين بجوريك وكبله بيشكشي كين كلاي وانش
0: عرفت مسكي ختامي
2: إن شاء الله محمد إقبال برزان جنجاني خوشويست فرمي إني أتمنى للإسلام جيلا جديدا من شباب القرآن شبابه طاهر نقي وضربه موجع قوي إذا كانت الحرب فهو في صولته كأسد الشرى وإن كان الصلح فهو في وداعته كغزال الحمى يجمع بين حلاوة العسل ومرارة الحنظل هذا مع الأولياء وذاك مع الأعداء إذا تكلم كان رقيقا رفيقا وإذا جد في الطلب كان شديدا حفيا إذا كان بين الأصدقاء كان حريرا في النعومة وإن كان بين الأعداء كان حديدا في الصلابة يجمع بين جلال إيمان الصديق وقوة علي وزهد أبي ذر وصدق سلمان يقينه بين أوهام العصر كمصباح الراهب في ظلمات الصحراء يعرف في محيطه بحكمته وفراسته وبأذان السحر يقتنص النجوم ويصطاد الأسود ويباري الملائكة يرفع قيمته ويزيد في سعره حتى لا يستطيع أن يشتريه غير ربه ناكري نافروشري فآسان إلا مقر خواي قورا إنجا ثم تلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ميدوارين خواهي دورا قنجامان أوها باريس راوكا أوها جوانو قربا يخكا
0: آمين يا رب
2: جوانيانكا تاوكو فعلا أوانيش إن شاء الله خير وبيرك بو أمة بزيبيل
0: خواهي زي خير داتو كاك زور فوش حال بوين
2: زور سباس لانك
0: يبارف سيبارف خير بي
2: رحمتي خواهي من اللي بي
0: آمين يا ربي خوشي بيستان تا بودكاستي داها تومان تا القي داها تومان لبودكاستي تدبر خواهي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دون زاب خوين
1: بميل كثير لخوا ويردون زاب خوين
0: بانكر وابان في ديزا دي دغيب غادير بميل كثير لخوا ويردون زاب خوين بمن
1: كثير لقوا ويردون زاب خوانا قاتنيش خلصن بروا دارينا قاتنيش قاتنيش خلصن بروا دارينا دمي بشور قرن دمي رحمة بارينا دمي بشور قرن دمي رحمة بارينا
0: بندر وبندي بيزا جوي دلي بورا ديرن بمن كثير لقوا
1: بكاو نريزو بزو روشن كان سراريتا بكاو نريزو بزو روشن كان سراريتا روينا كان لخدا كان تاكو

0: الرادر غمي الكثير الأخوة بدون زابق وين غمي الكثير الأخوة بدون زابق وين
1: كومل بن لمزقة وتا درون تفاقين كومل بن لمزقة وتا درون تفاقين باش كراوني هيني قفتو رفتار تنتاقين باش كراوني هيني قفتو رفتار تنتاقين
0: باندر وبانجي بيجاج بيت نغيبو رادير بميل كثير الأخوة بدون زابق وين بميل كثير الأخوة بدون
1: زابق وين ليش ألسون دجيها مو كاريكا أقادا با ليش ألسون دجيها مو كاريكا أقادا با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با
0: فاندر وابان جي بيجاج بيج غيب الرادير بميل كثير الأخوة بدون زابق وين بمير كثير الأخوة بدون زابق وين.

0: شنلرنيشه بانكروا بانجي بيجاد ويدو لي بورا ديرن بميل كثير ولقوا ويدو نزاب اخوان بميل كثير ولقوا ويدو نزاب اخوان بميل كثير ولقوا ويدو نزاب اخوان بميل كثير ولقوا ويدو نزاب اخوان
1: تسكانتان هربرنو باتوزي دعابكي باوميدي اوي اميني يشيق لي ايوا قبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين ان شاء الله يا ربي اخويا لدى باريمو بنا وزوانا كانت داوى لي اكم باسمي عظمت يا رحمن ويا رحيم يا غفور ويا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دا كين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هیلی بپارین و خواه هر تو من هی دعای لب کن خواه خو اما غیری تو کس نه پرستن ایلا تو نبی یارب هر اتو شایسته پرستنی دخواه خواه اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گور بن بلام خواه لطف و مهربان و عفو تو گورتره دخواه بکی بگوری و عزت و جلالی خود ما خوش با یارب بی خواه عفو من کن خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا مام بغوري بو أود الله شي خابين أود الله رشي سبيكيتو خواي خواي أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خواي أود الله شي سليم دلي شي مطمئنة دلي شي باك بيقرت مام بقسمت كي خواي مهربا خواي جيان من خوش كي وزران من خوش كي خواي حالي أمتي محمد لنا راحتي دايا خواي أورشي لأمتي محمد بديتوا خواي أورك لأمتي محمد بديتوا يا ربي خواي أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين يا ربي خواي خواي لغزبي خود بمان بارزي خواه لغزبی خود به من پارزی خواه خمان ده پارزین به تو لغزبی تو یا اکرم الاکرمین یا ربی خواه خواه محرومان نکی لشوی لیلت القدر یا ربی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی یا ربی خواه دعای کامان قبول بکی خواه هر نخوشک هر دردارک هر کسی کل زیکی کوتوه هر سزنی کلا سزنو بندی خانه هر گرفتارک هر صاحب غمک هر صاحب مشکلیک هر صاحب قرضدارک خوایا هر بینوایک هر کس که محتاج و پیوستی پیتا خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی آمین آمین
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين، أما بعد، إن القرآن عظيم جدا، يكفي أنه كلام الله عز وجل ليس كلام بشر. وهذا القرآن فيه من العبر ما لو توقف الإنسان عندها لا استفاد من خيري الدنيا والآخرة. وأحيانا تأتي بعض الآيات في بعض المواقف فتؤثر في من يسمعها كثيرا، خاصة إذا كانت الآية تخاطب واقع الناس وتخاطب أحوالهم، وربما تصادف بعض المواقف فتقلب أناسا من الضلال إلى الهدى ومن العمى إلى الإبصار. اسمعوا إلى هذه المواقف التي حصلت لأقوام سابقين، كيف تأثروا بهذا القرآن وكيف أثر القرآن بهم. يقولون كان هناك رجل ظالم، وكان يملك في إحدى المدن أو إحدى البلاد، كان يملك ما يملك من الخيرات ومن الأموال وكان يستعبد الناس ويقهرهم، والناس يأتون إليه يتوسلون له ويعبدونه من دون الله عز وجل، ويتوسلون إليه ويستغيثون به ويتزلفون إليه. وتخيلوا هذا المنظر، منظر هذا الملك الطاغية والناس حوله يتقربون إليه يتزلفون إليه. وكان بالقرب منهم ليس ببعيد كثيرا غلام يحفظ كتاب الله عز وجل، كان جالسا ينظر إلى هذا الموقف الغريب، كيف يتقرب الناس إلى هذا الرجل وينسون ربهم جل وعلا، كيف يتوسلون إليه ولا يتوسلون إلى الله، وهذا الملك يقهرهم ويأمرهم بهذا كله. فجأة فإذا بذباب يأتي إلى هذا الملك فيقع على أنفه وعلى وجهه، وكلما هشه رجع الذباب، حام حول هذا الملك والناس ينظرون ويستغربون. كلما هش هذا الملك الذي قهر الناس واستعبدهم، كلما هش الذباب رجع الذباب إلى وجهه أو إلى أنفه فوقع عليه. فاستغربوا كيف لا يستطيع أن يفعل شيئا بهذا الذباب، وهو يستعبد الناس ويستعبد البشر ويملك الأموال وعنده الجنود والذباب لا يقدر عليه، وكلما هشه رجع. فأراد الغلام أن يستغل هذا الموقف ويستغل الفرصة فيقرأ عليهم شيئا من القرآن، يتأثر به. واختار هذا الغلام الفطن، هذا الغلام الذكي، آية من القرآن تبين قدرة الله عز وجل وقدرة البشر جميعا. يقول، يعني يخبر بهذه الآية أن البشر كلهم لو اجتمعوا، إنسهم وجنهم، أغنياءهم بأسلحتهم وبأدواتهم وبوسائلهم، لو اجتمعوا كلهم بما يملكون على أن يخلقوا ذبابة واحدة لا يستطيعون. أرأيتم إلى هذا الذباب الذي قهر الملك؟ لا يستطيع البشر كلهم أن يخلقوا مثل هذا الذباب. بل ليس هذا فقط، لو سلب هذا الذباب شيئا من طعامنا أو من شرابنا لا يستطيع أحد من العالمين أن يرجعه مرة أخرى كما كان. هذه إنما تدل على قدرة الله عز وجل. انظر ماذا قال الغلام والناس يستمعون.

سكت الغلام، التفت الناس، تدبروا الآية، ضعف الطالب أي الناس جميعا، والمطلوب أي الذباب، كلهم ضعفاء، إذا من القوي؟ إن الله لقوي عزيز. انفض الناس وهم يكبرون وهم يقولون لا إله إلا الله آمنا بالله وحده، لا إله إلا الله آمنا بالله وحده. آية، آية ربما تحطم من يسمعها، تحطم الباطل كله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. شاب آخر، وانظروا إلى بعض الناس، ربما هو صغير في السن لكن عقله كبير بما يملك من إيمان وبما يحويه صدره من قرآن. غلام يوم من الأيام أراد أن يعبر مركبا من جهة إلى أخرى، من ضفة إلى أخرى في إحدى البلاد في الزمن الماضي، وإذا بهذا الغلام يرى مركبا فيه رجل غني ثري، وهذا الرجل كان ينتقل من الضفة إلى الأخرى، وهذا الرجل الغني عنده في المركب جارية تغني، وآخر يعزف على العود، وعنده يعني فرقته تركب معه في القارب. فقال الغلام تعال اركب معنا، تريد الركوب؟ قال نعم. قال تعال نوصلك معنا. فركب الغلام وجلس، وهذا الغلام يحفظ القرآن. فإذا بالملك طوال الطريق يشرب الخمر ويفعل ما يفعل، والجارية تغني، وهذا يعزف على العود، عنده يعني مجموعة مثل فرقة مثل ما نقول، يريد أن يتسلى في الطريق من الضفة إلى الضفة الأخرى. فإذا به ينظر الملك إلى هذا الغلام يعني غير سعيد بالوضع، غير مرتاح، متضايق من هذه الحالة. فإذا بالملك يقول للغلام ما بالك؟ لما لا تلهو معنا؟ لما لا تشرب معنا؟ لما لا تغني معنا؟ فقال الغلام لا أريد أن أفعل هذا. قال هل عندك شيء تغني لنا؟ هل عندك ما تسمعنا إياه؟ قال الغلام نعم عندي ما أسمعكم إياه. فأسكت الملك أو أسكت هذا التاجر الغني، أسكت فرقته، أسكت من يغني، أسكت العازف، أسكت الجارية، اسكتوا اسكتوا نريد أن نسمع صوت هذا الغلام. فإذا بالغلام يقرأ آية من القرآن كانت في صدره، إنها قول الله جل وعلا:

بروج مشيدة. نعم، ما قال إلا هذه الآية وسكت، فإذا بهذا الرجل الغني يبكي والناس ينظرون، ما باله يبكي، ما باله يبكي بكاء والناس صمتوا، يعني خدمه حشمه المغنين والمطربين كلهم سكتوا ينظرون إلى الغني. فقال لهذا الملك أو هذا التاجر، قال للغلام أعندك يعني غير هذا؟ قال نعم. قال ماذا عندك أيضا؟ قال اسمع، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم

يقولون زاد بكاء هذا الرجل الغني الرجل الثري الذي كان في سكرة شهوته، زاد بكاؤه، قرر التوبة إلى الله عز وجل. ما إن نزل من قاربه إلا به يعلن توبته ويترك الحرام ويقبل على الله عز وجل. وصار يقولون من أعبد العباد في زمنه. كيف تأثر؟ آية من القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ليس على بشر، ليس على قلوب الناس. بعض الناس اليوم ربما لو قرئ عليه القرآن كله ما تأثر والعياذ بالله، قلبه قاسي. أما بعض الناس ربما وإن كان في شهوات وإن كان في غفلة ربما يتدبر آية من القرآن فيفتح الله قلبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيضا هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله، هذا رجل صالح عابد، كان قبل هدايته رجلا ضالا، رجلا منحرفا، كان يحب الغناء ويحب الطرب. خرج يوم من الأيام إلى بستان من البساتين وعنده العود وعنده آلة عزفه، يريد أن يعزف، يريد أن يغني، يريد أن يتمتع بشبابه كما يقولون. فإذا به أول ما بدأ الغناء سمع صوتا من بعيد يقرأ. ماذا سمع؟ ألم يأني للذين آمنوا ألم يأني

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله جل وعلا يقول يعني إلى متى ما يخشع الذين آمنوا، إلى متى ما يخشع المؤمنون؟ ما إن سمع عبد الله مبارك هذه الآية إلا وتوقف، فأخذ يفكر إي والله إلى متى ما يخشع المؤمنون، إلى متى ما يتدبر المؤمنون؟ فكسر آلة العود عنده ثم دمعت عيناه وقال لأصحابه الذين حوله إني أتوب إلى الله عز وجل وإني راجع إليه، بلى يا رب آن أن يخشع القلب وآن أن تدمع العين وآن أن نقبل عليك يا الله. نعم إنها آية من القرآن أثرت في القلوب، إنها آية من القرآن فتحت هذه القلوب وأقبلت على الله عز وجل. نعم آيات هدت كثيرا من الناس، وربما كثير من الناس يقرأ القرآن ويختمه مرات ومرات، والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إنها قصص وعبر السعيد فيها من اتعظ بغيره. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه القصص وأن يجعل لنا فيها عبرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذا أنعم الله علي بنعمة فلم أشكرها حق شكرها بل استخدمتها في معصية الله فكيف أسترجعها بعد توبتي من المعصية؟
1: أولا من سوء الأدب ومن المخالفات الشرعية أن تستعمل نعمة الله في معصية الله. الله ينعم عليك فيرزقك المال فتذهب فتشتري به مخدرات أو خمر، هذا سوء أدب، ولله المثل الأعلى، لو أن جارك أعطاك مالا لاستحييت أن تأتي بشيء يضر الجار بهذا المال، فكيف ينعم الله عليك وهو المنعم على الإطلاق وتستعمل نعمته في معصيته؟ هذا سوء أدب وهو مخالفة شرعية، والواجب أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله من هذه المعصية. الإنسان ليس معصوما، كلنا خطاؤون، كلنا نذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعندما نعظ الناس فنحن لسنا خيرا منهم، ولكن محبة للناس وإقامة لدين الله نعظهم ونخوفهم ونرجو ونرجو ذلك لأنفسنا، وأن نخاف الله وأن ننزجر وأن نترك المعاصي. كلنا خطاؤون، ولكن يذكر بعضنا بعضا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن تاب فليبشر. إذا تبت يا أخي أول البشائر أن الله يفرح بك، يفرح بتوبتك. من أنت؟ يفرح الله بتوبتك ويبدل سيئاتك حسنات. وإذا فعلت ما عليك فاستبشر بما عند الله، فالله جواد كريم. واطلب النعم من الله واطلبها بطاعة الله، وإن لم يعطك الله ذات النعمة فقد يعطيك ما هو خير منها مما ينفعك في دنياك وأخراك. المهم يا عبد الله أن لا تستهين بمعصية الله، أن تعظم شأن المعصية، لأنها معصية للمنعم سبحانه وتعالى القوي الجبار الذي بيده مقاليد الأمور. إن شاء جردك من النعم في الدنيا وإن شاء ادخر لك العقاب في الآخرة، وإن شاء رحمك في الدنيا فرزقك التوبة، وإن شاء عفى عنك في الآخرة ما لم تكن مشركا. فاصدق الله واتق الله حيثما كنت، وإذا زلت القدم فعليك بالندم، وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها، وتب إلى الله واستغفر الله ستجد الخير من الله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.

فالأصل أن المسلم متعلق بربه، ملتجئ إلى خالقه، يبث إليه أحزانه ويشتكي إليه أشجانه، ويعلم أنه أرحم به من نفسه التي بين جنبيه، وأنه أحلم وأكرم وألطف سبحانه وتعالى، فهو أرأف من ملك وأرحم من استعطف سبحانه وتعالى، فهو الرحيم بعباده اللطيف بخلقه. فليست هناك مشاكل نفسية لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المؤمن يصيبه الهم ويصيبه الغم ويصيبه الكرب، وتضيق عليه الدنيا لأنها سجنه. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، وتحيط به الهموم والغموم حتى لربما نسي عن نفسه التي بين جنبيه. ولكن ما إن يقف بباب الله، ما إن يحتمي بحمى الله، ما إن يقف بين يدي الله فيكبر في صلاته مقبلا على ربه، فيقول من صميم قلبه: الله أكبر، إلا تبددت أحزانه وذهبت أشجانه، وأحس أنه بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأنه يسأل أرحم الراحمين، ويسأل خير الغافرين، ويسأل أكرم الأكرمين. فعندها يصبح خوفه أمانا وضيقه سعة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شهادة من الله أن من تولاه لا خوف عليه ولا حزن. فهذه المشاكل النفسية هي حقيقة على الكفار. الكافر الذي إذا نزل به الكرب وأحاط به البلاء ونزلت به المصيبة لا يدري أين يذهب ولا بمن يستغيث، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، يخبط خبط عشواء، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذا هو الهم، وهذا هو الكرب، وهذا هو الغم، وهذا هو البلاء النفسي. أما الموحد المؤمن الصادق الذي يعلم من هو ربه الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، هو وحده الذي هو على كل شيء قدير. أيوب نزلت به المصائب وأحاطت به الكروبات وبلغ به المبلغ في نفسه وماله وأهله، حتى بلغ مبلغه فنادى الله في لحظات يسيرة، لحظات يسيرة ناداه مؤمنا موقنا موحدا متذللا متبذلا متخشعا سائلا ربه من كل قلبه، ففتحت أبواب السماوات لدعواته، وتأذن الله برحماته وبركاته ومغفراته. اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. الله سبحانه وتعالى من حكمته جل جلاله أنه يحيط العبد بالهم والغم والكرب حتى يقف ببابه ويلتجئ إليه، حتى يقف ببابه

أيها الإخوة الأحباب، الصبر على المرض. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول لهما: انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله رفعنا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي أن إن توفيت انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله رفعنا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي أن إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته

مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صبروا ابتغاء وجه ربهم، لم يصبروا قهرا، لم يصبروا ابتغاء وجه زيد أو عبيد أو فلان أو علان، لم يصبروا حرمانا، لم يصبروا سياسة، لم يصبروا مداراة، صبروا ابتغاء وجه ربهم. إذا حبست نفسك على ما تكره ابتغاء وجه الله عز وجل فهذا هو الصبر الذي أراده الله في 100 آية في كتاب الله. أيها الإخوة الأحباب، عرفنا ما الصبر، فما جزاء الصبر عند الله؟ أولا شيء دقيق جدا، معية الله. يقول الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هذه معية خاصة، معية الحفظ، معية الرعاية، معية التأييد، معية النصر، معية الحماية. ألا نطمح أن يكون الله معنا؟ ومن جزاء الصبر أيضا محبة الله عز وجل لمن صبر على ما أصابه. ألا ترضى أيها الصابر أن يحبك الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أن تبلغ مرتبة أن يحبك الله عز وجل هي أعظم ما يسعى إليه إنسان عاقل مستنير. الله عز وجل: إذا صبرت على زوجتك، إذا صبرت على أولادك، إذا صبرت على جيرانك، إذا صبرت على من هم دونك، إذا صبرت على من هم فوقك، إذا صبرت على مرض عضال، إذا صبرت على ضيق ذات اليد، إذا صبرت على مشكلة، ألا تريد أن يحبك الله عز وجل؟ ومن جزاء الصبر أيضا الهدى والرحمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ألا يكفي الصابرون أن الله سبحانه وتعالى يصلي عليهم، يتجلى عليهم برحمته؟ ألا يكفي أن الله طمأنهم أنهم مهتدون، بشرهم بالهدى؟ ومن جزاء الصبر أيضا الأجر المفتوح، الشيء الذي لا يصدق. كما قال الإمام الغزالي، قال: ما من قربة إلى الله إلا وأجرها بتقدير وحساب، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا الصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من دون قيمة ومن دون أي مقابل.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال أي الصدقة أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التردد في فعلها إذا أقبل عليه. فإن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، وهو لا يريد أي الصدقة أفضل في نوعها ولا في كميتها، وإنما يريد ما هو الوقت الذي تكون فيه الصدقة أفضل من غيره. فقال له أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني صحيح البدن شحيح النفس، لأن الإنسان إذا كان صحيحا كان شحيحا بالمال، لأنه يأمل البقاء ويخشى الفقر. أما إذا كان مريضا فإن الدنيا ترخص عنده ولا تساوي شيئا فتهون عليه الصدقة. قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، وفي رواية تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولكن الرواية التي الأولى أحسن، يعني تأمل البقاء، يعني أنك لكونك صحيحا تأمل البقاء وطول الحياة، لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت، وإن كان الموت قد يفجأ الإنسان بخلاف المريض فإنه يتقارب الموت. وقوله وتخشى الفقر يعني لطول حياتك، فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة لأن ما عنده ينفد. فهذا أفضل ما يكون أن تصدق في حال صحك وشحك، ولا تمهل، يعني لا تترك الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني لا تمهل وتؤخر الصدقة حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك وعرفت أنك خارج من الدنيا قلت لفلان كذا يعني صدقة ولفلان كذا يعني صدقة، وقد كان لفلان أي قد كان المال لغيرك، لفلان يعني للذي يرثك، فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه ولم يبق له شيء من المال. ففي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتيه الموت، وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجل كان ذلك أقل فضلا مما لو تصدق وهو صحيح شحيح. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت فإنه يعتبر كلامه إذا لم يذهل، فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة بكلامه، لقوله حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن تصعد حتى تصل إلى أعلى البدن ثم تقبض من هناك، ولهذا قال حتى إذا بلغت الحلقوم، وهذا كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فأول ما يموت من الإنسان أسفله تخرج الروح تصعد في البدن إلى أن تصل إلى الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة، والله موفق.

0: التسليم لأقضيات الله في الحياة. الله عز وجل يقضي، ها، وهو يحكم سبحانه وتعالى ويقضي لا معقب الحكم. الله عز وجل قضى أن يكون فلان غنيا وفلان فقير، وقضى أن يكون فلان فوقك في السلطة أو في الجاه أو بشكل ما، وأعطاه حقا عليك أنت ترى أنه لا يستحق، ولي أمر أنت ترى أنه يعني لا يستحق هذا الحق أنت ترى ذلك، لكن الله أعطاه هذا الحق، له حق الطاعة، أنت تسلم لهذا القانون الذي وضعه الله عز وجل. هذا الحق أعطى لي أبويك حق، ولو كنت ترى أن أخلاقك وعلمك وثقافتك ووعيك أكثر من أبوك أكثر من أبيك، لهم حق. هذه قسمة الله عز وجل. رزق الله بعض السفهاء المال وأعطاهم المال، وحرم الله عقلاء، على العقلاء إذا كانوا فعلا عقلاء أن يقبلوا هذه القسمة. ما معنى العقل إذا لم تقبل قسمة الله عز وجل؟ الله هو المعطي والناس قاسمون. بعد ذلك ترى أن الله عز وجل منحك قدرا من الذكاء أكثر من غيرك، لكن الذي أقل منك ذكاء وجد فرصة أكثر منك في الوظائف، أو في أعطيت له الفرصة أن يكلم الناس ويحدث الناس، وربما وهذا اللي يحصل أن يأتي أمثالنا من الجهلة، وكبار العلماء ربما لا يسألون ولا يعني يتاح لهم الفرصة أن يبلغوا علمهم إلى الناس لسبب أو لآخر. يقول لك في الموقع عدد الذين يشاهدون الموقع الآن 3، ثم تدخل إلى إحدى المنصات الأخرى من منصات التواصل لأناس آخرين تجد هذا. لا شك أن هذا غير مقبول، ويسعى الإنسان إلى تحسينه وإلى وعي الناس، لكن أنت من حرمت ولك الحق ويجب أن تكون أنت الأولى أن يأتي الناس إليك ويسألونك، يجب أن تقبل من هذا الذي عجل قضاه الله عز وجل، وهذا قدره وهذه حكمته، وله فيه حكمة بالغة لا نعلمها. هو يبتليك حينما يمكنك ويبتليك حينما يمنعك، ويحرمك التمكين ويسلب منك ممكنات سبحان. والله له مراد منك حين يفتح لك ويبسط لك، وله مراد منك سبحانه وتعالى حين يقبض عليك، فهو يقبض ويبسط. فمراده حين يبسط هو الشكر والعمل بما يرضيه وعدم الغرور، ومراده حين يقبض هو الصبر والرضا والالتفات إلى ما العبادات التي فاتت عليك أيام البسط لتفعلها أيام القبض. فحينما بسط عليك الرزق أشغلك عن شيء، لما قبض عليك فرغك لشيء، ولما بسط لك في نشر العلم مكنك من شيء، ولما قبض عليك في نشر العلم وحيل بينك وبينه لأي سبب لمرض أو لأي شيء، فإنه يمكنك الآن من شيء آخر ما كنت متمكن منه لما كان مبسوط لك في نشر العلم. الآن فرصتك للتقوى والعبادة والمراجعة والعلم وتلاوة القرآن وغير ذلك. هذا من التسليم لله عز وجل. لماذا؟ لأنه المالك الذي يملكنا صاحب الحكمة الأولى.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التوب رغم

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. بردوام الله شرح كردني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لكتاب صحيحي بيشوى بخاري رحمة الله عليه بيت لدرس بيشوى لبابك أبوين ولناو كتابك باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. سيفر مدمان دوفر مدمان شرح قشتنا فرمديج ما راح حوت هزار وسيصد ويك بخاري هنا رحمه الله. فرمي حدثنا شاتكم في دار دستي بيشوا بخوي النوقي، فرمي حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها أنفر مذيبا بإسناد ترتيبك بخاري نايت رحمه الله لديك من عائشة جرتك عائشة ديك من رضي الله لبي. فرمي صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه و تنزه عنه يأخذ وتنزه عنه يأخذ وتنزه عنه قوم. بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كاري شكر شتيكي كردوة وكتفون الله يد خلشيك خلكانك هبون تنزه عنه واتا خويا اللي بدول قرت بو معنائيك لو عزيمي قولتري عن ورقرتوة. بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وكو رخصتك شتيكي رخصتك كردوتي كاريش كردو أوان بيانو أبو كأم كارا نين كردو لبر خاتيو يوم كارا ناشي بكريا دي ما بيكين ناشيت إما بيكين شيء كاركا حقا هيش صحيح إني عندك العلماء فرمي أنا ما بس يبي روجوش كان دم ولا سفرة، يعني يبي غمبارك وعلي صلى الله عليه وسلم كروجوك لسفرة أش كان دبيت أوان ناش كان دبو نمونة، يعني وكأنما عزيميش عن ورقرتوه كبي غمبارك وعلي صلى الله عليه وسلم رخصكي ورقرتوه. أفرميد كجيش ببيغمبري خو عليه الصلاة والسلام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أم أمر داوي بيغيش توكا عندك لها ولان أو شتبا بوخوان بن عشيه يزان البطلة طبعا ديارة كها ولان كردو أنا يقبل وأنا كردو كبيغمبري خوها كردو يتي لبر أوناك يقدي بيونك لبر أوي لو منطلقيك بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أقر حالي بتأشيد وهايا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لبرأوا هرتشيك بكات وشكر أبو الله سبحانه وتعالى لبرأوا إما أو الآترين لرخصة دربشين عزيمة والبقرين شكو إما أو مكسبو دسكو تمانية كأخوالا ونها كان من خواجو بيت لهم تاونا كان من خواجو بيت لو روان قيوة أقر هاولا كان نياكرد بيك كتشي لقال وشا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كبسيوة شو أسر من بر وحاضرنا ببداو تالي ببداو راسيا كاتواني فحمد الله وأثنى عليه كوتا سايشو شكرانو الحمد لله وباشنا فرموي ما بال أقوام ناونا هنا طبعا واضحة أن بابتك وفي غمبارك عليه الصلاة والسلام زور بيكات كشوية التنبيه بدات ناوي شخص كان هنا هنا فرمتي ما بال أقوام يعني بوا أكن خلقاني يعني هو كات شي خلشي بوا أكن شي أنا خلقاني كوا أكن فبيو إشارة با ناویان بنیتو بچیام تا او کس نزنه باشی علی. بله، امکان سی خوی زنی مثلاً، باشی شیعه لوکاتیا کلیه دانشتو. اما اسلوبی که استعیبی فیگم با اون شیعه زکانی تعاملی فیگم بری خو علی صلی الله علیه و سلم کسی نشکندو. یعنی با نقص کتیه دبی مباشرت باسی نکرده تو بیش شخص نشکی. یا ما ادبی کو ادبی که کسانی مسلمان اتوانی به ما بالو اقوامی شد راست کاتو. یعنی بیش شخص کن نشکیت خب که نگن آواه کن نیکن باشتره. خوی زنی کم باشی شیعه. بمرة قبيتواني ما بالو أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، يعني خوان بباق راقرن كأنما خوان برسر راقرن لشتكا من كردومة وكو عرزم كردن هنده قالين بليتيا لويكا في غنبري خوان مثلا السفرة كلا سفرة إنسان سفري كرد الله سبحانه وتعالى فرغم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر رخصية بالورد قال خوي تعالى رخصتي داينة إلى سفرة بروجونا بيبوي ما شقد لوزنبي أو كانك مثلا ناكل يعني هذا شكل حقتنا شتيش كارن مثلا بسيو أنتو كفي غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم لكاتك بروجوبوا هندك شد هي لقال خزانة روجونا أشكيني مثلا برمونا أقر نشيت لاي دس بازيق يعني ما أشكر دنيا أشتك روجونا أشكيني ما حقتنا
اوان اوان باشتي في زوج جوره زاني وخوان لي باراس وبار حال ايش ما بون يبان في غنبر خو علي صلاه والسلام ايش قال ما يك افرمت خو كان اشتكى من اي كم اوان خوان لي بدو لغرين فوالله اني اعلمهم بالله واشدهم له خشيه والله من لهم يا لهم كسيات الخوان اصلا يعني عالم ترم بقى الله سبحانه وتعالى وهروها لهم كس خشيه وترتيش من الاخوه زياده يعني سيدك اگر في غنبر خو علي صلاه والسلام خوای تعالی له همو گناه کانی خوش بیوت لپاش و او کله پیش تا کدوت یانه و او کله پیوت دم لگل اوش دا عالم ترین کسو متقی ترین کسو خوان استریم کسو له خوات رسک ترین کسو پی غمبر خو علی صوت بگیم او گناه نش مان هيا نه بقدر او علم يعني علم ما نو کو پی غمبر خو نه خشه او ترچیش مان کو پی غمبر خو لگات کپی غمبر خو علی صوت سلام امینه لو یک خوای تعالی له گناه کانی لها مشتش خوش بو وترجع عالي وبلي برزو لقال أوجد أفرمي ويك أبزان من لحالي أوجد لها متازيات الأخوات اسم يعني أويك أي كم باشرينا يعني أويك أي كم باشرينا في بيتناك خلش يكبيت أويك شتفكات كلا سرو أوي من أوي لا سرو أوي من أوي مثلا عندك العلماء وتوان التنزوه خو بدو القرتن لو يكفي غنباري خوا قرتوية تبوع إنو أنا أوك ناشي بكريت أو شيء يعني أفا بالتلقيص هو كفرة واضحة أفرمي ويك الحادة بلام كخرش خوان باريس اللي يبوع عنواننا يبوع عنواني كتفسير يعني علم في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام قولة ترى لو يعني مرتبة خوي إما تعاون باري وتعاون مزورة سر في أشياء بلام ناس تبع بكفر وان يعني سر في أشياء في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام ناس تبع بكفر بكرت مختصر تي ما نجينا دم فرمودي في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام كباشرين هدي خوتي يعني باشرين ريرو ريرو الرسول عليه الصلاة والسلام ببي تفسير كردن وتفسير زانين يا غنبري خو اشي كردو مشوا اكين هربويا لو شويناك كشويني رخصيه شويني رخصيه يا رخصه باش توق العزيمه الا شويناك ككويت مثلا بون من السفره نيجي سفر كرتا يا قصر جمعه باش لاتمام وتكمله كرتا مجالس يعني رخصتك كدعوتي باش تر لا عزيمتك وربري الا اللهم عزيمتك لشويناك كبيويستا بكريت لهند أشخاصا لبر أو يورجتني رخصة بيتا فيتنا بو خرشي بو نمونة كابرا بو نمونة بوي هي لو رخصة يقول لك أخوة دعوتي بس تماشا كفتنيش زو قرسي اللي يكويتو آني أصلوا عزيمة كورجت أصلوا عزيمة كورجت كواتا أو يكا فيغنبري هنا يأتي صلاة والسلام إخوة للسر بيد لهدي فيغنبري إخوة باشرين هدية بو إهما كواتا اعتصام بكتابه بالسنة بريتيا لو يكا شوين بي فيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لا أويك كردوتي لا وش كان يكردوا يعني كمثلاً تل أويك كردوتي من عالين أما كما نبي توبي دوا بكما لو باشترنيه كبيع غنبري خوا كردوتي لا لا لا سيرة لا دعوة لا عبادتي لا تعاملي على هرشة كا لتكا أويك كبيع غنبري خوا كردوتي عليه الصلاة والسلام شو أو كسيك لها مكز لخوات رستربيت ولها مكز عالم تربية بخوا لها مكز باش عبادة كانكات شوا سيدي بعد كان جامد كو تو كي مال شون اوب كينواني باشرين باشا البخاري رحمه الله فرموديش كان بجمار حول 1302 فرمى حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابي ابن ابي مليكه قال كاد الخيران ان يهلكا ابو بكر وعمر ومشهورا فرمودي ابن ابي مليكه بما نشرته فرمى زو نزيق بولوي هدو خيرك دو باشترين كسكا بهلاك أبشن كم بس في هادو خليفة ما دار خليفة مسلمان أبو بكر وعمر رضي الله عليهم أفرمي بشي لبرشي خليفة بهلاك أبشن ملاحظة كم زان يعني لو تعبيره كاد الخيران أيهلك يعني أو دو بيا وخيره خليفة بهلاك أبشن بو أفرمي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميمة كاتك وفدك أنا صار لعامي وفودا وفدات بولا في غنبري خو عليه الصلاة والسلام يشكل وفد أنا كاتب وفد بني تميم بون هاتب من خدمتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لو كاتك في غنبري خو أنا حجرا كان يا أبوه يعني أصلا تفسيري باب السبب نزولي آيات سورة حجرات أم حادثة يا أبوه فرميد أشار أحدهما بالأقرع ابن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشعة يشكل ودوانا أبو بكر يا عمر رضي الله إلى سربير بو بو سرپرستی کردنو اماراتو پیشوایتی او تیریکه هاتون چی امیریان بید ترحی اقرعی کوری حابسی کرد یعنی ایشیشان فرمی امان گنجاو بو ایکا ببیت امیر بسر اوانوانی
ئەوی تریان ئشیشکی تەرخ کرد ینی پێی باشتر بۆ شخصی شکە ئەمیر بێ ئەو بەکەڵک نایە فقال ئەبو بەکر عومەرە ئەبو بەکر ڕزای لێبێت ڕووی کرد عومەری کول خەتاب ڕزای لێبێت ڕزای ئەڵای لێبێت وشیان فەرمووی ئینەما ئەڕەدتە خیلافی تەنها تۆ حەزەکەی مخالفی من بکەیت ینی ئیژینا ئەو شەخسە خۆ دەزانی کە باشتر بۆچی مخالفی من نەکەیت فقال عمر ما أردت خلافك ايش فهمنا والله من نعم مخالفتكم مثلا وني بلام اتل لك سيق لا مقصير لو فارتفعت اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم لاسي الى خدمتي في غبرك عليه الصلاه والسلام لاسي يكتري دا لمناقشه دنجا برز بواني يعني مناقصير لو مقصير لو ودور دنجا كان نبري دنجا برز بواني في غبرك عليه الصلاه والسلام حضوري هي ودانش تولي فنزلت بدواء ويكسر آيات كان سورة حجرات دابزي كفرمي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم بدواء تبدواء كدابزي كهرشاء كلا او کسانی که لاستی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم دنگ بزد کنوا دنگ یعنی بلند کنوا کاری که پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم وجودی هست هر شکل که آن تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون یعنی شیت کار کنن تن همیها و شیت او پوشال بیتو بیوی بخوش نبزن این الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله او کسانی که دنگ یعنی نزمه کنوا نوی اکنوا لاستی پیغمبری خواه که موجود و وجودی هست اولئك الذين امتحن الله قلوبهم اما حقیقه ضل یعنی مهیئ کرا و بوی تقوات ادب شندری یعنی متقی امانا لهم مغفره ولهم مغفرة وأجر عظيم. ليخرجوني خوي تعالى أبو أوانا فداشي زوجو جروش شاوري أوانا كات. كلا آتي في غنبر خوي عليه الصلاة والسلام نزم الأمان. هم صوتي عن نزمة هم مش تشي عن نزمة. إم فأتانا كدا بزين أفرميد ابن أبي مليكة لزبير وجيرته أنا. أفرميد فكان عمر بعده لدواي أم حادثة و عمر عمر رزاق خوي لبيت أفرميد هرتش نقصي آخر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي سراري لم يسمعه حتى يستفهمه أفرمد طبعا ديال السند كان نافع يكون عمرك أفرمد الشيء بعذكاد أفرمد لدواء أودا ابن زبير جيرتواني مليكة ابن مليكة لزبير وجيرتواني أفرمد وجر كعمر رضي الله عنه سربيت كباوشي عبد الله ينافع يقول عبد الله يقول عمره الجراء يفرموها مجالك كفي غمري كعمر يقول خطاب رضي الله عليه وسلم يقول خصوصا في غمري كوا لجوع حادثة أجر قصيب كردا أكو كسر كسر شيء هبيت يعني أفا الخصمتي أبغى شوي قصيك أو ندب الشربو بهيمني ولا سر فوق سيأكل تناند لم يسمعه حتى يستفهمه يعني كقسيم في غمبري خواك تزوجي كان الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عليه كده يفرمو علي شيء شيء دوت بوش كأوندا هاتبو سر ويدن جنس بقاتو لخدمتي في غمبري خوا عليه الصلاة والسلام يعني أما أو بري كدين بعض الاعتصامك أو بري حرمته رزانان أبو الرسول عليه الصلاة والسلام وبو أوي كخوا ده بزندو وهروها أبو زانيني آسي خود لآسي في غمبري خوا عليه الصلاة والسلام يعني كلا أبو بكر وعمر لم مثل زبيدة دا لدواي في غمبري خوا لأبو بكر عمر جورة ثمانية لنا أمتها لأبو بكر عمر جورة ثمانية بتسلسل لذا أوجد تصرفيا لبرامبر آياتك سرزنشتي شتيا لتصرفيا لبرامبر في غمبري خوا عليه الصلاة والسلام يعني بمشي ويا هاتن أما حقتي اعتصام نبقى ويكا مثلا بمن شن جربوا وتيا داخل في غمبري خوا وتيتي من كان ماهر جوش مليني يعني اعتبار شيء بدرني نعم أشياء الإنسان شتى شبيه نكرك في غمبري خوا كرديتي بلام بزان الحرمة دشوي يعني. بزاني مكانتي خوي لشوية كاتك نايكات كجبجيناك كتطبيقي ناك دوانيا يعني كقشتك ما دام في غنبري خواه بي باشا باشا اشتد لو باشتر وجودي نية اشتد من نتوان بيكم او كاتا لو كسانم كي استطاعم نية نق لو كساني امي كي استطاعي خوم نية بيكم واني بأصل اشتدوا في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام بسوك سيرك بسوك تماشا بكليت كواتا جزء سريشي اعتصار موهي لو شوانيك في غنبري خواه آياته وقرآنه أهل يودا أوسطين هل أقول شون باشرين وخيرين كسي أمومة وصار باشن بخاري رحمه الله فرموديش كمان بو هنيتوا كبجمال حوزار وسيصد وسيصد كبيرشتريش باس ما كدوتي بريوين أفنوا حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضي ديارا فرمودي باس ما كدوتي بيرشتر
عائشة دايكي ما دارن باسي حالتي كاكا في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لمرحلة لخو ناغي نخو شكايا بوكا دواتر تايدا وفاتي كر أفرمي لكاتي نخو شكايا فرمي مرو أبا بكر يصلي بالناس فرمان كان با أبو بكر شيء تبيش شو شيء في غنبري خو عليه الصلاة والسلام نية توانين يشكات توانين أوين أبو بيد إمامة بو خلق كبكا خلق الشاور يعني كربو نيجكا في غنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي فرمان كان با أبو بكر إمامت بكاتو بيت بيشو بيت إمام بيشنو جكا بوكا قالت عائشة عائشة دايك ما ديالي اللي حاضر بوا قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء يعني لبروي كلا شوين كابا زكاة فرمي بيا موت يا رسول الله عمر رجل إن أبو بكر رجل أسيف كسك دلي نرمة و بتعبتش كبير غنبري خوانا خوشو ايش بشيت شوينك كبير غنبري خوانا بيشتنو يجي تياكل دوا قلت لبرو يا رسول الله في مواد القرآن كي بونا وتيت أو خلق جوان لنا بيت لبرو يك دائما ولم حال هنا بقري يعني دلينا المؤقري وهاو في أجن وجينا كاد بخلق نادد أي فمر عمر عمر فليصلي يا رسول الله فرمان بك عمر بيشكو باش بو يعني عايشة ده كمان دارن الخميوتي كباش بيشكو بيت حتى تجا أم تفسير تفسير إيش كشيء كا أو مقامي في غنبري خو علي صلاة وسلام يعني في قرص بوا لما قام في غنبري خو بابا وشينا نرينا وكو خلق شيخ شيخ لدل يابت إن راحتي هيك شكرا بيغمبر إخوة أبو بكر شكرا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ويفرمي يا رسول الله با عمر بشيت باباكم نشي با أبو بكر نشي فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس هم لسان بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرماني دوبارك كردو فرمينا فرما بكر با أبو بكر بشيت بيجنو جيكب كار فقال عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس أم جارة عائشة إذا شيء ما دارا خوي نيالت وكباس مكر بحفصة أفرمي أفرمي توفشو فيبل بوي تكراري نكاتواني زور جار لم إشاني كردوا مثلا بران بربا لناو يكتريا دار لقل خزانة كانية عائشة إذا شيء ما دارا إشي شبيش خطني توفشو بيك توشي يكات وكل ذلك. فنحن توب شو فيه بلا با أبو بكر نشبع عمر بشيل لبري أبو بكر زي الله اللي بيد أجري ودلي ناسكا خلف جوا علينا بيه. فنحن ففعلت حفصة حفصة رضي خوي اللي بيد بقص عائشة كات وسيد في غنبري خوي فلمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي الناس. فقال حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. فلمد براسي أبوكو أفرتكاني صواحب يوسف وان. بس ما كرس أفرت كاني بابلين ك أفرت عزيزي مصر كانت كلومية تسر كجوايا تحرشي بخدمة كاريش خوي كدوة دواي أوانش كوانا كاتو أنا وبان جا كاتو دا نشينته دواي يوسف عليه السلام مهينة بيشان أنا دا هل بتر شو نكيا بس ما كدوة أوانش حقيقة كأبين عذري عذري إنه أنا ب خزانة كي عزيز كأول كردوه يعني كشخصي شيء أوها أسائية كالإنسان خوي بوب كتيته كشف جيبت حتى كخزمة كاريش بيت لبنو ظاهرا والله أعلم حواليان كردوه وانيش مراوديب كان يعني بيكنا غلط وبوش كاه بدليل يوكي يسرع عليه السلام فرميت وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكو من الجاهلين نافر مبتنها آفرتك يعني أقر الله سبحانه وتعالى إلا تصل عني كيدهون أقر نجاة نيل دسيا معناه هو بيشتري عفريت يبو يستاهل هميا المحاولة لكن غلط إيش فيه كل هميا بو مراودة شو هي كوزنة هنيت يعني هرشن ده رجل اللي بيجي له الوزنة هنيت دوباره كيتو دوباره كيتو دوباره كيتو أنا لكل ما بيتوا أصلا ماذا قال لكل ميان كيتوا أصبوا إليه نواكم من الجاهلين تسم توشي غلط يبو تصرفك على غليانة غلطك على غليانة ياهر غلطك على غليانة ياهر لبرو داوي سجنك عليه يوسف عليه السلام مرة وداوي بردوام وازن هيني في أغنبار إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي وكو هربوان أفرد كشتيك هاتا يعني وابشان وازن هيني أغنبار با أبو بكر توهم مدخيه أبو بكر ناتواني ومانا توكو يوكو متان وكو أفردكاني دوري يوسف وان سلامي الله إلى سربيت بلكو فرمان بكن با أبو بكر فيشكيوتو بيش مجرد كلام بوكاتو حفصي دايك ما نفرمي فرموي بعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا ما يكم جارني هم جارك خيرك من جد زنكوتو يعني هم جارك توشي لم جوار موقف فانا مقيتو هنا برامر بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام واضح حلك أنواع وشكال الله موقف فانا رويدا ولبيني كزانا كان بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام وعائشة جناميان بنشتر بو بتأشي شارزا لها توش بو دايك من اتر جار جارة حفصي
نردو ته پښو رضا الله علیه سره بیتو بم جوړه مکفانی توش کړو او این لري د اچیا ک اصل وایا او کی پیغمبر خوای فرمیو اصل یعنی ما ما کو تفسیر تو هر چی بیت اصل وایا ک پیغمبر خوای علیه السلام فرمی او پښکو پښکو بیت تو تفسیر دوا بکل شو شو نه بو بو له برخه شخص شته مثلا لبر حالي خلقك ك رنگ جوان نه شکنه به ابو بکر خو نه بری اگری صوت نه اروات دنج نه اروات نه واش به تر و پیغمبر خدا نه باش بو مناقشه کردن چه دنیه برابر به عائشه دنج من در بو لره شل باب احتسامه هنه بخاری رحمه الله یعنی حدیثه لباب احتسامه هنه که اوی که پیغمبر خدا فرمیتی اصلا وای مهما يكون نتیجه کی تفسیرکات شتکت بو هر چیک به دوی پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام که نهتی اصلا فاشن شين خزمتي فرموديك فرموديج ما رحو دزار وسيصد وشوار حدثنا آدم وحدثنا ابن أبي ذئب حدثنا زهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عمير العجلاني لعاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا فيقتله أتقتلونه به باسي حادثيك كاتك فسيال لبابتي كسر شخصك ببينيت كفريشي كاري سرجي وما نبت كاريكي زينابي آیت چی پی بکره برایم برای مثلا بکرد ام ها والا دید پرسیار کرد لعاصمی کر عدی افرمی ارائیت رجلا وجد مع امرأته رجلا فیقتله اتقتلونه به اگر پیاویک لگل خیزانکی خویا پیاویش که بینی شخصشی بینی لحالشی باشا نبون شخصشی بینی لگل خیزانکی لحالشی باشا نبون سر جیه که لگل خیزانکی یکتر کشتی یعنی کابرای کشت أتقتلونه به يعني لبران بر أويك أو شخص بكجه يوجي كجنواني أكجه ديت عقوبك أو هايا بس يعني كاد لقضيك كبهوي إصراري لبابتك أويك في أغنبالي خواه فرميتي وازي لنا هنا نوعا ما توشي فتنية قبت توشي نارحتي قبل السر نفسيته لسر حالتي او ان شاء الله الله يكرم بو درسي دهاتو وشينو خزمتي اوفر موديو وشرح كي طواقين ودعو كامل اخوة يوركا شهر زامة بكاتو لقناه كم كتكار من خوش بيقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخذ دعوة لرب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين. برجة سرهم لاكمن بسلام بريز وآزيز وسنجين إمان داران خشكان برايان لهرشوين وزيقاكن. امید دەکەم و داوا دەکەم لە ذاتی پاکی ئەڵڵا کە موسڵمانان لەو نەهامەتی و لەو ئیبتیلا و ئیمتیحانە سەختانەی کە ئێستا لە پێشیتی دەربازیان بکا، قوتاریان بکا، سەرکەوتویان بکا، سەرفرازیان بکا و پارێزراویان بکا. داواکارم لە ذاتی پاکی ئەڵڵا نصرت و سەرکەوتن بە هەموو موسڵمانانی جیهان ببەخشی. داواکارم لە رەبی العالەمین عیزەت و شکەمەندی و ڕێز لەبوو هەموو بڕواداران بگێڕیتەوە. برایەتی و تەبایی و یەک ڕێزی و یەک سەفی و یەک هەڵوێستی لە بینی موسڵمانان دروست بکا، دووبەرەکی و ناکۆکی لە بینمان لاب بە. داواکارم لە رەبی العالەمین شیفای نەخۆشەکانمان بدا بە تایبەتی ئەوانی کە داوای نەزاو دعا و پارانەوەیان کردووە. داواکارم لە رەبی العالەمین ڕوومان سپی بکا، ناخمان پەراوپڕ بکە لە نووری ئیمان. داواکارم لە رەبی العالەمین لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بی، ئەوانەی دایک و باوکیان ماوە ستر و سەلامەت و عاقبەت خێری بکا، ئەوانەشی دایک و باوکیان وفاتی کردووە گۆڕەکانیان پڕ نوور بکا تا چاو حکم دەکە لە بۆیان فراوان بکا. داواکارم لە رەبی العالەمین ئەمن و ئەمانی خۆی زیاتر و زۆرتر بکا لە تەواوی مەملەکەتی موسڵمانان، کەوڕۆ بێدینەکان ئەمن و ئەمانیان هەڵگرتووە لە مەملەکەتی موسڵمانان بەهۆی ئەو ستەمەی کە لێیان دەکەن. داواکارم لە رەبی العالەمین بەهانە و هاواری خوشک و برایانمان بێت لە غەزە، دەستی ئەو جۆ ناپاکانە نەدات کە مەرامی پیس و بۆگەن و گڵاوی خۆیان لە خاک و مەملەکەتی موسڵمانان زێبەجێ بکات. داواکارم لە رەبی العالەمین ڕیسوایان بکە، زەلیلیان بکە، زەبوونیان بکە، جەبڕووتی خۆی بەکاربینی بەرامبەریان، ئەوەی پێی دەنازن لە ئاسمان، لە زەوی، لە بەحرەکان تێک و پێچی بشچێنی. داواکارم لە رەبی العالەمین ئێمەی ئومەتیش هۆشیار و بێدار بکاتەوە لەو خۆی، لەو غەفڵەتەی، لەو بەنجەی کە لێمان دراوە. اللهم ئامین. بەرز ئەنجارێکی دیکە رەبی العالەمین دەرفەتی داین کە بینی و خزمەت ئێوەی بەڕێز و ئازیز لە بەرنامەکەمان بەڵێنەکانی پەروەردیگار. بۆ ئەمجارەمان دەمانەوێ بچینە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، کە هیچ شخصیات و کەسێک وەکو پێغەمبەر علیه الصلاة والسلام متمانە پێکراو نیە لەلای ذاتی پاکی الله سبحانه وتعالى، و هیچ کەسێک هەندی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم متمانەی نەکردووە بە وعدەکانی پەروەردگار سبحانه وتعالى. بەتایبەتی ئەو وعد و بەڵێنانە کە لە بەرنامەکان و لە سلسلەکەی کە باسمان کرد زیاتر لە 50 ئەڵقا، ئەوە هەموو ئەو ئەمانەتە بوو کە رەب العیزە سبحانه و تەعالی سەرەتا بە پێغەمبەری دا صلی الله علیه وسلم، پاشتریش لە پشتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بۆ ئێمە، کە دیارە شتێکی بێگومانە سەرەتای هاتنی دەعوو و بانگەوازی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە تاقی تەنیا بوو لە ئەشکەوتەکەیدا بوو، کە هاتووی ئیعلانی پێغەمبەرایەتی خۆی کرد صلی الله علیه وسلم لەو کاتەی ڕوبەڕووی فشار و ئەزیەت و ئازار و حەرب و جەنگ و هەتا کوشتن و خوێنڕیشتن بووە لەگەڵ کافر كان مشركا، بلام فصبر وثبت بلام آرامی گرتو پیکانی تقیبو لسر دعو بانگوازی کی حتا گیشتنی دعوه کی بشوینی خوی و هر واخ شوند پی هلگرکانی زیاد بو روش بروش روش بروش شوند پی هلگرکانی لسر ریو ریباز کی پی تقیب ترو دامز راو تر دامون لگل زیاد بونی زغتو فشار کانی مشریک کان ایمان شعاعی داداو لناخیان دا حتا او کاتی که مشرکان درگای دلو مالکانیان داخست فشاره چی زوریان لپیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دعو بانگوازو شوین پیال گرکانی کرد بر یاریان دا هجرت بکنو گوز بکنو بسن شعاری مدینه لبین درج با اوینا که دابنیشی بلکو لو اوی کوال لبین در اعلانی دولت بکات اوی لبین در زیاتر و زورتر خبات بکات تی بکوشی بور را پراندنی ارچی سرشانی خویو گرانوا بسر فرازی و سر برزی و سر کوتنو با مکی ويفتح بكاتن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويبيغمبر صلى الله عليه وسلم لما أو بيستو سيسالي تماني بيغمبرياتي خوي كسرتا هات لأشكوتكي دعطل لما لكي داك من خديجة باشتر مالي أرقم كوري أرقم أوزا لما كي مبارك او زمان دینی من ورا لو بیستو سی سالی حتی جزیره عربی هموی بو مسلمان و هموی هاتن او دایره اسلام و اسلام پرشو بلاوی کرد زیاتر و زورترش فتوحات کانی و شونه کانی دیکا حتی او کاتی که استا ایم باسی وعده کانی رب العالمين وحتى پیغمبر جدكين صلى الله عليه وسلم روش بروج اسلام لبرو دا لقلوي اوهمو بربستا اوهمو سدا اوهمو زغتو فشاريك لسر دكريت بلام سبحان الله پياميش الهية وعدو بليني رب العزة ووعدو بليني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر مالك دروس كرابي لدار لبرد لكوخ شو روجي بقاتي اسلامي دقاتي بويا فرمو دكاني پیغمبري صلى الله عليه وسلم همي مجد آميزن بو او مبشراتو بو او مجداني كوا بويدا هاتوي امجيني لبو او دينيها او دینه ده بگاته هر شوینه که روزی بگاته که شوی بگاته وزال دی بسر هرچی ادیان هیا مذاهب هیا هرچی ایدولوژی و افکار هیا هرچی پیرو و پروگرام هیا که دست کردو دروس کری دست انسانن او اسلاما ده بگاته همو شوینه که هرچنده برنامه که ایم باسی بلای نکانی پروردگار سبحانه و تعالی بلام براسی کاتش کدسین خزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اویش هر لخزمت بلای نکانی رب العالمین دای تصدیقی کلام کانی پیغمبری کردی صلی الله علیه وسلم فرمدشیر نکانی وما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اشتيشين قلت ولا خويا وغلط كهمي وحيبوا تندين كتاب تندين بلاو كراو نوسيني زاناني قبري إسلام هي لسر مبشرات كان بيغمس صلى الله عليه وسلم مجد كان بيغمس صلى الله عليه وسلم وكو دلائل النبوة و ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ككتاب زور زور باستفادا وسودا كباسي زور لا مجد كان في غمردك صلى الله عليه وسلم حتى كتابي المستقبل لهذا الدين مفكري شهيد سيد قطب رحمة خيلبي وهل وكتابي الإسلام ومستقبل البشرية مع خوازي مجاهد دكتور عبد الله عزام وكتابك المبشرات بانتصار الإسلام كفقيه داعي دكتور يوسف قرضاي ورحمة خيلبي وزورك زانان دانان نسران خمخوران إسلام كباسي مجدكاني في غنبر ينكرد وصلى الله عليه وسلم بيئمش كلاسن ألقيكو تاي أو برنامج داين كبرنامج بلين كاني بروردقارة وماني سرنستان رابتشين بوتسند مبشرات مجدو بليني في غنبري صلى الله عليه وسلم كلاباشي وفاتي خوشي أو بلين أنا هاتنا زي يكميان أو بليني كبخباب كوري ألتي دا رب العالمين يرهزي بي كبخوي بازدكوكو إمام بخاري رواياتي كردوا كأوروك تسندب هويست إيما بتعبتي لو باردو خو السخت و دجواري كيسا أمتي كوتوا بتين خزمان بلين كاني پیغمبری صلى الله عليه وسلم وهروها تيقشتن لبلين كاني پروردگار و پیغمبری صلى الله عليه وسلم أصحابه يا رب رزقنا في غمرة صلى الله عليه وسلم. كإمام البخاري بما دين رحمة الله إلي بالخباب كري ألت رب العزة لي رازي بي. كافر ما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله كهمو جيانم آزار بو بأزيدان للاي مشرك كان كخبابي كوري أرد كسيك بو مشرك كان زور أزيتو آزار ينده بوي كبشكوي آقرين لسر پشتي دكر دوا حتى ده فرمت سوراتي پشتم اگر کی د خوشان ده دبی صندوق خصوص سخت بیتن لو کاتی که چومه خدمتی که پشتم هلا و بری نکانم با پیغمبر صلی الله علیه و آله پیشان ده لو کاتی که ل جیر دیوار کی عمد دانشته بو برده کی یا خود بری نعم با کی بسر خوی داد ابو گفتم یا رسول الله الا تدعو الله اری بو دعا چینا کی بونا پاروا لپروردگار سبحانه و تعالی که نصرت مسلمانان بدات که او کافر مشرکان من لکول بیتوا او رو چند ندوینی پیغمبر دسی صلی الله علیه و سلم که امت بریندار و لزیاتی پشکوی آگر نکان کلسا پشتی بکری تو سارو خو باران دکری بدیان قنبلی بناو قدغ کراو ریپی دراو لبو مسلمانان قدغ کراو لبو خوان و ریپی دراو لبو مسلمانان لسر سر و لسر پشتو لسر جانی مسلمانان دتا قیندره نوا نک پشکوی آگرین بلکو ساروخی آگرین لسر زستی بریندارو لاواز و برسی امت لا تخين دري توا لقرسترين امتحان وابتلادا وبتسنده بيويستا كأور إما بتين خدمت في غنبر صلى الله عليه وسلم بين برسالتان إيمان دارن أو هم أمة لا شوي كسي شي بريندار لا شوي كسيك كدستي خويني لي تخواري لخزمت في غنبر صلى الله عليه وسلم في غنبر أكرمي صلى الله عليه وسلم لجير ديبارك عمد عن اشتوى هم أمة دين سر سورتي خباب كري ألت هم من داوة دكين مليد بارينوا لذاتي باش الله سبحانه وتعالى دواتر دسين خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم كالجير ديواري كعبد عنشتوا بيدلين وكو تكاو داوة كاري ألا تدعو الله أي پیغمبري أكرم صلى الله عليه وسلم بونا پاري ولبو أمت استا باردوخي أمتا كد لخطرشي زور قبل دايا مؤامرو بلاني دجمنا كان زور توكميا همو دنيا كفر كوبو يتوا بجدار لقتل عام كردني مسلمانان كذولكي ناپاق استادي كاتن لغزة لقل كل كاني لو كاتيك إما أوشك وإخوما دبين الله رسول أكرم صلى الله عليه وسلم في غنبري صلى الله عليه وسلم سري برز دكاتو برخ صار باك كي زوان كي بما ضلت لقد كان من قبلكم خلكاني فيش إيوة ليوم شطو مشاريا بسرداد هنا مشاري آسنين بووي گوشتو اسقانيا ليكتر جداب كانوا بس بووي همو هدفو آمان جان اوبو مشركة كاني او كات باش غزيا مكانو لدينا كان بس برداري دينا كان كمو شاريا بتوقي سريا داده هنا حتى جير بيه كاني دابون بدو بلت بس بو اي لدينا كان فاش غزبنو بلام ابان هشتان بيه تقيب تر دابون مكورتر و مصير تر دابون لسر او ديني كا لسر يبون والله تاك بزان اي امت او اسلام او دينا دقات همو شوينك شو روجي بقاتي هر تسند زغط وفشاركانش لسر امت زيادة چونك كفر وعدي داوة كأمت لنا وببا الله سبحانه وتعالى جو وعدي داوة ككافر ومشرك كان لنا وببا ويمكرون ويمكر الله بلام لكو تايكي والله خير الماكرين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا براستي سركوتني پروردگار لو توقيتي كيسا أمت يك بارسة بريندار و بآزار و هنده چي شق و پاق دكرت نجر هرشيد و جملكان كدانوه لخالي بهزي أمت بدن وكو بيت المقدس وكو مسلمانان استاي دورو بري بيت المقدس
1: الله أكبر
0: أمت
1: الله أكبر الله
0: استاكا لامتحانك قرص سخد دايا بوي كرب العزة لطاقی کرنوی چی بیوینی دانه بطابتی مسلمانان و خوشکمران من لغزه که روز نیه من دالکان بیسر و پینه کرن روز نیه دایی که باو که کان زرگ سوتاو نکرین روز نیه خیزان کان و آفرت کان بیوجن نکرین روز نیه من دالکان یتیم نکرین روز نیه بیناو خانو خیمکان بسر دانر و خیو نسو ته امروی کته دین چندل دوینهی مکه ده چه که خبابی کوری ارد دیت خزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که ده فرمه بو ناپاره پروردگار لو امتحان قرص رزگار ممکه اوزا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی اوان پشیمان نده بون او اوفیان نده کرد والله ایو صبر ناگرن روجک داده او دینی ایمه که اسلامه دگاته همو شوینگ او امره زالده بیو سرده کوی حتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقشکی چیشا وکو خریطه اگل برچاوی خبابی کوری علتی دانه لپشتویش بو ایمه که فرموی سوار اسب دروات لصنعا و برو حضر موت ما يخافوا إلا الله لهيش تقنا ترسيتن تنها لذاتي باش الله وهروا شوان كانش دليان للاي مروا مالاتا كانك أقر كورق بيخوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم 1900 سال پیش استا بخبابي كوري ألتي راقيان كأيوا سرکوتنی اسلام بر ریویا لکاتک او توقیتک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او مجدیدا که همو مکیل ستسک ببوا که مسلمان کان لو پر امتحانی سخت و دجوار و قرز دامون بحسابی لیگ دانوی تحلیلاتی عقلی بشریبی او دینا هیت حرکو جولیشی نمو لیبراوا بلام لو توقیتو لو ساتا دجوار و سختا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او مجد گوری بدات بو اوی همتی اصحاب و احباب برز بکاتن و دلنیای شام بداتیتن او بلینی پروردگار دیتارا لسردمی چی زور دور دریجنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاتی که کوچی کرد تو شاری

مدينة أو بلين في غمص صلى الله عليه وسلم لفاشي وفادي خوي هات زي خلق بول بول هاتنا إسلام كفر بتبرسي بوهتا هتا لنوتو إسلام بو ديني راسقيني هم جزيري عربي بتايبتي كبيغم صلى الله عليه وسلم باسي صنعاء حضر موتي كرت كمسافين صحراوي بو أو شوينانا أو كاتي وهروها زيت ستو الرجل كان بو كرجل يعني قافلة بازل يعني كان خلط يعني رود دكر دوا واتا مشهور بو خلق زور نيدو يرابو شوينان دابروات لبردزو ستو الرجل كان واتا رجاجي سخت و دجوار و مترسی دار بوا و ترس و توقاندنی لسر بوا و پارز راو امین نبوا مسافکشی زور دور دریج بوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کاتی او وعدو بلینی که لرب العزه برگرتبو بخبابی کری ارتی را گیند و خبابش به امر رب گیند فنبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبابا رضي الله عنه بالفرج ووعده بالنصر والظهور والتمكين وأكد ذلك الوعد بقوله أو وعدي بليني تأكيد لسكر ذو فرمي أو بلينا أو أمر دقاتزي هرتسن بربستو لنفر ريقر بينا فيش وإتمام الإسلام بانتصاره وانتشاره ودخول الناس فيه أفواجا وخلق بول بول ديننا إسلام وشرك بد فرستي هموي وهتاهتا لناودتي فعلا فاشي وفاتي سرور من صلى الله عليه وسلم أو بلين هموهاتنا زي سؤال أسب دروي لبيني صنعاء حضر موت كبتندان كيلومترا كأورقا مترسي دارب وبلام لا يخاف إلا الله ويخاف اعتداء الذئب على غنمي كسلهيز نذر ساتن هرزات باش الله وقرشوانش لقرق بترسابة مري دابراب أخوات واتا ما نواتي اويا كخوف خترياتو دلراوشيو اوهم استبدادو استاكا اوهم صاروغ باراني كالسر مسلمانانا واوهم دزيو فزيي كالملكتي مسلمانان داك الالان بيدين كان بترليون مليون دولار بروجي روناك دزريو ياسايبو داكريو بناوي مشروع بناوي استثمار بناوي زلو قورا بلام دنيا بن لوي صون پیغمبر صلى الله عليه وسلم او صنعو بيني حضر موت كالصحراوي وحشد بو خطر ياد بو لين درهبو لو بيني كتسون كتسول بو او همو ترسو رعب توقاندنش كبصر مسلمانان دادينين بويك لبردس ياندا لأسمان لبحركان لزوي دلنيابن أو مترسيان همولادة أو سحر قلب دبيتو بصر ساحر كان روجي رناك أي إسلام هلديت فعلا باشي وفاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يمنو صنعو حضر موتو زوري تربونا مملكة إسلام كبيغمبر صلى الله عليه وسلم أو مجدي بخباب دا كخباب كري ألد براستي أوانيهم بتاي خدي فيحمد الله ويشكره سباس استايش ذاتي باشي الله كرد كوعدكي بيغمبري صلى الله عليه وسلم باشي بالصال وفاتي خوي
دیتی او زه خبرو حال مسلمانانی دا که کاتی خوی چون لجر دیواری کعبه پیغم سلام دانشته بو اویش بزستی بریندار و شکوی حالی خوی لای پیغمبر که صلی اللہ سلم و پیغمبریش علیه صلاة و سلام شفای دلی دا بوی کوا او مملکتی که استامتی دن و صنعاو حضر موتیش که استان نتبونه بین داری و مترسی دار تر بو ولا مکی همی بو دار الاسلام که وقت ایم مسلمانان با دلنیا بین لوی که وعدو بلینی پروردگار و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دینا زی تعال خیش کو دیدار اکی دی کو دین و خزمت ایوی برزو عزیز و سنجین لبلینکانی پروردگار و پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم همو لی اکتر بزاد پاکی اللہ دست فیرم کسپار دزانک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: الإسلام
1: الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والتزم سنته إلى يوم الدين. كتب كان الشيخ محمد كري عبد الوهاب زور قرنقن قرنقيشان لوايا هر حموي باس لعقيداك باس لتأسيسي بروباوري راستي مسلمانك كأبيت لقرآن ولسنة وإيقريت. أما أهميتي دعوكيتي كحموش يعني خوي وكروك رزا كانشي جانيان بو تثبيت توحيد لسردميك وكباسم كرت بيشتر ترخانك خلقي لإسلامي حق دورة كوتنوا ولا عقيدة توحيد دورة كوتنوا ولناو شرك بدعابون. بويا كتابة كان الشيخ محمد عبد الوهاب بيوست بو همو مسلمانيك بو اوي تأسيسيك راس دروس بو عقيدة خوي لرشناي كتاب السنة بكا بيوست بيخوينتوا ودراسي بكات وليان ورد بيتوا لم زنجيرا من تنها باسي بيناسيك اكم بو قرنترين يعني ناودارترين كتابي چونكو كومالك نابل كو كتاب اواني هي لا يكتب اوانا بلاوبونتوا باسي اوانا ناكم تنها ناوداركاني بيناسا اكم ايش بو كساني سرطاي يعني اواني كياني ويت هندي معلومات در باري كتابك بزانن بو اوي على بين بنو برشاورون بن بو اخوان نوي كتابي اواني كباسي كتابكاني الشيخي كردوا بكو بيشتريج اماجيك من كرد حر اوانن كباسي جيانيان كردوا بونمونا تاريخ نجد او ابن غنام بونمونا لكتابي الجامع الفريد هاتوا اما كومالك باسي كتابي والرسائل ائمه دعواك لظمنا باسي شيخ كتابكاني الشيخ محمد كوري عبد الوهابش اكا درر السنيه باسي كتابكاني شيخي تيايا هروها روضه الافكار والافهام لمرتاد حال الامام ها كتابي تانيشان كردوا لو انا بون من كتابي كي سعيد امين سعيد هيا سيره الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وزور كتابي تريش كتابي التوحيد كنا وتواكي بريتي لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يكيك لا بنا وبانترين ومهمترين كتابة كاني الشيخ محمد كري عبد الله ويا كم كتابتي كأثر لا قرنجيا لتسلسل كتابة كاني أديت أم كتابة بريتي لا شصت حوت باب أم شصت حوت بابا هل حموي لأبواب عقيدية وهل حموي باسي توحيدة كاتو مسائلك تر كبيوست بتوحيده وكبون من هاوار كردن بغير الله عز وجل أو أوشتاني كأبيت هو كار بو أوا وكو توسلو دعا كردن للاي غير الله عز وجل هل كسيبتو نظر كردنو سربريني حيوان بو غير الله عز وجل سحرو فعل قرتناو تشاؤمو بيقو بان كتابك باسي إيمان با الله عز وجل با روجي دعايو با ملائكتي با كتابكاني الله عز وجل با أركاني إيمان هموي باسي تيايا وهروها تبوي بكردني شيخيش بو كتابكي قريبا وكو تبوي بكردني إمامي بخاريا بو كتابكي وصحيح بخاري يعني آيتك أهينتا ولا سرتا حديثك أهينتا إنجا قولي سلف يعني قولي صحابي بتعبت أهينتا ولا سر أو بابي كدايناوا خوش جرينجي أم كتاب لوايا كهر حموي كوالكي أم كتابة بريتي لا اعتماد كردن لسر آيتكاني قرآن وحديثكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم كبقشتي حديث صحيح هنا ولا تشن حالته كما نبي أيش وكوزانان وتوانا بالبشتي هي لحديثي ترى بلام لحندي حديثي كما حديثي ضعيفي تاهي زور كم هاوكات وكوتمان بالبشتي شي هيا لحديثي ترى كمعناك صحيحة إن جاء أم كتابة مهم يكي لوايا وكو متنة يعني متنة كشرحة لقريت بأسلوبك بخت بأسلوبك رنو عشكرا بقصي واضح هيج تعقيدك تانية هيج آلوزيك نية تاكسك نتواني ليتي بقى هر بويا لبروي أساسك قرآن والسنة بو يكيك لا أكتباني لم يجوي إسلاما يوني كما لويك مسلمان لو رجوا أم كتابة نسراوا چن قرنجي بيدراوا چن بزوري رولی بینی لناو کوملگای مسلمانانا چن زانایان گرینگیان پیدا و شرحیان کردو پراویزیان لسری دانا و پختیان کردو تا و خزمتیان کردو و وصفیان کردو شیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ لكتاب فتح المجيد كشرح كتاب التوحيد عليه جاء بديعا يعني أمكتب في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير والرأس شكر لمقصية بالرأس خلقانك زور لدرجائي تاريخ لورجوك نسرى وتائستا سودي زورا لم كتب بينيوه شيخ محمد كوري عبد الوهاب هولي.

داوە ئەم کتێبەی کۆکەرەوەی مهمترین مەسەلەکانی عەقیدە بێت کە مسلمان پێویستی پێیەتی بۆ ئەوەی خاوەن عەقیدەیەکی ڕاست و دروست بێت و بۆ ئەم مەبەستەش وەکو وتمان پشتی بە ئایات بەستووە تەنانەت هەڵ یعنی هێنانی بۆ ئایەتەکان استدلالی بۆ ئایەتەکان بەدوای ئەوە بۆ دەقەکانی سنەت اینجا بۆ قولی سلف اقوالی سلف که هێناوێتی او پری زاناو او پری زانایو وردی او نشانه دا که توانیویتی بلگکان لجگی خویانه بکار بینه و بو ناو نشانی بابکان بکار یعنی هێناوە دوای اوی که آیتکان اهینتوا لم کتیبیا و حدیثکان و اقوالی سلف اهینتوا اینجا هندک پندو وانو معناو حکمی لی استنتاجکات دوری او امبوه يعني إيرادي والقا كانكات دواي اوا استنتاجي أحكام كانكات لا أو دقانيك هنا يوتي أم كتابة وكوتم شرحي زور زورا هندي شرحي كونا هر لدواي سردمي خوي كراوا هندي كشي تايستيش هر زانايانو أكاديمي كانو أواني كقيمتي أم كتابة أزانن بردوام شرحي أكن جا لشرحة ناوداركاني هنچن هندی که ناودار نیه بلام سرچاوه ایتر یعنی بونم من کتابی الدر النضید اما کتابی احمد بن حسن النجدیه کتابی تیسیر العزیز الحمید وکویکل لیکل او کتابانی که باسی جهنمی شیخی کردو ام شرحانی باس کردو تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید کتابی سلیمان ابن عبدالله القول السدید فی شرح کتاب التوحید اما هی شیخ عبد الرحمن بن سعدیه الدر النضيد على أبواب التوحيد كتابي الحمدانة القول المفيد شرح كتاب التوحيد ابن عثيمين الملخص في شرح كتاب التوحيد كتابي فوزانة هروها عبد الله القرعاوي كتابي كيه الجديد في شرح كتاب التوحيد وكتابي فتح الله الحميد المجيد كتابي حامد بن محمد بن حسنة فتح المجيد أما كتابيك مشهورة لشرح توحيدة شرح كتاب التوحيد شيخ عبد الرحمن ابن حسن هروها كتابي حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ابن بازش شرح كيلسر توحيد هي شرح كتاب التوحيد وابن جبرين شهر كتابك هي السبك الفريد شرح كتاب التوحيد شرحي زور زور أما بس مشهورة كان علي الخضيرش كتابك هي الجمع والتجريد في شرح كتاب التوحيد لم دعيش كتابك لشرح توحيدها مشهور بو المسلك الرشيد إلى شرح كتاب التوحيد كتابك أكاديمي برفراوانا بقشتي شرحك بسود ديارة أيوش والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تسينا خزمة دعاية شتر لو دعانك لقرآن بيروس تومار كرايا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. طبعا أو دعاية دعاية شقولة ودعاية شبرمانة واتايا كالسرزاري شوين كوتواني قورما موسى سلام خويل بهاتيا كاتكا قومكي قورما موسى لجير ظلم استمو تسوسانوي فرعون دابون زاو آيات فيرمان دكات شون إما لكاتي تنغانا ولكاتي جير دستي كاتكا ظلما لدكا استمع دكا دمان تسوسين نوا ماف ما بيشل دكن ما فكان ما بيروانا بينن لا ما فکان به بشمان دکن دکری ایمش پنا بین بر خوایګرو کوچور کاتی خوې بنی اسرائیلش پنا بر د بر خوایګرو و خوایګرو رڅنګ فرعونی رزګاری کردن. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين زانان دو معنا لګدای توا یشان واته پروردګار میله اوانه ظالمن بسرمان میله اوانه ظالمن بسرمان چونکه اگر او ظالم مستمکار و کافر و خرابانه بسرمان ظالبن و هذا زانن اوانه لسر حقن و هذا زانن اوانه لسر حقن چه دارین؟ دارین اگر اما لسر حق نباینا خواهی گوره اوانه اینده در جهر دسته ایما اوش دبتا مای فتنه مای گمرابونی زیادری بخواین زیادر لخواین دا گورین معنای دوم یعنی خواهی واما لیما که بهوی سزا و اشکنزی اوانه و إما الذين كمان بشمان ببينه وتعقيب كرينه ونجينا برحمتك من القوم الكافرين أو زي إنسان دعوة رزقاري ذكاك أخوي جورا سبحانه وتعالى رزقاري بكل شيء نج بهذي خوان بل كوب رحمتي خدا أوجد متكيت توازع ناسيني أخوي جورا تزعيف تلاوازي تشل دزناين من أو زي إنسان دعوة رزقاري ذكاك أخوي جورا سبحانه وتعالى رزقاري بكل شيء نج بهذي خوان بل كوب رحمتي خدا أوجد متكيت توازع ناسيني أخوي جورا تزعيف

اته پشت به خوای ګروب بسنه او که فیر مان دکاتن اتو اگر ته ور دعای بکئ بلم اگر پشتو پنا به خوای ګور نه بستی هیڅ سودی نه تو ته شتکه له بو خوای ګور به زیبیله خوای من اوشته لو تو لګرام او زه دعای دکم او چې څون ګورم ام صاحب یې فرمول او زه مترسی ظالم بونی ظالم ده به ما بترسی روزګ لوي کا لدينك اخوي قبل الله بدين يا ساد وشري ما نبي بران بردينك يا نجر نوكان خمان لبو بدين يا نيب قرن وكذا خلش بدين وخلش استمكار ظالم بسلمان شو زوز ذا سر كوتني ظالمك دبيت توي اوي كخل كان شيء لاواز دينك يا نجمان ببن توي او دعاء زوج نجر لبو بارستني بري باوري كمال جا ادلو اخوا سر كوتن ما نادا ادلو اخوا بسلمان ناخي ادلو وامان بسدي كذا اخوي قبل سبحانه وتعالى تعقيد دكات يعني اتو اجبت زيتونه شبيني روني لي بقري ادي بالا بوستول صدروز بكاي ابز زيت كده تدريونيا خاي دور سبادر جير او في الشهر وزختو بالا بوستول خلك شي باك مالو دربيني كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله فليستام جوريتي مهمني يعني سنديتي جوريتي مهمه نوعيه مهمه كميه سنيه كاد يخوي لو كوما لخلقي كدرسون لبو شري مزماج كم يندرسون خواهي قربوان او ظالمي لبعين برد انزا بنابر بردنا رحمتي خواهي قورا شو انسان ايمان دار دائما داري برحمتك يعني برحمتي توسو كده زاني بهزو بعقل خواهي ناتو يعني دست كسي استمكار خواهي رزقار بكا إلا مگر رحمتي خواهي قورا بگرتوا رحمتي خواهي قورا خواهي قورا وبكي خواه رحمت بيبكو بزي بيدا بيتوا ای پاره ورزگارت بکات. ابزار زیاد بذار کنی. او دعای لجیانی، او رمان. هر مسلمانی حس به ظلم بکه. یعنی هر شونه که عین که ایتی دا غریب و نامو بی، دمید او آیات بکات ویدی سرزمانی خوی. چون که دعای کوپاراس نکله بوی. ادام ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم المجرمين. او دعاء لبوت لبو ابي نبي قرباني دستي زار مستمكار كان دعاء نبي هو اوي كساني تربوي او ظلميك او ديكا لا اين دول كتوا وكاتش كخواي جور سبحانه وتعالى فرمان دكاتا جور ما موسى كبسيد بولاي فرعون طبعا فرعون جور ترين درند ترين استمكار سردمي خوي بو جور ما موسى دعوى لخواي جور نكت كا سربازي لبو بنيري جيشي لقى بنيري داوای اوی نکرد و داوای مالیشی نکرد بلکو پنای برده برخوای گورا سن دعا و سن داوا کاری چی کرد که دعا کن زیادر لانی معنوی بو که تقوی و بیزی بگه که تک رو باروی او فرعونی دبیتوا فرمی ربی شرح لی صدری زور مهمه و دعای ربی شرح لی صدری فرمی پروردگارا دموی شرحی صدرم که یعنی سینم فروام که شی کاتک اتو روبروی استمکاره چی دبیه و پیوستد بسیار پیوستد بوی یکم شد ریش بی دوم دلیه چی آرام تبی چه اگر سینه تنگ بی انسان نتوانی مرو وکی یعنی پیامکی بگینی بویا هر کاتک بیستد پیامک بگینی و تارک دی دی روبروی استمکاره چی دبیه و تیوی خصه چی حق بروی زارم چی بکی یکم سر او دعای بکی که خواهی گوره سینه تران که و پشود ریش که و درد آرام که اگه سینه تنگ بی نه توانی پیامکی بگینی و یسر لی امری او زدو عب که خواهی گوره کار کرد و آسان بکن چون که هیچ کاری به بیارمتی خواهی گوره انزام نادری هر زنده به خواهی کسا که لی هاتوش بی لبار دا بی لباری دا بی بلام نه توانی اگر خواهی گوره لوی آسان نکه بویا که دعوت کت خواه سینه فراوان که او زدو عب که خواهی گوره کار کشد لو آسان بکن وحلل عقده من لسانی یفقه قولی زبر يا ربي خويا قري سرزمان بكوا حتى على قسكانم تيبقن زور مين ما توكاس الشباب بيش بي بتواني قسكان بزواني بريكو بيش بعدي بقيني يا رب ما موسى السلام يا خويا اللي بكمك يعني قرسي لزماني ذهب و بو دواي كنت يا خويا قبرا او قري سرزماني بكات وراين بيش بكتب بتواني او بيامك بيامي حقه زور بزواني بروني بقينتا فرعوني او زهیزی کاری با کمال زانا اتو اوش تطفیه بتنی پیدناک پیویستید با کسانا که پال پشت لیب کن تعیدید بکن هاو کارد بند دزبارد بوی گوره ما موسا تنها داوای لخوی نکرد بلکو فیره کدین که انسان پیویستی با رفیقی چاکه پیویستی با
برادري تساكية واجعل لي وزيلا من أهلي هارون أخي بويد داوايكت براكي هارونيش ببتا وزير يعني بشتي بقريو بشتيواني ليبكا وشدود به أزري وأشريكو في أمري أمري تاقو بشتي خومي بي قائمكم ولا كاركش باش داري بيبكم يعني ما بستي سلشي قورا مع مستاذ سبو لو دعاي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا لبوي بيك وزياتر يادي توبكين وبيك وزياتر تسبيعات توبكين أوج نشان دا كهوري تساك وكار لبو بيزبون لعبادة ديش قورا مع مستاذ ندي تاني ذكري خواهي كو بتاني بابران تسان خوشا بيك ودانش ذكري بكين بيك وزماعات بكين بيك وعزو عمري بكين دائما كان خيرا كان بيكوب كين يعني بمن بشتو بنال ابو يقدر بو الرفيقي باش قولترين هيزا حتى لبو عبادتيش حتى لروبر ونو تقيني وبر يكسي ظالم وبكسي استمكان ابن عباس رضا ورحمتي خوالي بيدا فرمي هيز كسك هندي قبر ما مستد ساكي لقى براكي نكردي هيز براك لبو براكي بس سنك الدواي كد ببيتا بيغنبر خواه هارون جبكا بيغنبر باش داري اوي شي مني بيوكا بيكا بيغنبر لقال مني روانكا تاكو بشتمي في أشتر بكم تان سعدي دالي فروان بوني سينا شرعي صدر كليلي همو سر كوتنيكا زور مهما تونة ترسي ترسي دادر الدانة بي كسا چي بوير بي كسا جزري بي ومتمانت بو پيامي بي كدتو بي گيني شوية توقع متمانت بينا بي لترسا قلاني لبرانبر تماعات شي بي گوري زور كزاري شوتك برانبر استمكار شما زور زار شوينة مثلا مازم عقبونة شوينة دو خسي عقم عقلي دي مزمع عشان خليته اذا بتلز بي يعني بفعل بكرت يعني لكن انسان مبدا شي نبي اتلو اش تش حق ذاتي او باش دارت بي ذكر لباطلكي خذ لي او كسي كدي كي رفيق خوت لبو غاندني بيامك تبي كسي شي تساق بي وكسي شي باش بي كاتك مروف سيني فروان بو يكم برغي همو ازاره شي دغري سي بي بري ليبدا دريبكا بيشنتوا بيغري تهديد بكاتل و كذا قصيني في الوان تاني بو بري لتك يعني بأدب و بيعمك خوي بقيني قصي بكات تاني جون قصي دك هر ناس تي تورا نابي عدز نابي ناشي بي زبا فاندي زور زور بسود تدا يكا موسى لقر هارون سلامي اخواني بكدسنا الله في العون طبعا في العون كبانجي لكن بو بري لود برزی و پیان داری چه پروردگارین گو شو پیوابو بیزگلو پروردگارش کنی دیگو ان ربکم الاعلا اگر هبی امل سر بیوشم خواهی ربنا من دار یعنی او تغیانی زبری سبحان ربی اللہ دیگو ان ربکم الاعلا خواه ربنا من دار فمن ربکم یا موسی و پروردگاری و چه لگر گوره ما موسی سینه فروان نبایا و داوی آسان کردین خوای گور نکد به رنگ لو کات تو ربا یان ترسی دی بنش بها بلان بو پر ال سر خو یورا به جو ولا می داوا فرموی پروردگار یمن او یک امن اتو او کو نو کائناتی درست کردیا زوات پندی چت د درکات کده چنا او چشی شی گورا یان زرد بینی چاو پیکوت نشی گرنگ دی ته پیشوا او ایت بخینا ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدة من لساني يفقه قولي أو أعتنج لبو يتشد النهاية وهي زي قصة كرنة زي عطل بيه تبخشي لبو يمزول استفادة بتايبتي لورور قالت سخطي بنت واعز انت عمش قاري كاري يان دماني ويخلشي بلوري راس بيني توا كاري آسان كاري لخواي قاركين مالي أو كار آسان أو كور بسيطة سنية بخوم دزانم بخوم دي كمنا الكوري ويسر لي أمري بخويا مشتاق قرصا بخويا اقصان او مجلس ايما قرصا اخوالو من اصانك اقصانا جي قرتين قو اگر خوا اصانك بخويا ناكري او زكاري قري زمان دايما قصا قد جوان بي روان بي يعني بران بركة قد دوش بنش بي كاري قري استدرز دكا لوي او اي دواك لوي اقرن جي خيزانو رفيقي تاك دايما كسي اشمت مانا بيكراو شقببا کله کای تنگانه دا پشتي به بستي کدا ایمن خوای گورد به بیربین تا ود کوي نو حالت چي نا خوشي نه به کس کبي ورد بروخيني هيا استان کپیغم بلا سیاکه هات خواري کوي له هات دلشي
خاتو خديجه خاتو خديجه لبروي في خمبري بيس كد نبي قول بعدي نم قول بوش شوي مرو صدق اللي واش كفتي اخو روجك شيت ايش دبي شتا تش بيد ودا نا كاس تش بي اس بي بقد كو خاد بير بنت وا يعني اوي كي امان زلك وتاي كي با امان زي مشتركتني شي دنيا لبو اوي بيت كي نسبحك كثيرا ابو زياده التسبيحات وسباس خايب كي زياده ذكر خايب كي اما كاتك هدس كفتك وسكفتش بز زينين لبو اوي خايبه قبره بغرين وشي خايبه برز بغرين او خك جوالي وكم مفتاح عبدي خايب قبره ذكر التسبيحاتي خايب قبره كنك لبو مكسبه شي دنياي خايب قبره بنام هذا ورما او هم اعلام وراجع عند الاهم والشر وبينا وبردا بس دبو باسي فلان كسب كري باسي فلان بلا مال بكري ها متعي فلان كسب كري قصي فلان يبردي انا ساته بابا تنادي بهم بس او بك ذكري خواي زور بكري تسبيحاتي خواي جور زوزو كل شو براستي او يعني كاريجري زوري لسرب او دعاء براستي زور قبليه بالاخوان نم تعقيم النكي ما كيف فتنه بوي ظالم مكان بوي استم كاري دائما تاوي رزقا شو رزقاري لكن خواي لكن غيري خواي بخواي تبيدوا بفلان ولات وفنان ده صلاة رزقار دكا بخواي اتو لدوي قرشي ده دبات الناو دوي حزيهي يعني زيادر جير دست دكا زيادر ده توسين توا زيادر خير وبير الدبا وكوبا تساي خوما دبين فلان دولة تاعت الناو بيماني امزك فلان ولاتي على ساسة زيادة كين اولاتي هم ويران تركت جير دست تكرت كت خير وبير كان زيادة بل زيادة ولاتي هنخل كان زيادر شر وآجاو ششين انا اوخاكي او رزقار ناكا بلا ميسان اقاد دواب كان لخواي قبر خواي قبر رزقاري بكا و کنده دولت ماندید استبراستی رزگار بود. ولی به اسلام دعوان کرد آزاد بود. گوره بود. خواهی گوره همونه اکما رزگار بکا و صلی الله و سلم و بارک على سیدنا و مقتدانا محمد و على آله و صحبه اجمعین.

وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم. جاري واهيا جيغرتني بو قرآن لغير خوي كاتك خلقي البسر يا أخوينيته وبو يخوينيته لو عني زيادة سودو أجر باداشه دوريشي هلي. أها خوي تعالى أفرمي وإذا قرئ القرآن هركات القرآن خوين را فاستمعوا له وأنصتوا. أها خوي تعالى أفرمي وإذا قرئ القرآن هركات القرآن خوين را فاستمعوا له وأنصتوا. ويبو بقرنو بيدان جيجبنو أملاو لاو مكنو خوتان مشغول مكن بو لعلكم ترحمون. تنك أم قرآن با خندني أم قرآن رحماتي خوي تعالى دا أبسي ويوش بشك لو رحمتان بركبي أو سوز خواي يبتان قريتو ويفرمي كاتك أم قرآنيان بسرع خويندو قرآن خويند رايو. أها أبوي آخر ألي كاتك قرآن خويند أجر يا قرآنك بكجين روا يا بيدن. فإذا لم يتحدث مع غيره لو كاتك قرآنك خويند رايو بسرع أجر أم قصي لقال خلقانا أكر مشغول نأبو بملاو لاوا وأنصت إليه أو أجواء جيب أم قرآن قرب زانك شيبي أليت لو كاتيا أدركته الرحمة من الله أو الرحمة إخوائي بيك رحمة إخوائي بسرع أبالي سوز إخوائي قريتوا. وكان أنفع للقارئ عليه أو إيشي كأي خوينيته بسرع وأو السودي هي أو تاني بيغمص أوسن فرمي بعبد الله كري مسعود حديثي الصحيح إمامي بخاري رواية كرتو أفرمي بيغمر فرمي بعبد الله كري مسعود اقرأ علي قرآن بسلا بخوين قرآن بخوين روا. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. عبد الله فرمي وتم أي بيغمر إخوان من قرآن بسرع بخيانم لكاتك أم قرآن لسبوتو هاتو تخواروا لسرتو هاتو تخواروا. بيغمر فرمي بلي إني أحب أن أسمعه من غيري بيغمر خوش من لغيري خوم بي

هەمیشە دەرسی حەلەقات مثلن ئێستاکە من شەش کەس دا ئەنیشن ئەم شەش کەسە سیوتیان پێ ئەگەر لە هەر شەشیان پرسمەوە دەرسەکە زۆری پێچێت هەم من ماندووە بم هەم ئەوانش ماندووە بن وایە من دەرسەکان بۆ شەرحەکەم بەڵام لەوانەیە لەو شەش کەسە دوانم بەباشی لی تێنەکە هەموو جارش ناتوانم بچمەوە سەر ئەوان ئەگەر بیشتمەوە جار ئەوان تەریق ببنەوە بەڵام ئەگەر بە تەنها یەک کەس خۆی بێستی وتیەکە بخوێن کەلیمە بە کەلیمە بۆی مەعناکەیت جوملە بە جوملە بۆی مەعناکەیت لێ پرسی تۆ ئالەمە حاڵی بوویت ئەگەر گومانتە بڵێ ئادی ئامن بۆ بڵێ چۆن لێ حاڵ بوویت ئەفەرمێ ئەو کەسانیشی کە تەدریسی قورئانەکەن هەوڵ بدەن بە جار شش حەو کەس کۆ نەکەنەوە یەکەیەکە دەرسیان پێ بڵێ چونکە بۆ ئەوی هەر کەلیمەیەک هەر حەرفی مەخرەجی خۆی هەیە هەر کەلیمەیە شێوازی خوێندنەوە و فۆنتی تایبەتی خۆی هەیە بۆ ئەفەرین وە ئوحیب لیمەن کانە یوقریئو ئەللا یەدروس عەلەیهی وەقتە دەرسی ئیللا واحد ولا يكون ثان معه فهو أنفع للجميع أو كسيك قرآن أليتو تدريس قرآن أكالكاتي درسك يا با يكس حاضر بي يكس يبدو دو نبي أما سودي ذات ربوكش استاكا أشون أما كيكا تو بيان آخر استاكا وايا استاكا بشورة أمسا ترانا يكيكا درسي قرآن بيالت حالي بيقول وی هر کسی ئەبێ قورآنەکە ختم کا لە ئەوڵۆ تا ئەخیر بەو شێواسە و ئەممە تەڵقین و بەڵام ئەگەر هەرشەکە تەڵقین بێ ئەمە وەکو ئینگلیزی نییە مەسەلەن یەک هەبوو بە یەک جا بڵێ ئا ئەوش بڵێ ئا حاڵی بووی ئەوە فەلا بەس ئەن یولەقینە الجەماعەتە بەگشتی ئەوە جیاوازە جاوين بغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه بيويس أبو أو كسيك قرآن وبسرع أخوين لين أقر قارئك حليك يا غلطي كير ثرزنشتي نكا يكسر أخر جاري واهي فقير قارئك لا تعزي خانيك على شوينك على قرآنك أخوين خلال دقيق كلميك لها ناوەستن بزانێکن ئایا ئەگەڕێتەوەی ساخیەکاتەوە یانە پێنج شەش کەس لێوە دەنگ بەرزەکەن و ئابڕوویە بە ناو مەجلیسەکەی حاڵی بوویت ئەوە پاش نییە و ئەن یەرفوق بیهی ئەبێ بە ڕفق نەرم هێواش بێ لەگەڵ یا وەلا یەجفو عەلەیهی بە جەفا نەبێ تون نەبێ لەگەڵ یا ڕوشکێنی نەکات ويصبر عليه صبري لقلا بقري فإني لا آمن أن يشفو عليه فينفر عنه وبالحري أن لا يعود إلى المسجد شونك ألي من أمين نيم كسي أقرتو بوشي وبتو نيم عمل لقلا كردو تو ربو لقليا أوش بيتا قد ببيو دعاي مزقود بجي بيليتو جاركي تنقرتو بو مزقود ئێستاش ئەبیسین جارجار هیوا هەیە مەسەلەن فلانێک ئەڵێ من کاتی خۆی هاتم لەسەر شتێک لەو کاتەوە کە مزگەوتم تەرکە دو هەندەگەڕام بۆهۆی مامەڵەیەکی تەندروستەوانی بۆیە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم فەرموویەتی ئینەما بوعیثتم مویەسسیرینە وەلەم توبعەسوو موعەسسیرین ئێوە بۆ ئەوە نێژاون ئاسانکەری کاری خەڵکی بن نەک بۆ ئەوەی شت لەسەر خەڵکی قورسکەن دین لەبەرچاوی خەڵکا جوانکەن نەک دین لەبەرچاوی خەڵکا ناشیرینکەن جا فەمەن کانت هاذیه ئەخلاقه ئینتەفع بهی من یەقرەئ عەلەیه هەر کەسی ئەمە ئەخلاقی بێ
ئەمە خو ڕەشت و بەهای بێ ئەو کاتە هەر کەسێ قورآانی لا بخوێنێ سوودمە. ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله جلت عظمته أفرمي أمج آموش قالي كي تريك أبو أواني كدرس قرآن علينو ما مستاي قرآن أواني كقرآن لبرخوا علينو تدريسي قرآن أكن تدريسي أمزان استشرعيان أكن أن يصون نفسه عن استقضاء الحواجب ممن يقرأ عليه القرآن ئەڵێ خۆی پارێزێلەوەی داوای جێبەجێکردنی پێویستیەکانی بکە لەو کەسانی کە قورآانی لا ئەخێن لێ کاکە من قورآان پێڵم لێ تۆش ئەوم بۆ بکەین حاڵی لە بەرامبەرە و ئەللا یەستەخدیمەه بەکاری نەهێنێ بۆ خۆی خزمەتی پێ بکات ئەخوا ببینێ من بناڵ بم قورآان مەخوێن لەواچێ سەت کۆڵ پەینم کێشابێ لە تەویلەکەی ماڵی مامۆستاوە بۆ سە سەلوێنکە حاڵی بووی مامۆساژن گەسکی لێ ئەدا منیش کۆمە کردەوە و ئەمان کردە گونیەیەک و یاوەکو و سەبەتەیەک و ئەیدا بە کۆڵمە ئەم بر لە سە سەلوێنێک ئەم ڕشت اینجا ئەهاتمەوانێ حاڵی بووی بەڵام ئیسفادیشم لێک لەو مامۆستایە وەلا یوکەلیفەه حاجەتەن یەقوم فیها تەکلیفی پێویستیەکی هەیە تەکلیفی دەکەی بچو ئەوم بۆ بکە حاڵی بووی لێی نەکات و ئەختار و لەه ئیذا عەرض لەه حاجە ئەن یوکەلیفەها لمەن لا یەقرەؤ عەلەیه ئەگەر پێویستیەکیشی هەبوو ئەبووە پێویستەکە یەکێک بۆی جێبەجێ بکە تەکلیف لە کەسێ بکە کە هەل لای نەخوێن و ئوحب ئەن یەسوونە القورآن عەن ئەن توقڵا لەه بێه ئەلحەوائج پێم خۆشە کە قورآنەکە پارێزێ لەوەی کە بەهۆی ئەم قورآنەوە پێویستیەکانی پێ جێبەجێ بکات فإذا عرض له أجل حاجة بيوسي شهبو سأل مولاه الكريم قضاء أو الأخواك الأخوات شاوراني عبد نكا فإذا ابتدأه أحد من إخوانه بين غير مسألة منا فقضاها له أجل يكي لدوستاني ببي وأم خوي داوي بيكا هستا شو أم بيوسي أم إشي ما مستعجي بجيكر شكر الله إذ صانه عن المسألة یەکەم سوپاسی خوا بکە کە خی تەعالا پاراستویەتی لەوەی داوا لە کەس بکات و دەست بۆ خەڵک درێژکە وەتەزەللولی لی ئەهلی دنیا خۆی زەلیلکە لە بۆ ئەهلی دنیا و ئیذا سەهەل الله لەه قەباها و اینجا کە خی تەعالاش ئەو شتەی بۆ ئاسان کرد جێبەجێکردنی ثم یەشکر لیمەن ئوجریە زالیکە عەلا یەدەیه پاشان ئەوە کە سوپاسی خوات کرد اینجا سپاسی ئەو کەسێک کە بەبێ ئەوە تۆ داوای لێ بکەی خۆی چوە ئیشەکەی بۆ جێبەجێ کردیت فئنها زواجب ئەمە واجبە من لەم یشکر الله من لەم یشکر الناس لەم یشکر الله وقد رويت فيما ذكرت اخبارا تدل على ما قلت ئەڵێ چەند هەواڵێک چەند بەحسێک چەند قسەیەک کە هەموو ئاماژەن لەسەر ئەوەی کە من وتومە و ئەنە ئەسکوروها باسییانەکەم لیەزدادەن ناڵزر و فی کتابینا بەسیڕەتەن بۆ ئەوەی ئەو کەسی کە سەیری ئەم کتێبێبیەکە زیاتر وەکو بڵێ چاوی بکرێتەوە و زیاتر وەکو بڵێ بتوانێت کە جێبەجێیان بکات ئەوە تانی حەسەنی کوری ڕەبیعی بۆرانی ئەگێڕێتەوە ئەڵێ من لای عەبدوڵای کوری ئیدریس بووم ئەڵێ کاتێک کە هەستام قارە لی سەل عەن سیعری الئوشنانی یارە
جایەکی بۆ هێناوە و شنانەها لە بەحسی لە فقیشە لە باسی نوێژی مردووە کەڵێ کفنی بۆ ئەو شتانە ئەڵێ پرسیاری لێکردم دەربارەی سعری وشنان وشنان جۆرێکە لە گیا لیباسی پێش شۆرااوە دیارە لەوە چێک کە فوکو دەوری شێوی تایت و ئەم شتانەی بینی بێت فلما مشيت ردني كاتك روشتم جراميو فرمي لا تسل برسيار مكة شنك فإن يعني وكبلي برسيار مبوبك درباريش أما ديارة قتابي بولا خزمتي آخرين دويتي كتي برسيارك مبوبك بزانك بعيد چنده هر أوان ده برسيارك مبوبك على كاتك كمن روشتم باني كدم كتي ورا لا تسل برسيار مكة يعني حتى أبوش برسيارك يشم بو مكة فإنك تكتب مني الحديث شنك تودي حديث لمن وأنسيته وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة ونجب يمنا خوش الدعوة بيوستي خوم لكس يبكم كدير لدمي منو حديث أنسيته حتى برساليك بازار رازي نبو أوي بوبكات خلف في كوري تميم أجريته على مات أبي على باوكم مرت وعليه دين باوكم قرزار فأتيت حمزة الزيات شملاي حمزي الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا دوام ليكرت تقسل قال خاون قرزك يا أبكا بلکو او قرزی باوکم که قرزاری او توزی که من با کم کاتوان ایده اینو بلان بلکو یارمتی من با شتی که لیپش کنید فقال لی حمزه و تی ویحکه اینهو یقرأ علی القرآن او کس دلائی من قرآن اخوینه و انا اکره ان اشرب من بیتی من یقرأ علی القرآن الماء من پیم ناخوشه او بخوم و لمالي كسي كاكلاي من القرآن خلنا حتى بشم آوش بخوم لو مالي عبد الصمد كري يزيد أفرمي سمعت الفضيل بن عياض باسم لفضيل كري عياض أي فرمو ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الناس بيويس لبو حامل القرآن نا به حاجی بولای هیچ کسی هبید دست بو هیچ کسی دریس که الى الخلیفتی نکر بولای خلکی عادی حتی بولای خلیفیش و کمتل خلیفیش نو اوانش و ینبغی ان تکون حوائج الخلق الیهی ابی خلق احتیاجی خویان بینن بولای ام نگ ام احتیاجی خوی بری بولای اوان عبد الرحمن كري الشبل أفرمي بيغمص صلى الله عليه وسلم فرميتي أخ اقرأ القرآن يو أم قرآن بخوين ولا تغلو فيه يعني يو تجاوز مكان لحدك يعني وكبري زور خط إيواي حرف زود دري جكاته ولشويني خويا وأمانة ولا تجفو عنه ودورج مكونوا لجفا وهاتوا جفا يعني دور كوتنوا لشت يعني واتدور مكونوا لخنوا يا القرآن إش بردوام لخزمتي عبشي ولا تأكل به زيات ما بس أعوية أم قرآن مكن بهو كاربو أو الدنيا الثاني بيزور كانوا ولا تأكل به ولا تستكثروا أم قرآن مكن بهو أو كا بين الدنيا بيو بخونوا مال الدنيا تاني بيزور كان أم قرآن أبوه بكار مهينة عن أبي هرير قال قصة من تعلم علما هركس يفيري علم يقبو مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة إنسان أم علمك في الأبي أبي لبر خوابت ليكس يبيه يفيري أم علم دين ببيه بو اوي فير بي بو اوي دنياي دسكبي افرمي كسي بو اما خليك بي دعائي بوني بهش لروج قيامتها ناچشت
جاء فلمي والأخبار في هذا المعنى كثيرة ومرادي من هذا ما بس من جلما النصيحة لأهل القرآن آموش قاري أهل القرآن لألا يبطل سعيهم ويكو الشكان بطلنا بيتوا هلنا وشيتوا إنهم طلبوا به شرف الدنيا چنكي أوان أقر بهوي أم قرآن وداواي شرف دنيا بكان حرموا شرف هو الشرف في روزي قيامتي على الدرس دنيا كان دزا كويت بس قيامتك عندزنا كويت إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم هاتون قيامتي خيان شرفي قيامتي خيان بخشي بأهل الدنيا لبل وطمعي عن الدنيا أو خوكيابو أعاز الله حملة القرآن خافنا من بعلما كوابو فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن أويك داءني شيتو شوينو مدرسيكي هيو جيقو شوينيكي هيا أبي هميش خوي برازينيتو بأدب كان القرآن لسنتركيا لشوين حجركيا يقتضي ثوابه من الله تنها وتنها شاورواني باداشي لخوابك يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق بم قرآن خوي باحتياج كالهمو كسيل دوسكرا وكاني خوا في بيسي بكس لبيت متواضع في نفسه لذات خويا خاكي بي خوي بكم بزاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا رب نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين يا رب العالمين. دوبارة برزان دين وسر بابتي خومن فصول في العقيدة الرسالة الشامية كبابتي شيزوزر جرينجا بابتي أو رومان براسي بابتك شي زوزر واقعية وراسي بابتك شي حقيقي وتطبيقية لجياني روجاني أو عالم إسلامي كزوزر بيبستا بايخي بيدري وقرينجي بيبدريت أويش بايخ بابتي حاكمية الله في أمور الدين والدنيا، حاكميتي خواي قورا، حاكميتي ديني خواي قورا وشرعي خواي قورا لا دينو لا دنيا. ياخد دتواني بلن بواتاي تشيتر وكو كخواي قول القرآن إج وصفي كردوا إن الحكم إلا لله، حكم يا سادانان تشريع بأمور دين دنيا إلا لدى صلاتي خواي قولي لدى صلاتي كسي ترنيا. برزان لسرتاوى مؤلف خواي قول رزقاري بكا لزندانو لكود تاريكاتي زندان كدالاتي الشرع لله وحده، شرع دانان تشريع كردن تنيا دا صلاتي الله سبحانه وتعالى وبتنيا كسي تر لقال خواي قورا أو دا صلاتينيا، وخواي قوراش يحل ما يشاء، خواي قورا أوي يعني بيوت حلالي دكات ويحرم ما يشاء أوي بيوش حرامي دكات. كواتا تنيا دا صلاتي تشريع دانان هي خواي قوريا، تحليل وتحريم تنيا لدس خواي قوريا كسي ترنيا بعلم وحكمة، كاتي حلال دكات بحكمتك حلالي دكات وحرامش دكات دبر حكمتك حرامي دكات. أجاو حكمتا بشاشي زوري لوانا بزانين بشاشي لوانا إما إدراك نكين عقل مان كاشتشي حرام دكات بحكمتا حرامي دكات وبزانستا. وتشريعه جاء لصلاح

الدين والدنيا تشريع يا سادانني خوي جبرا داينا و بو اوي اصلاحو تاكسازي لامور الدين والدنيا هردو شي بكا نقبل والله خوي جبرا بس صلاتي بس هي تشريع دينيه يا بس امور دين او عادي خوي جبرا اوي تر الدنيا نا عادي خوي جبرانيه وكو اورو مصطلح علمانيه ياخذ كاتي خوي كعلمانيه لدجي كنيسه هات كنيسه ظلمي كرت تصلاتي كنيسان للدنيا ولا ولانا بس تنيا لمسائل عبادته فرسش بيني خوي خوي جبرا او دا صلاتين دار رجال كنيسه كرديانا فصل الدين عن الدوله كناويا لنا علمانيه العلمانيه كاورو كازوز وربا والعالم الاسلامي نخير اسلام تشريعي خوي جبرا حكم خوي جبرا بو دين ودنيا يا بو حميد غريتوا لا يرتفع امره ونهيه عن المكلفين امر نهي خوي جبرا لا ناتيت دورنا كويتوا لسر مكلف لسر مسلمان في زمن أو مكان دون غيره إلا بإذنه تصلاتي خواي قورا لهي زمانك لهي شوينك خواي قورا تصلاتي ولا ناتشت يعني تعطيل نابي ياخو لا نابرت همو كاتو همو زمانك تشريع يا سادانان تصلاتي خواي قورا لسر مكلفين واجب الجرائي أو تصلاتي بهي شوينك لا ناتشت ولا نفصل بين تشريعه في الدين والدنيا نبي جواز كان بني والله اخوي جورا ليله الصلاه يا لدين بلم للدنيا ن هو شيء اخوي جوراني والعياذ بالله اما باشر زاني وكو انت مصطلح بيته مصطلح عقلناو اواني بناو علماني وبناو روشنبيري وانا نحن اعلم بامور دنيانا نخير وانيا اخوي جورا لامور دين الدنيا عالم تربا بشر شنك او خالقي او بشر يعني باشا كواتا وكلها تكاليف دينية ودنيوية خواي قورا همو تكاليف كان ديني دنيوي يك باكيجا بيكويا نابي جياي بكينوا كا اتونيجو روجي وحج وزكاة وانا تكاليف دينية جيبا جيدكي بهماشي وتكاليف تريش كرين وفروشن ومعاملة واناش دبيب شرعي خواي قورا بي نكبا عرزوي خواي بهوا وعرزوي خود بي كواتا الدينية تيا تكاليف كان ديني الصلاة والصيام والحج والذكر وعمارة المساجد وديارة أو بابتانا همويتين همو تكاليفي دينية خواهي قورا أمري كردوان يجيب كان وعقيم الصلاة دا تي يكسر جيبا جيلك أي دا تي لمزقود بجامعاتش خواهي قورا دا فرميت مثلا حج البيت من استطاع إلي سبيلا دا تي حج دكي أهو بارو سفر دور دريجة ديكي باشا يعني دا فرميت شهر رمضان الذي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أو فرضية صيامة أو أمري دينية همو جيبا جيدكي كصالي جارك حج بهمان شوا نيوج ذكر ذكر إخوائي قوردكي أو بابتانا هاتشوي مزقود بلان نابي تفريقي بكي لقال أمور كاني تر دنيا بدنيا بيتيا كالبيع إخوائي قورا تشريع داناوا تندين آيات باسي ربادكا وحرم الربا أحل الله البيع وحرم الربا دقة نص قرآن برزان كواتا تبلي ولا أمور دنيانا أو عايدي خوم بجيري ويسو مع صلاحتي خوم جيبا جيدكم نكاح زواج نكاح طلاق وأبابتانا خواهي قورا تندين آيتي ناردو تخوار تندين دقة نص قرآن وسنة من هيا أو تشريعا يا ساداناني خواهي قوريا ناتواني بلي من والله مثلا بينجن حلالة ها يعني او جناني كليت حرام كراوا او انا ليت حلال كراوا بارزوي خود بي مثلا ما موجنا خالوجنا او انا كليت حرام كراوا هيك اتوبسي بارزوي خود بلي والله من داري مدرستا نخير ويا ساي اگر امور الدنيا وي شيخ واي قولت شش عيد انا او يا سيد انا طلاق مواريث علم ميراد او مسائل الدنيا بيانا مسائل ماديانش وبقرات سندين بواريترا حموي او انش وكتون خواي قورا أقيم الصلاة دانا ودبي لمسائل بزاني بيعو كرينو فروشتنو معاملاتش بياسو شريعتي خواي قورا بي أورو براسي جي داخا فريزان يعني تمشادك المسلمان لمزقوتي مسلماني شي زوزو جوانا يا جماعات بخو ركوع وخشوع أو شي جوان دكا ولم كدواتا بازار كأنما أو مسلماني مزقوتني قولي خلشي دبري دروي دكا فرتو فيل دكا غشي دكا كي يو راستا يا او خوي قلت دنيا جيبك هل او خوايش نفسي او خوايه تشيع ويا سيدانا و قال لي درو حرامه قال لي فرتوفيل درو حرامه لا معامله يبولو نيجي بجيدك يبلو لو بجيناك بوجي اوازيدك
راسي ومسليش زور زور حساسة أوروكا إما توشي أو ازدواجيهات العالم الإسلامي لبواري دينيا كان سوربي مسلمانان أمريكاني خواهي قورت جيبا جيدا كان هلان براسي لأوري دنيا بيا كان ياسا يكاني خواهي قورت بيشيال دا كان سربيتي دا كان جيبا جينيا كان زو بقرا أو مسائل دنيا بيش هموي براسي كسبب أساسي أويا أوروكا شرعي خواهي قورت حاكم نيا اگر شرعی خواهی گوره حاکم بی براسی لأموری دنیا بیش کس ناتوانی او کاتی سر بیتی بکا قضا و محکمه و حاکمه بی یاسا دانان و محکمه دا کریت و عقبه و سزای لسره بلام که حکم حکم علمانیه کس اوی سر پیچی دکاتو پیشهری حکمی خواهی گوره دکات براسی کس سزا و عقوبه نادرد او گوره ترین چشک و گوره ترین مصیبتی او زمانی اوی تعطیلی شرعی خواهی گوره لأموری دین و دنیا او روك قورة ترين وخطة ترين وترسراك ترين او شتك تعطيلي حكمي خواهي قورة وشرعتي خواهي قورة كرا لجياني روجانا بويش دلي ومن فرق بينهما او جياوازي بكا لنيوان تشريع خواهي قورة ديني نيجو حج وزكاة اوانا لقال دنيوي كرين وفروشون ونكاح وطلاق وانا فجعل لله الحكم بالدينية أو بك بس حكم ديني بدأت بال خواي جورا ولغيره الحكم بالدنيويتي برام بدأت بشر خوي حكم الدنيوي خوي بكاد بأرزي خوي حلال وحرام بكاد فقد كفر بريزان خطرة فقد كفر أو إنسان كافر دبي بلا بو خوايا مسائل دين ملو أمر بكاد بلا أمور دنيوينا بخم دابنهم حلالي بكم حرامي حلال بكا با وحرامش حلال بكاد هو براسي او كانما خود بمشرع دانا وبوشي وازا او كافر دبيد هل يك حرامي حلال بك وحلالي حرام بكاتو انت صلات بدات خوي بلي اوانا لتوانا يداهيا لان الشرع كله له وحده شرع دانان تشريع حلال وحرام الا هي خوي غوريتاكو تنيا من جعله حقا لغيره او ده صلاتي لخوي غوري هل يك بسنيتو بدات غير خوي غوري بدات بشر بويه بي او حلال وحرام بكات كمن جعل السجود حقا يصرف لغيره يعني كانما بلي شلون اما سجده بين خوي غورا بلي ولا سجده لغيري خوي غوراش دروستا حي نفسي اشتبر زان ياك مثلا خوي غوراش تشي حرام كرديه بلي ولا كبره تري حلالي كرديه او دروستا وكبره حلالي بكاد فرق نيه ما دامت سجده بحرام زاني لغيري خوي غورا بهمان شي واش حلال كردني حرامك بدا غيري خوي غورا ده صلاتي بدا دستي اوش همان شوا او جائز نيه وكو سوزدكي لبو غير خواهي قوريا خواهي قوريا فرمي چي ان الحكم إلا لله حكم دانان تشريع إلا عاداتي حصر برزان ان الحكم إلا لله حصر قصرة هيج حكمك نيه ان الحكم يعني ليس هناك حكم إلا لله كس دا صلاتي حكم دانو يا سادة دانو تشريع نيه إلا ذاتي الله نبي أمر ألا تعبدوا إلا إياه أمر فرماني كردوا بنداتي نكي إلا بو خواهي قولوا كواتا ليرا حكم داناني شي كرتتي برزان جزء أقل بنداتي عبودت بو خواهي قولوا بوي برزان هند علماء يعني وكو شيخ السلام تيمية أوانا دا فرمتي توحيد الحاكمية جزء أقل توحيد عبودية توحيد ربوبية توحيد أسماء وصفات سيمي دلين توحيد الحاكمية كأول زور أوروكا براسي يعني علماء يعني حتى بناو سلافيز أو لأو قيدي باسنا كان براسي كأول زور أوروزو تربي بيستا أو الشيخ الإسلام دفرمي كوا حكم توحيد الحاكمية حاكمية إلا شرع إخوة يقول غير إخوة يقول نابي حاكم بي كوا خالشي زور قرينجا سنك دفرمي دواء إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدو هاتو سر بنداتي عبودتي كردلي إلا إياه بنداتي بس بو خواي قورا كواتا حاكميتيش جزء اكلا بنداتي عبوديت بو خواي قورا هر بوش خواي قورا دفع يعني اوي كردي تكفيري بني اسرائيل كردوها سنك شرع ياسا دانانيان لخواي قورا ساندو دانا چيه دانا احبار روبانا كان وبهذا كفر بنو اسرائيل خواي قورا تكفيري بني اسرائيلي كرد يعني بني اسرائيل با كافر بون باو كاري چي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله راهب كانوا عالم كانيان كرد الرب رب يعني فرودقار
اوكو كاتي خوي كا او عدي كري حاتم هات لاي بيغنبري صلى الله عليه وسلم بو مسلمان او انا بيغنبر فرموي او بني اسرائيل وانا راهيب واحبار كان ينكر الرب لا غيري خوي غير برسران غوتي خوي اي بيغنبري خوي نبرسران برسن بو انا بو بيغنبر فرموي ادي اوان اوي حرام بو حلال يا ندكر وتبالي اوي حرام يجبو حلال يا ندكر وتبالي او بند اوي عبوديتي انا يا اخوي اوين انكتب اخواتي كانما صفتي تشريع حاكم يدانان ذاتي انا او احبارنا كانما بوتنا اخوا ودي فتلك عبوديتهم اياهم او عبوديتي بني اسرائيل ان كتاب كان بو احبار كان سنك اوان بوتنا مشرع ها من دون الله والمسيح ابن مريم اروى مسيح يعني شكرت اخوا والرب وما امروا اخوي قد فرمي بلام اوان امر بينك راون الا بتشي إلا ليعبدوا إلها واحدة إلا أمر ينبوي كراوة تانية يكخوا ببرسن تاكو تانية هاو باش يبون دروز نكن إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو أو خوايك تاكو تانية وهي الشريكو هاو باش ينية معبودي الراساقينية هيج عبوديتك أو جب تشريع بي ببندايتيتي بعبادت بو ببرسج بو بهموشتك بو إلا بو او خوايا تشريعيش بو او خوايا كواتوان التشريع يعني بو غيري خوا دانا بو راهب نصرانيا كان اوانش خوايا كردبو الرب اله سبحانه عما يشركون ها سبحان الله خوايا قور دوايا رديان داتو دلي باكو قوري بو او خوايا لو شركوها وبشي اوان بيدان كرد يعني كأنما احبار كان بونا شريك لقال خوايا قوري لا تشريع دانا كي عما يشركون ليرك اما جاء بالشرك كواتا كانما احبار الرهبان كان شريكها وبشبونا بو خوي جورا لا تشريع دانان هروها كمسيحي شيان كريت شريك بو خوي جورا والعياذ بالله فسمى فعلهم شركا او تشريع دانان بشركو بكفر دانا وخوي جورا يتر او وكو خوي جورا باني داني وصفي بني اسرائيل كات كمسائل الرهيب قشاكانيان تشريعيان كردوه حلال وحراميان دايت دسخوي يتربوي تكفيرو بشرك وصفيان دكات والله أنزل كتابه خواي قولك أو كتابين أردوه قرآن يعني حتى كتابه كان قديمش توراة إنجيل وانا وشرع تشريعه تشريع ياسا كيكا دانا وكتابك إن أرد خواري وهو يعلم ما يأتي من أحوال أو خواي دزانيب أو كتابين أردوه برئزان بو زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم آية أو قرآن بس بو زماني پیغمبر يا نخير أو خواهي دي زانيك أو كتابي ناردو بو زماني پیغمبري بو دواي پیغمبري شو با حتى رج قيامت ما يأتي من أحوال أو خواهي آقاي ليه الزانس و زانياري پیبتشي بهمو أحوالو بهمو قرانكاري كدت وما مضى من حوادثة و هر حوادثك هر چه قرانكاري ششدد ما لسردن دا قران كاري دي وزمن ديتو دروات خواي قورا آقاداري اوشتاني همو هيا همو قران كاريا ككتابك دانير تخواري بو همو زمنك بقدر او قران كاريش بو همو زمنكان بقنجيو بقدر قران كاري كانش قنجاوبيت كما يعلم ويرى الحال والزمن كتوك او خوايا همو زمن وحالكان نبرتاوي ويكسانا همو وكو يكتمشادكات يرى الحال والزمن الذي نزل عليه التشريع سواء او حال زمانك تشريعها تخواري او زماني دواتريش وصدان صالو هزاران صالش دواتريش لكن خواي قورا وكويكا خواي قورا آقاي لهمويا باشا لا ينقص علمه عن حادثة چونك هر حادثة لداهاتو روبدات وردكاريك طارئك روبدات كخواي قورا او كتابي ناردو تخواري او تشريعها بو زماني چي ناردو وكال زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو او وردكاري حادثة كاني دهاتوش بو هميدا قنجيت بو هموی برزان و خاله چی زود زور ورده لو آنها خلق که زود اوی بی آگابی نه دلیکا که آور مستجدات هیا نوازیل عصری هیا اخوای جور عالم الغیب و الشهاده هیا دزانی دهاتو صرود داد که او کتابی ناردو تو خواره او یاسا و تشریع بو همو قران کاری دهاتوش داده چون که صفتی او خواه علمی هیا بدهاتو با مخلوق کانی خوشی لا ينقص علمو عن حادثه علمی خوای جور کرد ناکد لهر رو داد ولی دهاتو رود داد هن نازینیک بی خواهی گفت علمی لی کرد نکه آگای لیه یا دزانی تو رو داده بو آوکاتشی تاری دانه و علاجی دانه و یاساشی دانه و لیانها فی زمان سابق یا ملی اول زمانی که رابردو هاتوا یعنی یاساکی بو رابردو بوده تو پیچوانی یکتر دیه بو همو کاتشی دانه و
ولا لأن في زمن اللاحق يعني أول بو زمن شيء دهاتوا علمي خواي جورا نلا رابردو كم دكا كرد دكا علمكاي نلا دهاتوش كرد دكات ولا يزيد علمه في حادثة لأن في زمن حاضر وأوزم أو حادثة كأساك الرددات أو كاتيك تيدان زمنها علمي خواي جورا لو زياد ناكش أو علمي إذا بيشتره تي دهاتو أو زمن تيداي هموي وكويك للا عين خواي جورا نقبل أبز أجاي لو علمي أو تازر رددات ثانية أجاي لو أو يترنا والعياذ بالله أو يتر أجاي لنبي نخر فعلم السابق واللاحق والحاضر والغائب عنده سواء أو يأسر رددات أو يبيشتر رددات دهاتو رددات لكن فرورد جار يكسانيا هجيا وازينيا بويا كياساو تشريع دادني بهمو ظروفو بهمو كاتك دادنيت وأقاي لهمو كاتك وعلمي شي بهمو كاتك هي سبحانه وتعالى باكو قوراتي بس بو أو رأى أخوائي وبرورد قاريان ومن رأى أن حكم الله صالح للزمن الذي نزل فيه فقط ها برزان أكو علمانيا كان يعني رونا كبيرا كان حداثيا كان أو بو زمنك بو زمني وحي بوا عندك تشريع دلو بس خاص بو زمني وحي يعني كأنما أو تشريعة أو كتابة بزو زمني في غنبري صلى الله عليه وسلم هاتوا برزان أو زوزو غلطة هردلي ومن رأى أن حكم الله صالح للزمن الذي نزل فيه فقط هر يككبل تانيا أو كتابة أو تشريعة بدقون جيو صالحة بو أو زمني كوحي تيدات خوار زمني في غنبري صلى الله عليه وسلم تانيا بو أو كاتي وأما غيره بلام غير أو زمني كدواي أوايا فللناس أن يشرعوا خلق بويان هي بوكيف خويان تشريع بكان ما يرونه صالحا ولو كان مخالفا لحكم الله با أقر بي سواني شرعي خواي قوري جبيد ما دام لزماني وحين يدواترا أو بويان آزادا بخويان بخويان تشريع بكان وياسا دابنين فهذا كفر بريزان زوزو خطرة أوش كفرة أو بز أو كتابه وشرعيه بو زماني بيغنبري بو دواي أو نانا قنجيت صالحنيا أو الزوزر خطر وكفر برزان لأن قائل ذلك يرى أن إدراك الإنسان يختلف بين علم المشاهد مشاهد والغائب شنك دلتي لأن قائل ذلك أو قول دلت وتي دلت سد بنيد يرى أن إدراك الإنسان يختلف وهذا زاني إدراك إنسان طبعا جيوازيها إنسان لقال إنسان طبعا أو يختلف بين علم المشاهد والغائب إدراك إنسان أمو بشر أو إلا برتاو ما ندزانين بس أو إلا ويدادنين نازانين أو قياسة لروي بشرية دواية بلي أما إدراك ما نية أو كلمة غائبة باشا جيوازة فيختلف حكمه طبعا لذلك كواتا أمن حكمك دابنهم أو روكا من ليرم حكمه شي بس بقدر أو إساد زانم دايدنهم بلا من لير كاتا شدير دا رود داد أو حكمك جياواز دبي بو چونك او كاتي اقام لدهات وكينيا باشا بو شوازا حكمك ان هموي جياواز دبي ودا قريتو ايتر تعطيل حكمي اخواي قوربكات براسي او كفرشي قوريا ودزاني ويظن ان الله كذلك قياسي حكمي بشركة جياوازية غائب نازانيت دهاتو نازانيت شروع داد ودزاني والعياذ بالله خواي جورش بهمان شوية دهاتو نازاني ترود داد بوينات واني حكم داد ودهاتو قياسي إدراش علمي بشر لسر علمي خواي جورش دكري الليلة دا اواني او هادا دانين دالين بس تانيا بو زماني وحيا او شرعي خواي جورش دكون جيد وزمانا كان اترنا واد زانن خواي جورش إدراش زانيني بو دهاتو بو غيب وكو بشرة اغيل دهاتونيا او تقصير او نقصد دانا بها الخواي جورش والعياذ بالله كواتا او انساني او ها او حكمي دات دليد حكم اني خوي حكمي خوي قرا قبولنا كان بو دهاتو بو مستقبل بس تنيا زمني وحي او صفتي علم لخوي قرا راد ماليت كانما خوي قرا علمني يا كاوش كفريا رازي زوزر خطره كتو بلاي او وك بشر لي بكي بلاي او الى برتاو نبي نازان ادراك منيا كانما خوي قرا بوشي وازيبيت باشا فيقدم الإنسان علمه لحاضره على علم الله للغائب بويا إنسان أو كاتي تقديم علم خويدك لوي لبرتاوتي وتقديم دك لسر علمي خواي قولك خواي قول عالمي غيب داتوش دزاني علم حاضرك خوي ببيش علمي خواي قولك دكاتك خواي قول علمي غيب وشهادش دزاني داتوش دزاني
عند إنزال الوحي لكاتي كوحي ديت أخواري واتزاني خواي قورا يعني بوينية حكمي داهت وكي بكات كغيبة علمي حاضري خوي بشرة ببيش علمي خواي قوري دادات كأوش كفر وهذا كفر وشرك أوش دبتت جورك لكفر لشرك علمي خود ببيش علمي خواي قورا بزاني كعلمي تقاصرة بلعم علمي خواي قورا زوزر فراوانة واسعة بكل شيء عليم غايب ماضي وحاضر وهمود زانيت والله يستوي علمه بالأشياء غيبا وشهادة بلام خواي قورا علمي أو ويكسانا وكو يكا اشتاق لبرتاو بيو يان فناهن دبي لكن خواي قورا يكسانا همو للاي بي حاضرة همو اشتاق للاي أو برتاو يعني دزاني كاتور ودلال لداهاتوش كيشار روشي ندابي ليك لصفتة كاني خواي قورا كدق قرآن دفرمتي نسورة المؤمنون عالم الغيب والشهادة ها برئيسان غيبي ببش شهادة يعني غيبي سناتوا أو ببش شهادة شخصوا أو إيكا يشتان روين دا وخواي قبر آقاي ليتجا أو إلا إستاك الرودداد أو هردزانيد غيبكي ببش شخصوا فتعال عما يشركون باكي قوري برزي قوراتي برزي بو أو خواي كوا أو شركي بو خواي قبر هاو باشي بو دادنين كوا خواي قبر والعياذ بالله آقاي لا داتو دانيا أو خواهي قبر رضي عند داتو مشركو كافر كانيكا أو صفتي علم عالم الغيب وشهادي نادانا بعال خواهي قبر خلقه ششهية لمسالي يشرع دانان وياسا دانان دان بزمني وحي بو خواهي قبره بلان بو داتو نا بو خواهي قبره نيا والعياذ بالله يعني دا آياتي تر خواهي قبره دفرميد وحكم الله في الشهادة كحكمه في الغيب حكم خواهي قبر الله شتي برتاو شهادة حاضر وكو أويل غيبة يكسانا ها خواهي قبره دفرميدي قل أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بلي أو أمره اللهم أي برورد قارمان فاطر السماوات والأرض أي أخواي وبرورد قاريك آسمان كانوا زبيا كانت درس كردوا لنبون بس جوانترين شيو نظام ياساتش بويداناوا فطر لنبون والعدم ودينت وجود فاطر السماوات والأرض ها دواي أبو باسي تدكات عالم الغيب والشهادة أي پروردگاری كوا شتي پناهندو أشكرا همو يدزاني هذا برئيسان باسي علمي غيب وشهادي كردوا دواء وربطي كردي باتي بحكم تشريع ها برئيسان زور وريابا علمي غيب وشهادة ربط باتي بيا تشريع دانان أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون هرتو حاكمي هرتو ياساو دانان وحكم تشريع لا لدستوا أي پروردگار لوش تاني كوان خلاف جيوازي انتدى يعني حكم ياسهي توا نجي أوانا كخلافيا لبينك يا يحكم بين عبادي الشاهدين والغائبين خواي قورا حكم لنيوان بند كان دادات أوي كشاهدة وحاضرة برشاوة وأوي غائب ودهاتوش كرددات إتر كواتا موضوعي حكم دان شرع دانان ياسا دانان تنيا هي خواي قورت سنك صفاتي عالمة وعالمي غيب شهادة ومن فصل حكم الدين عن حكم الدنيا هر يكك جياي بكاته حكم الدين مثلا يجو روجي وحج وزكاة وبابتانا لقى دنيا كرين وفروشتن ودنيا وكاسبي زواج وطلاق ومعاملات وبابتانا لو جيا كاتوا وجعل الله يشرع للدين ده صلاة دا خواهي قورت شعبك لدين والإنسان يشرع للدنيا بلام كاتك دامرو بو خوي تشريع بك لبو الدنيا وكو أورو برماناتا يا والله تياني مسلمان أو حلال أو حرام ونابي لما أولاتي مسلمانان برمان براسي مجز الشورى دبيه ببلام برمان جي ياسا دانان التشريع نابي تشريع ياسا إلهي خواهي قوريا والإنسان يشرع للدنيا إنسان بو خوي تشريع بك بو الدنيا كما يقوله الليبراليون هاواني الليبرالية كان ليبرالي ومادية كانوا ماركسية كانوا علمانية كانت دلين أو صلاتي دلين بعبادته وأنا خوابي دا صلاتي خوايا بلا مو مسألة دنيا أو دا صلاتي بشر بخوي دا دنيت ليبرالية كانوا علمانية كانوا بوشي واز دلين فقد جعل هناك مشرعين ها ليردا تندين مشرع دا دني متعددين كخواي قربوا مسألة دين وبشر يجبو مسائلي دنيا والتشريع لله وحده بلا ملكاتك دا تشريع حكم دانان وحلال وحرام بس خواي قوريا
خواهي قول دفرمي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض زوزو جوانا آي ايوه باش باشي دا كان كتابي خواهي قبرا اوي بيوسا بدينو نيجو زكاتو حج ايماني باوي دينيو جيبا جيدا كان بلان باشا كيدر رباو مسائلي تري الدنيا وكرينو وفروشتنو اوانا زواج وطلاق اوي ايماني بين عينين اواني باش باش دا كانوا بروابا وانا يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كفر كفران ده كان باباشا كي ترجيب زينها كان فمن كفر ببعضه كفر به كله هل يك يعني كفر باباشا شبكا كأنما كفر بهمو دينك كي كرديا أو كاتي كفرت بان يجو روجيش كرديا مريزان ما دامتو كفرت كردي بمسائل الربا أو عند بي حلال ببي كأنما كفرت بكامل دينك كرديا تسمك أو ديني يكباك يجوكو بس ما كرد بيكويا أو ناكريتا باش باش والله أمر بالحكم بين الناس بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة شنك أخوائي قولا أمري كردوا فرماني كردوا حكم بكري لنيوان خلق شي بو كتاب وقرآنك هاتو تخواري بو بيغنبر ما صلى الله عليه وسلم وبو حكمة كدكا سنتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم بكتاب وبحكمة أخوائي قولا أمري بيكردوا كحكمك لنا وخلق شي بأموري الدين دنيا أخوائي قولا فرمتي وأن يحكم بينهم وأني حكم أمره أبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أي محمد يعني أبر بيدا كم حكم بكي لنيوانيا بما بتي بما أنزل الله أو كخواي قربوتي نات أخواري كقرآن ولا تتبع أهواءهم وشوين كوتي أرزوا نبنا كوان داوا بكانوا بلي أوشتمان حلال بيتو يعني أبادواي أرزوا خويا مكون واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ها برزان دلي واحذرهم وشيار ينبكى أقدار ينبكى لتي أي يفتنوك أي يفتنوك يعني يخرجوك يعني بشيوازك قد يبكان لده صلاة إخوائي قورا لي دربينين أو شيار با أقدار با أي محمد وريابا والدينكا كده صلاة إخوائي قورا لبن دست الدربينين لكاتي كوا أمد بيكراو كحكم إخوائي قورا برفع بكي وجيب جيب بكي أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك عن بعض أي محمد وشياربا نوك هندق لحكم كان إخوائي قورت بيه تعطيل بكان افتتان يعني لبن دست الدربين إنو نيلن حكم إخوائي قورت لو باباتانا جيبا جيبكاي الحكم في الخصومات مثل والنزاع فيما بينهم والمراد بالفتنة الخروج عن حكمه سبحانه وتعالى فتنة يعني أويا لحكم إخوائي قورت دربتشيد فتنة وكخواي يقول القرآن يزور وصفي كردوا فتنة يعني لا أقل من ده صلاة وخواي يقول دربسي كأنما فتنة شي قولتان تشاتيا وما سكت عن تفصيله الوحي فلأهل الاجتهاد تفصيله أقل هند قول دكاري لمسائل وحي تدا نبوة أو علمايان أهل علم باشا أولي الأمر كأهل علما أو أنا بويان هي لو بابتان تفصيلي بدانية شريطة أن لا يصادم حكما لله ثابتا أو مسائل يوردكاري وتفصيل يكان أو أهل علم أولي الأمر كزور هندك يا أولي الأمر بولي أمر حساب دك النخير أولي الأمر وأصحابي علما أو أنا لا تفصيل كان لو يعني تفصيلي ددني وشيكاري ددن بلا بلا بمرجك بيتواني دقة شي ثابت قرآن وسنة بيغنبري نبي صلى الله عليه وسلم كاتك تفصيل لدنا أو شيكارياني لمسائل واحدة ولا يقدم حكم الناس واختيارهم المناقض لحكم الله تعالى بيشوي حكم خلشي باشا واختيار هالبجاردي خلشي كبيتواني حكم خواي قوربو بيشوي بابيش نايخريت لا يقدم حكم الناس واختيارهم المناقض لحكم الله بيشوي حكم خلشي يا خود تاني ده صلاتي خلشي وتشريع خلشي بابيش ده صلاتي خواي قورا نا إخريت أجر بيتوان أبو أبدا ولو كان حكم الشعوب مقدما أجد صلاة شعب خلقك أو ركدلين برلمان تيا حكم شعبة انتخابات ذكرته شعب خلقك هل دبجيريتو أو أنا دبنين وريري أو شعبة يو دعاء بكيف خوان ياسا دابنين أجر حكم شعب مقدم بايو ببيش بخرايا لكان الأنبياء خارجين عن الحق أو كاتي يعني بيغمبر كانش يعني أواني لسرحط لا انداداتو داني لسرحط دردتون تونكا
اگر بسری حکمی او بایا کانما یعنی بجریج او بلن شعب کان د صلاتی بدن اوش پیغمبرانش بو اند ابو کواله د صلاتی خوای گورتق یعنی کوبلن در بتن فقد نشؤ بین اقوام اجمع علی الباطل یعنی کواتا او کاتای اگر حکمی شعب مقدم بو علی سر حکمی خوای گورا طبعا پیغمبران لکاتق دین زورینی شعب خلافی پیغمبر کانن کواتا شعب کا زوریننا پیغمبر خلاف کانی زورینن کواتا پیغمبر کان خارج نصد او د صلاتی کوا زورین کان دا کزورینه به پیش بخرید یعنی پیغمبر کان شمو تاک تاکن خلافی پیغمبر کانن کواتا پیغمبر کان خارج لو د صلاتی کوا زورینن کواتا زورینن نابتا حق زورینن نابتا د صلات به پیش د صلاتی خوای گور نه اخرید اگر نفر چش بو تطبیق شرعی خوای گور بکات بسیتی کوا يعني اگر يا ساو شرع كيف قالت ولا اخوي قورا نكب زوري نبيت او كان جمهورهم عليه يان زورينا لسر او باطلي بن بلي ولا زورينا بو هيدا صلاه بداتو يان ببيش ده صلاتي اخوي قورا بخرين برزن اخوي قورا دفروا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يؤمنون يعني او زورينا اصلا لسر باطل لسر فسادا لسر شرك وكفرا بو اعتبار لسر زورينيا حكمي خواي قوريا اگر كم يزور لسري بن اود صلاة وتشريع هي خواي قوريا زوريني بوينية تقديمي بكات والله كات دنقو تصويت بكين اري چيدا لي اوشتا حلال بيان حرام بيان او باش يان باش نيا زوريني تيقود اوا ام باقى زوريني من نخير شرع ياساي خواي قوريا زوريني هيج اعتباري بوينية اوا مسائل حاكميتي ديني خواي قوريا دبين بالكجبي تسليم بي شرعي خواي قورا لهمو زمانو لهمو كاتشيش خواي قورا كناردوتي وهمو زمانو بو همو كاتشيش دا قنجيت سوكا صفتي خواي قورا عالم الغيب والشهادة كتشريع اقدادان الزمني پیغمبري حتى رجي قيامت او تشريع ساري المفعولة او تشريع ساري المفعولة لبي همو زيبا زيبك او شرع يا ساداناني خواي قورا بوشي وازايا بهواي او ان شاء الله استفادتان كردبي لو بابتايا كو بابتايا زوزو قرنبو بابتي كوا شرع يا سادانان دد صلاتي خواي قوري كسي تر بوينيا او روك او علمانية تفصل فصل لك لنوان د صلاتي ديني ودنياي براسي او شتاشي زوزور كفريا بي دينيا او روك لو سردمي هاليدايا وعالمي اسلامي ومسلمانان ابتلابونا لبي زارة شدي هولدن كوشش بكن براسي د صلاتي شرع خواي قوري وبيني ودي ودنيا خواي قوري د صلاتو شرع داناني هبتو حكمي خواي قوري لسر زبي برفا بكريت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نمرو يا باسيكي دشمنكين باسيكي دشمنكي تقليديناكين باسي دشمنكي خاون خبري ليزاني باوكشتي باسی دشمنی کین که هلا ازلوا اعلانی حربی لقلاک بین باسی دشمنی کین کلم حربیا هیچ دکی بجینه هشتو حربی کی جماعی د شاگیان دوین باسی دشمنی کین کلمان نزیکا بقدر اوی کبر پیستکمانه کویت باسی دشمنی کین ک لناو خیر معنا اسوره بس عم مش نزور خطره دجمن برانبر معنا شكي بوها لقدين وحزري لي أكين يعني شي لنا وخير انت بلا يخوش ويستكم حقيقتي أم دجمن آوايا شون معملي لقلا أكيد شون أتوانيت مخاومي كيت أما براستي أذكي قوري إيميا أقر بسر أم دجمن يا ظالبويت حيتشتي كيتر نامين يكترسي ليها بي بويا أم دجمن هو يكبي وتري شيطان أمدج من أويك هل بذاته لكاتك إعلاني حربي كرل قلمانا كأخواي قورا أمري كرت كسو زمان بو باو آدم بو بري بلام تنحا أوبو سربيتشي كرت قبولي نكرت ورأيتك هذا الذي كرمت علي أما بينيك بس المناسر يخستو ريزي لزيات اللم اللي ناوة لين أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتني كن ذريته إلا قليلا لين برتا روجي قيامت واتا هدنينيا دجمنيك نازانيت ماويك شراقريه دجمنيك ناخويه إسراحد ناكا أطور ناقريه دجمنيك هيش إيشو كاريكينيا تفرخي بو إيما كردوو بس بو إيما دانشتوه سبحان الله أبي دجمنيكي چند سر سخد بيه أبي دشمنيك بيك هيك شيء مشغولي نكاد هيك وظيفة كي نبي شو يج نخوي تنانت بيت أنا وخوكانيش ما وخوكانيش ما ليت يك بع تنانت جيان ما ليها راسان كاو بيت أنا ومال ومنال وبارو وسروت وسامان معنوا بلى أم دشمنا خوي جرافمي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين شيطانات واني أول قل معنا هاوري جاني بجانبه هم جاری کهش با جو تاب سرپینه بونه چیم بو اوه ای بو اوه نکین ای بو نروین بو اوه ای بو دزنبین بو اوش هموش من ایمه فقیری داماو که نازانین ام خطوکانه لچو وده نازانین ام وسواسیه لچو وده پاسانی با دوایا چین با جو یکین بلام نازانین شتیک هیا که یوسویسو فی صدور الناس أم وسوسه من بو درستك بو شكو إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم أم شيطان الله خين ما نايت وأتشيت أم شيطان بشيويك أقاتناو همو خانة خانة كان يلشمان يبوناو دلمان يبوناو ميشكمان صور أخوات هشتيك جنيري لي بقري بلي إن الشيطان لكم عدو خواي قورا بدجمن ناوي بابو إيما دجمن كي بينا ساندوين ام دجمنها اويك زور خوي بخلكي لا ري ومشغولاك بلكو لسر راست شقا مكان ابو اي مدانشي قال لا اقعدن بكل صراط مستقيم لسر مو راست شقا مكا ابو ياندا بيسناك ابو خوي دانشتو باسراحت ايه لسر ركيا تشاوري توبي توبي راتي بريت نماندو به نعزيتي به نخوش برذكر دوا رصدا لهمو رقعي كراسة بو ما دانشتوا على شكي لم رقعي مسلمان بيتو وازد ديني باو باپير تينيت هجرتا كيت واشي بوشويني كي دور بحسابي خول لپناي خوايا ابي بأستري بسراوة ناتواني بهجلاياكا باي بالي خو بيت دانشا امريتو شهيد بيتو اجنكو دعاي معلوم نالكت بسر بكسبن بسر پرشتيار بن سرگردان بن چي داولما دانشا لا قدن بكل صراط سبحان الله أقر من
ما هو يكي زور لنا وبسبور يكا بمين موا كورا لنبابا من دس على خريكي أم جورا نخوشيهم زور شارة زامتيايا بينا برشاي خوش شيطاني لأزلوا لدرس كرني باوك من آدم وخبرة لسرتو ورقري شارة زاوي لسرتو بياكات توبلي كنو كالبرو وردكاري كاني جاني تو نزانيت بلي أغاداري هم مشتيكا حشتك كل نفسي إنسانا خدوكي بو دروس تبه شيطان لي بياغانيا بلي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تنانت وازا بياو متاقيكان جنايني هركاتيك بلاناتي بره إذا مسهم أعبد يعني كبه بلام إنساني متقية زاني أما شيطانا تذكروا فإذا هم مبصرون يكسر بريان كوت هزب خويانا كان جواز دخل كيتر زوب هزب خويانا كان كأما شيطانو أبي الزوف ليا خويان كون إذا أمسهم طائف من الشيطان طائف شيا طائف أويك توافكات ليو بأميد نابه وستاويت بديارشتيكوا أتبا سيدي سيرشتيكي باش بكيت بديارتو وستاوا بدوري خوتو كمبيوتر وموبايل كتايتو توش كروا هاتو سيدي كيوشكا كيف زانت نيات شباسا مركو خبري كتابي إسفادي لكي مركو هواليكي مسلماناني تيابي سبحان الله درقا كاني درقا داخرا وكانت بي اكاتوا دوائي كبر دي لقل خويا لو سر وقت يقزاني تشيت كردو بخوت شقر بسر يكد بسر خوتا هناوا هموشي دوائي لو لا شودان إشي بيو بي اكاني اما طائفة كيتر وازي لنا هنا بلي بويا شيطان خوشي بيستكم لم ريقيا وبو إنسان يتجولوا وعدي داوا خوي قبر عفر ميه واستفزس من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد ها ولا بيك بهرال سريان توزو خولك بخوتو بسواريا كانتوا ها زوجة اشتك بيني نامويا ولا بابوها ورقز بازية ها اولش فروشية ها قمار خانية كرايوا ها شوني لش فروشية كرايوا ها علمانيتها شيطان او ما توزو خولو قلبالغي لدور دروس سكاتو او نا اعلام اي هنو اي با اشتكو لا بسيطة به لحر شوار لاوا ليه تكابر وملغزايك كوري بابا ما شليكي زور آسائية اشتكا ما زور لا آسائية كاتوا اما واجلب عليهم بخيلك ورجلك بسوارو ببيادهي راكب ونابيان بله زوج دار شيطانك ابي بسوار ايه ما ابين بچي ايه ما ابين با لأحتني كن ذريته إلا قليلا خوش بيستكان مزانا أحتني كن يعني شي يعني الغاو يعني شيطان بزماني باراو عليه شرط به حمونا وي آدم دبو الغاو كم خواه بو أيبو باسي آدم ناكا شكو جولية كمي لآدم ردوته وا إستكان خريكي نوكيتي عليه الغاوية كما دميان اي كما أأن شويلغيان بو شكو شويلغي خواره وإنسان أزوله بو خواردن هر اما اجوله بو عرق هر اما اجوله بو حرام هر اما اجوله بو قصي هر اما اجوله بو غيبت هر اما اجوله لأحتني كن بلام اما اقرم بدس بو جوكا علي بابا جان جگر ما خو جگر خلاپا نرگلك دوكل كي خواردني انسانا علي بخوا كاك دوك چو جان بدس خومنية راستكا جلوكي لاي خوينية جلوكي لبشتو جيراوا و هر یکو آبی آقای لخوی بیه اما بسر خوی عنیه نه عیب شیطان خوبی نبرچاوی لبردسیا با کیفی خود علی عواب رو امر رگی باشه امر رگی علمانیته امر رگی توه امر رگی با او با پیرانته امر رگی سفرازی توی تیایه امیا کرد پی نجاتی بیه تو برو با کیفی خوی رش مکانی گرتوه خالکش دلی خوشه فلسفی بولی ایا نه زانت کنترول کی له پشت وای نه زانید هیچ له بدسی خو یانیه بویا اگر اگامه له خو مان بیت والله شرم لحال خو مانو لسواری شیطان کی بویا شیطان خطواتی هه خوش مستکم تصور نکی بلاته طبیعی نبه خو اگر افمه ولا تتبع خطوات الشیطان دوی هنګار ها یعنی کم زنا زنا نه نه بس زنا ولا طلع هناکا قال ايه اتو سيري حوشي يبقى اتو تشاي برس كرو بزانا رخما كشي ورنا اتو توزي ويبيب كنا انجا بم حالا بم خطواتا
يكم جار بيو بلي ورا الزنا بكا بابا شلون زنا كم شيطان بن علت بي شلون اشتوا كم اعوذ بالله من الشيطان زور باساني زور بخش بي او بالك الخويا صلوا وكوا اوا هنقا او بهنقا زور باساني حتى وكوا خاتنا طلقوا دعي لو سري شواله ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم خوا وعد راسي بيابون من يجدرهم لقال كردن ويا اخوي قرا فهم ان كيد الشيطان كان ضعيفا اما معلومات استخباراتي اخوي قرا بيمان الله ولا كيد الشيطان ضعيفا باسانيه وان بزيري اخوا الاخواتاني دور خونوا لبروا دواي مكون بشتي ما بستن سقي بي مكن جورالي مكن ام شيطان قرين اقرا قال الاخو النبي ام شيطان شوروش قال تايك شو تمال اخوت السلام عليكم ورحمه الله لي ودورك بيتو كان انا اخوات بسم الله لي ودورك بيتو وقلنا بيشتو ده سبب انا كو تيكا اقلينيو اي اخواتو بو شيطان قال الخوت عقلوكي حتى قلو ايش بدر ختي نايت والله ما قروات كرت بذكره بدعاء وبقرآن خوينه وبنزيبون لخواه شيطان كد أو نبشكو لك الدواء خستي أنا سر ويلتشيرك وعربانيك بدواتا هيتشي لقلتا بينا كريا هرتو أريتو بدواتا راءكاتو بلام چونك معوقة هيتشي لقلتا دا صلاة دنيا كاميان توي شيطانك جلو ما بقري بدواء خويا بكيش مانكا يان شيطانك بشلي بچويري بلالي ها في غمري خاصة صلى الله فرميه منش قرينم هيا بلام خواهی گوره هدایتی دا و مسلمان بو ایسا ایج امرم بچا که پیه که اتوانی شیطان کان من والی بکین نیلین دست خواه تبین خاقه من نیلین وکو موت تسوار من بیه وکو کردواری لیه اتوانین شیطان لخو من دور خینه و اتوانین حرکات شیطان هاتو درگای پیحل چنین بلین ادناسین بلین خواهی گوره بازی توی با کردوین بلين أزانين لشوخ ساكيت يكسر وشاركهم في الأموال والأولاد بجداريان كالباريا بچو همو بانك كان بيك بري بوي بچو همو قصدو سارة راكشانا كان بك بسو بجداري كالباركيانا باركيان لحراما بيبياكا ولا حرامي شابيان صرفكا نيالي درقاي حلال لخويان كانوا چي بوشونا كان علي جابو بو ماما صح حلال ماوا بلي حلال ماوا بلام او درگاي شيطان اللي هلشني وين بي براستي كان نابين والاولاد من الله كان يشمان سبحان الله حسها بر الله كردون لسر اوجاديا بديار اعلام وبديار تلفزيون كان وبديار سوشيال ميديا وموبايلك تي بي مشغول كيت كرمها هو بقرا بدستوا نازاني شيطان صد درگاي اللي كاتوا نازاني شيطان لشو سري اندره هنا وقتك زاني امر دستو درس شو بداخوا أمسي قمان با سوشال ميديا كان مانية خو بداخوا كأيان بين مكتب كسير كين قتاب خانة كانيش خريكة بهمان روت أوهم حديث آية جوانا كسير كين تقدبا لناو پروردهو لناو پروغرامي خندنا إساكنا قصي يزيدي كاني تيايا قصي زرادشتي كاني تيايا قصي الدين كاني تيايا خريكة ديني گشجیر دروستکن بو اوی که همو خلق هاوبش بیل دینی که دینی که تازه بلام دور لدینه که محمد اویا اما خطوات خوش ویستکم بویا نیلی شیطان بجدارید که لپارکانتا نیلی شیطان بجدارید که لمالکانتا لمنالکانتا دوهای جلوکی لجد تو دره هنه بله خوش ویستکانم شیطان دجمنه که سرسخته و تاوکو روژ قیامتیش لکل خومان و لکل مالو منال ما نابیتوا بو بلگی که هل دایی کبین چرنو خیکمان لی اداو آزار مان اداو دسکین بگریان هتاوکو او روژی لسر مرگاینو پیمان لین بلی لا اله الا الله شیطان لی ما بی امید نابی سبحان الله دواتر کمردین جا دول قیاب گوره کمانا دبرو آواتان لی اکم اگه من لخو من به ام دجمنا زفر من پینه با چکو خواهی گورا فهمه ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين آی گمانه که شیطان راست درست شو لسر بني آدم همیان شوینی کوتن الا کمالی که کم لإیمان داران نبه چن خوشا ام کمال براو بن بو چکو شیطان جیمی کمی بردوا جیمی دومی شی لکمال خلق بردوا استئم لوقتي اضافيين نيلين شيطان بما فربه نيلين شيطان لسرق الراس كان بومان دانيشه
وزفر ما بيبره او دانش دوا هلاق نابه وخوي حاضر كردوا حج شاوري توبي بسريا وما تشد جمينيكا لبرو توش نكي بشتين الشلبيو قولي بو هلا مالي وحاضر نبيت توش بو ام دجمنا لسنرابا وعقا دهربا چونك هر اونا شاود غافل كرت طلنيابا زفر بيبا اوي امرو بدوري تختيايا هل هلي مخلوق بدوري نعشيا سبحي دبيني والولي مخلوق ببلبل كردني سبحي اقرب بوايا باوريان دبو اوي امرو بدوري تختيايا هل هلي مخلوق بدوري نعشيا سبحي دبيني والولي مخلوق ببلبل

يتجير كليشة وكلكلي مخلوقة وسوسة يعني بودر استكا يعني شيطان فناي هنا وبا بريشي بني آدم شنك بداخل وإنسان كان يوافير كردوه شيطان آسابي ركنوا في بسيان بشيطان نماوا هند برفيت نبو دنيا كإبليس يكي وق إبليس نماوا مأمني غيري كليشة وكلكلي مخلوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في النية في حال التعلم. لباس كرني أو نيتيك بلكات علم هدب. ثم لا بد له من النية في زمان تعلم العلم، إذ النية هي الأصل في جميع الأفعال. طلبك طلب يمع المشرفة كابن يتيبت شكا نية أصل عمل لا عبادتك أنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، حديث صحيح. شكو براسي كارو كردو إنسان بني تكيتي ووترابيشة، طبعا ما حديثني. كم من عمل يتصور بصورة الدنيا ثم يصير بحسن النية من أعمال الآخرة. شن كردو هي بين الأعمال دنيا يبلان بهي نيتي خاونكي وبيت عمل آخرة. وكم من عمل يتصور بصورة عمل الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية. شن كردو هي خوي الأصل هي قيامة بلان بهي خرابي نية وبيب عمل دنيا. بويا لكتوب كان قوم صالحين هاتوك ينفرمو هيتش كردو هي قبوني نية إلا بهي نية وأبيت عبادة. هيتش كردو هي قبوني نية إلا بهي نية وأبيت عبادة. واتاگر کس اگنان بخوا اتوانه نیت یک بینه بجورگ لکاتی نان خواردنک عبادتی با بنوسره واتانیتی بمنانه بریتی لویک اولا شی که امانتی خواه سبحانه و تعالی پیدا و بیپارزی و شکری نعمتی لسرب کی و معنای شکر لنفسی خوتا و دربینی و ام خواردن بخوی با اوی هیزت تیابه و عبادتی خواه سبحانه و تعالی و شکری نعمتی خواب کی اگر امنیتانه بین لکاتی نان خواردنی شاخیرت با نوسره و همو کرده و ایکی دیکنیتی بعكسي شوكري كردوك كردوي اخيرت به بلان بو هينيتي كي فاسيده و غوري بو نيتي دنيا و غويك غريمان كسك ماني نيو جكال بينا و جهو ناسراويا. وينبغي ان ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله والدار الاخره. ابينيتي طلب بريتي بلويك يا كم شتك تو طلب علمك يبو الرازيبوني خويا سبحانه وتعالى ودار اخرت خويا سبحانه وتعالى لي الرازيبه وعملك تو بي خوش امنيتي تو العلم خواه سبحانه وتعالى كتوي دروس كردوا بعبوديتي دانا وبخوي كم علم شريف الفيربي أما يكم نتي توي وإزالة الجهل عن نفسه ونيتي شتن الزانين لسر خود لابري أها بخود تعلمت العلم لنفسي وعن سائر الجهال وما باقي نزانا كانيش نزانيان لسر لابري وإحياء الدين وإبقاء الإسلام وزندو كردنوي الدين وهشنوي إسلام فإن بقاء الإسلام بالعلم چونك هم إسلام بعلم ما وتو ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل والزهد تقوى وتعبدي بجهل ودانا مزري ببي علم. وأنشد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين صاحب الهداية برهان الدين مرغيناني صاحب هداية لكتوب مشهورة كان فقه حنفية لبعضهم شعرا كأفرمي فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. أو كسيك عالم تاوانك أو كسيك جاهل عبادتك هردو كان فتنا هردو كان فتنا بلكو حالي تشاكو أصل وايك إنسان علمي شبيبه وعملي شبيبك. وينوي به الشكر على نعمة العقل وهروها أبين يتدبع مع علم الشريفة بريتيبي لوي كشكر خوابك لسر نعمة عقل وصحة البدن ولش صاغي. يعني فيربوني علم شكر نعمتي لش صاغي وتشاو صاغي وعقل صاغي. ولا ينوي به إقبال الناس عليه بس آمان بابم علمان يتي نبي خلق الربكات أم يعني خلط بيناسي برقم خوي بناسيته بان يتد أوان بيك خلطي الربكنته خوي قبيحة لا أهلي دنيا جنيتيان أو بيت جاي لا أهلي آخرت بو إنسان كأبي طلب علمك تاكنيتي أو بي لا إخوان سبحانه وتعالى لديوان أولياء علماء نسرابي إتر ما باقي لنا سرابي وروكرني خلقتو أو اشتاك بيواندي بتوني وحقت بسرية ونبي تاكنيت تبع أو بي ولا استجلاب حطام الدنيا ونيتيش متاعي دنيا نبي وطلي ريا تفصيلك اگر انسان علمیک بزانه به هی او علمه اشتق لرسق بیا که و پاراستنی ناموس و حیا و کرامتی خوی و خزانی اما واجبه نک سنت به واجبه اما ایم بس بیتی که تو با علم حطام دنیا بده زنی بیتل ناحق و تابو نتو علمیک تپی ملایکی مفتیکی اچی حلال حرام اکی لبری فلان کار بده زدوتی اگر اوان بوکی فلان سهره تیمه فلان خانو تیمه فلان مزگوتی جوان تیمه اما مذمومه
اما اگر گریمان کسی کمان هی علمی کی پیه و زانستی کی پیه به هی ام زانسته و رزقی کی حلال پیه کسی زور بی زوری رزق به هی شهاده و به هی علمه وی خلقی لکو نابلا شئیش یعنی اگر سلم زمانی با عقل و بشا دیوانی با کرامی و بشهاده و با علمه اما پی ناو تری حرام و دنیای بستو نخیر بلکو لگوره ترین عبادت کن بریتیه لوی با هی او علمه رزقی کی حلال با خود و خزانی خود دابین کی تاکو دین و ایمان و ناموس و کرامت و شرفی هم پارزی لوی مجبوری دستی کسی نامرد و خراپکاری هم نکی اما اوی که مذمومه و زمکراوه بریتیه لوی کم علمه فیر بی پاشان پاری پی پیا کی بنا حق و کوب اسما کر گورینی حق گورینی شرع یا خود زیده روی زورتیه فتا بی کی به بزنس يعني الدين كيف بزنس بكيف بي بزنس والعياذ بالله يعني علم بكري بزنس شتيكي تشاكني وتال أستي كفاية برو سر بروا شتيكي باجني واصلا كسكا مجالي خو بيقي عندني نامين والكرامة عند السلطان وغيره ويأخذ ريز لاي باشا وغيري او وتا السلطان دا صلاة دار. وقال محمد بن الحسن رحمه الله لو كان الناس كلهم عبيدي لعتقتهم وتبرأت عن ولائهم. إمام محمد الكري حسن رحمه الله فرمي أجر خلتي همي عبدي من بويا خلق همي عبدي من بويا همي أنا ما أذكر وتبرأش ما كل لبي ولا يان بومنا بتشكر سيدك كويلة أذكر ولا يبو منته بوشي. وذلك لأن من وجد لذة العلم والعمل به قل ما يرغب فيما عند الناس شنك أوي لذتي علم وعمل كردن بعلمي لابي بدقمن أوي إيه كلاي خلقية يعني خويل علم لذتك وشيرينية كي هي سروتر لهم وشيريني ولذتك الدنيا وأواني بحق أهلي علم وعلمي الناس وقدري علمي قرتوا لذتي علم بهيت شيرينية وخوشي كي دنيا ناقورنو يعني هر مسألة مسألة خوشينية يعني قريما أنتو خوشي تبي هر خودي علمك خوشتر للدنيا أواني بحقيقة لعلم تيقشتون أوي لذتي علم وعمل بعلم بزاني بدك من بيبستي بخلقية وتاوي متاعي دنيا وناس راي وناس أنا مسيرتي. أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمة الله عليه: من طلب العلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد، فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من العباد. الله هيك كسي طلب علم كابو معاد وتابو رجي قرانوا او بفضل شاك ورشاد رينويني هات وتو بردويتيو. اما او كسي كطالب يتيبو شتيكي زياده لخلشي وريغري او براسي لخسران دوران دنايا. اللهم اللهم الذي منك اكري ناس راويو رقم عدد نازل امشتانا سوديان هبي ونيتي اخري تيابي. اللهم إلا إذا طلب الجاه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. داوي جاه مكانة الرقم وعدد بارو سلطة ملكة لبناء أمر بمعروف ونهي لمنكر. وتدخوت بكي برقمك لواني باس مانكر لبناء نصرة حقه. ومشتك الزندرا ونصرة حق بسلطان أكري، بسلطة وأكري، ببارو وأكري، بدا صلاة وأكري. اما انسان اقرنيتي للسلطه وباره ود الصلاه امبو امل لجورترين ولمزنترين عبادته كان بقرا من لا مو علم زمنيه هيج عبادته لو جورترنيه كسيك بي اوا مسلمانا للظلم ولستم ولخن رشتنيانو لهتكي كرامتي ان رزقالك بيعد ليان بوب تشسبيني وظلم يعني سرلابري وحق يعني مستيني وبيت حاكمك عادل بوين اقرنيتي بباره ود الصلاه والسلطه امبي كواتا مطلقا خرابنية سلطة ومطلقا خرابنية بارة ومطلقا خرابنية دا صلاة وجاهو او يكسوك الرقم بيه وشد بيه وناس رابيه وخلق شويني كون وتنفيذ الحق وحق جيبا جيكي وعزاز الدين ودين بعزته برزكيتو عملي ريال الرقم وبارة والسلطة ودا صلاة عبادته قورية لا لنفسي وهواه بل عمو مرجب وخوت نفسها وارزود نبي. فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جائزة بالدواء يمشتان بكي بأندازي ويكبي يستبو أمر بمعروف ونهي لمنكر. وينبغي لطالب علم أن يتفكر في ذلك أبي طالب علم به اللي وبكاته. فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. أبي توبير كي توتوم علم زور زور بقرسي بدسه نكاك تو خود زور ونار حتى كي تاقي تو مقام العلم.
نابێ بۆ دنیایەکی حەقیری فانی بیفەوتێنی پاشە و هەوڵی بۆتدا. اتقوا الدنيا فوالذي نفس محمد بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت. خطان لدنيا بارزن شكو براسي ساحر تريك لهاروت وماروت. متى دنيا ساحرة سحر دليك يعني كابرا بيابي شاك عيبيني الرئيس دارة بلام كبارة وسلطان ودصلاة وناس راوي دسكو لخوي أقوري بروان بيبك إنسان لخوي أقوري يعني مجاري بها إنسان ما بيني وبيكو لشوني إشمان كردو هر دوگمان رو شونه ایشمان کردو کابرا یک توس پلی برز بود تو یعنی امن ده پلی برز بود تو اما عشقی 50,000 یادو دستر ام کابرا یه لخوی گوره یعنی بایی 50,000 یعنی 50,000 نزم بلیم چیه که 50,000 تایی سیاره اگ نک بایی 50,000 گوره بو خوی لیه گوره یعنی بایی 50,000 معاش یاد دستر یعنی دنیا شیرین و سوزه کاتی باسی دنیا اکین هیچ نیو لیه گره و نزم چی هلو نخلطینه بدم خوش راسی بو کملی اولیا اوشتا اکری که دنیا نیگوره و دنیا حالی نخلطه نی و انسان اولی و بترسی یعنی وانا زایم ایج نیو من همو دنیا بنی با روشی صد دفتر پیاغم صد دفتر اکی بو اسلام و مسلمان و حق دانی من معنی که دست اکو دلی صد دفتر کما بشی خوم و نوی دوائی خوم و دوائی خوم و دوائی خوم نگا که مرسی دزیان پی بی بو دو صلب منجا نای بفقیر ای چی دنیا وای تر شیطانش لو کاتی ابو گرم کا بپی همو حالتی تو مقالی خوی هی شیطان اما قصانه که اسه بوتا که بوی تخاوانی پاریزور همان قصه بونا که لو کاته بفیلی نوی ویبو لیتو هی الدنیا اقل من القلیل و عاشقها اذل من الذلیل تصم بسحرها قوما و تعمی فهم متحجرون بلا دلیل دنیا لکم کم تره و عاشقکی لزلیل زلیل تره بلان بهوی سحرکی و کسانه چویرو کرکا بوی توشی حیرات بن ببی بلگه وينبغي لأهل العلم أن لا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله وبعالم خوي بارز بوي خوي زليل نكا وعلمكي زليل نكا لبر طمع خوي أم علم عزيز ناب نزميكيتو ومن شنجار وتومة شنم بينا خوش عمام بسر أسيتناو كوبو نوي نازام سيكولاريزم وعلمانية نازام تشيو تشيو تشيو نبيناو معاشك تكاك يعني بنوعی که بو کرد بو بوی تایب گورانی بیش که بو بوی تایب گورانی بیش خوب بو بوی تایب نزانم شده که تری یعنی بو جلی ملایتی و میک که بو ریشه و میک یعنی خو انسان خوشه هر لگل خوی صادق بی لطوانیش یعنی برواب که طوانیش هنه جار هنه کسی لطوانا صادق و رازگو یعنی که ولی من طوان بارم نفسی خوم خرابه خوم پینای گیری غلطه که مطاو بز نایم بناوی دینه و بیکم علمک اپارزم علم كوالي ناكم يعني كابرا بني خوين رجك لا ولاتك هاي ولاتك يخوي كاول كردو 15 مليون كسي اوارا كردو 100000 كسي بس زندان انا زام شي كشتو بريو اعدام كراو ملايه تسر شاشه لقل 50 ملايترا فتواي بودن دسي خوش بيتو نا زانم شي شي بناوي دينو هم علمك الذليل كان هم خوين ذليل كان هم جواني ذليل كان هم خوشان ذليل بن إكاك هر قرار دا قصي حرام كي وباري حرام كي كاك رحمة اللي ببجلي دينه ويك براز جوانك كاك خو عيبني قري ما أنتو سد السداوة علم كسي كي بخوت الله يفقه مع وصل طالب علم هست كي بيد ناكري كاك والله كيشن يوازي لي بينه خو شيء يعني يوازي لي بين بشو بب جوراني بير شو بب بياو كوش بلان بناوي دينه وميك علم كاب بارز الزليل بون وكو شعيري جلي ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم أجر أهلي علم أم علم يان بباراستا علم جواني باراستو برز يكردنا وأجر أم علم أهلي علم خويان بقورة ما شا يام كردايا لنفسي خلقيشا بقورة ما شا أكرا يعني تو أم علمي خود بقورة دابني يعني من أتوم مكتب وشتوى ما مصاي آين وعربي أما نبسوك تماشاي مادة كي خويان أكرد تلبو همو کسیش بسوک تماشا او ماده یکر که که بشتی دابنی من که اچون درزم بطلب اود امود ام علمی من که من پیتان لهم لهمو علمی که تر مهم تره منیش لهچی ماوصای تره مهم ترم لبر خوم وامن اود لبر اوی تعظیم علمکا لنفسی او تلبه ادروس کم بوی که تلبه اهاتا درزکی من او دا اونی بیرکاری و زانست و نازانم چی و چی و او سعی کرد و هول یدا و جدی بو و وریه گرد بو چی چکا ای زانی من رزی و علم اگرم کپی علم
من قدري أوش تملاك بي ألم من أوشتيك بي ألم خون بجوري دانم أيج لنفسي بجوري دانرا بلام تو خود بزليلي وبترسى وأوشتت بي أود وعزت نبو لو كاتيا علمكش لا يخلق زليلك ويكون متواضعا والتواضع بين التكبر والمذلة والعفة كذلك ويعرف ذلك في كتاب الأخلاق نك كابرا زليل بين كبري بما لكتب أخلاق آخر بابتك جاوزين يوان تكبر وزليلي تشيه وتواضع تشيه و إيش الشعراء الشعر كان يا الله إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي براسي تواضع خوبك مجيري لبرخوا سبحانه وتعالى وأدب لخزمة خوية تعالى وأدب لخزمة خلقه للصفة كان كسي خواناسه وبه التقي إلى المعالي يرتقي وبهي إنساني متقي بروبرزاي كان برزبيته ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله أهو السعيد أم الشقي أو عجيب إنساني جاهل نازن يخيد الخوشيان نقبته لخاتي كان نقبته جهل والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنبها واتقي وكبرياء قوري هرب خويا سبحانه وتعالى صفتك خوتي لبارز وخوتي لبدور بقرا إمام أبو حنيفة رحمه الله بأصحابي خوي أوت عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم أي فرموا بها عمام كانتان قوري بي وأوي شويني دسا كانتان لجل كانتان قوري بوشي بوي بكم تماشي أهل علم نكري أما نجل الدقائق كاني نفسا علمي نفسي بشري كهمو شوينيك أسلوبي خويه تو كاتل لشوينيك أي أهلي أدب وإيمان وإسلام وبرز وشاكي لي براسي خوب كبتاكينا علقينا زور زور آساي يعني شوينيك هي أوي بچوكي همو يانب نعل يانب ورق كلاو نعل يانب وبشو خزمت يانبك أولياء وصالحين ومتقين وأهلي صلاح ودين وفقراء وبيوجنان وهتيوان وأمانة بيلاو يانب وبشو بيلاو يانب والبقر من ألمتو بيعوكي صالح وشاك شويني أما شويني أوي لقل بيوجنو لقل هتيو لقل من أمانة كساني ننتو كبريان بسرابكي تو خود بشدابني أبي لقل ينابو باري طوا نابي هرخو ببيني لبيا أما كأشيت مجلس يعني كبرنا فلانكز بازر يعني فلانكز مسؤول كي حزبية فلانكز مسؤول كي شيء خم ألا ويا بجورتريني خلق دائم حمو أو جماعة تبى بنجي كي خم ناقرنه بوشي شون كلا ويا توني ونري ديني توني ونري علمي أجر عزت بدأ بعلم ودينك كلا ويا برز بيته بلان بعكسه وزور بي خلق لاي فقير وندار وبيوجنو هتي وبيعي صالح وبيويو بأدب كسي شي بأدبه كبري هي وفوز لياتو كأجهت مجلس دولة منو مسؤولو نازانم تشيوشي والزليل لسو تشي قنفية كادايني نام مواردك اجلينا آخر نابي كاكا نابي أبي بزاني حر شوينك أسلوبي خوي هي وكاري خوي هي ويان يبو حنيفة يفرموشي عمام كانتان قورك وجل كانتان با جلي فخر بي كاتك عا إمام مالك رحمه الله كبو حديث دا أنيش مجلسكي مجلسي ملوك بو مجلسي باشا كان بو وخليفة هوني إيهش لسر كرسي دانش خليفة خليفة بحساب نية لاي من لسر عرزكة دانش لقلو خوك علم كاتي فساد بك بو جماعتي بل خلق وجماعتي كي ليجي أبقلت وفي آي بي وشتيت يعني وراء علي لسر عرزكة دانش ومجلسك بون خوش أكرا وإيماني مالك تغي لساني كي لسر أكر كأوتريد چندين هندي آستي نصابي زكاة بس جامعنا كي سري سبنا نصاب الزكاة لولاتي 2 مليون يعني بس جامعنا كيسر إمامي مالك ببيز مليون بو. يعني بيز مليون دينار يخوان بزي بجامعني سر بوشي عزتي أداب علمك قوري أداب علمك ويا عزيزي من أبي مدركة فراوان بي تيبغي هموش ويني حالتي خويه يكي لأصحاب ليكي لغزو كان بفخر خيلاء الرج برقا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي او الرشتن برقايا كخواي قورا بينا خوشا إلا لو شويني يا نبي نبي كاكا كبرتو نبي لقل بلام شويني جهاد لقل كافرا وسطام شويني حرب وخودر خسنا ألو شويني يا او الرشتن خواي قورا بي رازي كواتر رفتارا كان ببي شوينا كانو ديمنا كانو كاتا كانو ساتا كانو قورا وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ليوسف بن خالد السمتي
الله با طلب كتابي وصيتي إمام أبو حنيفة بدسخة كتيا باسي أواك لو كتابي شون لقل خلق معاملة بك ومرتبكاني أهل علم وتأديب نفس وسياسة خلائق أبو شيوازي الله با كتابي بخوينيته. وقد كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر قدس الله روحه العزيز أمرني بكتابته عند الرجوع إلى بلدي فكتبته ولا بد للمدرس والمفتي في معاملات الناس منه وبالله التوفيق. غلبا أكتب بدسخة والأمر أسنى أكتب بدسنكوتو وإن شاء الله بدسيخين. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برزان سلامي خواهي قورا لسرهمو لا يكمان بيت لا حفتي رابردو قوتمان لو زنزيدة دانشني بيكا وحفتانا ما اندبي هول ددين لو بسرهاتاني لقرآني هنا لباسي بيغمبران وباسي بياو ساكان وصالحان کاملاً درس وانه ور بگرین زیادتریش هول بدین وانه کان پروردهایی بن. چون که آیاتی که قرآنی هی باس مانکر کر راست و خو خوای جورا فرمان به ایم آکا که آوان بکهین پیشنجو ما مستای خو من. یکمین پیغمبر که دزانین کی بو حضرتی آدم بو سلام خوای لسر بی. که وقتی یکمین ما مستای و یکمین درس که ما ور بگرین لحضرتی آدم و دست بیا کین. او رو بپی او کاتی لبردست معنا. حول دین دوانا لدائق بونی حضرتی آدم دربینین، یعنی هندک پیغمبران هنه زیاوازیان اویا لدائق بونی شان زیاوازا، یعنی لدائق بونی شان درسا. مثلا بالو دست پی بکین خوای گورا باسی لدائق بونی حضرتی آدم اکا، یعنی باسی دروز بونی اکا. کو دروز بوا لقرآن با کمالک شواز باسی اکا. یکم زار خوای گورا باسی اویا اکا حضرتی آدم من لخوال دروز کرد. استادین اوانه چه درسه کی تی ده هتا اما بتوانی لیرو ها باسب کینو لبری داب نشین خوای گور ده فرمی ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خوای گور یعنی اوانی نصارا یعنی مثلا لدایقبونی حضرت عیسایان پی سیر بو کو ده بکبرا یک لدایق ببی باب شینبی خواهی گوره هنج نمونه کم پشانه دا زور گوره تر لنمونه حضرت عیسی. حضرت عیسی دروز با بلام دا که دیاره بلام بابی نیه. بلام خواهی گوره نمونه کم پشانه دا پیغمبر یک هیا یا کس یک هیا خواهی گوره درستی کردیه ندا کی هبوا نبابیشی هبوا. او کی بوا؟ حضرت آدم بوا. خواهی گوره دا فرمه خلقه من ترابین. لسه درستم کرد؟ لخوله درست من کردیه. او آیت یکم. دوای خواهی گوره باسی مرحله دوم که ده فرمي إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين زاري كم ده فرمي لا خالد درس مانكر زاري دوم ده فرمي لا قري درس مانكر زاري سيم خواي غور باسي سأك ده فرمي فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب أو زاري سيم يا كم زار خواي غور فرمي لا خالد درس مانكر ديا دوای فرمی لقره درستم کردیا دوای ده فرمی لقره چی لیت درستم کردیا او زار زاری سارم خوای گور ده فرمی خوای گور ده فرمی ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون ما حمأ مسنون درنا عقرك ك ميلو رشبوبي بكر دوادن الرشباو ها وش يشتق دبيني كون بيتن بونك يا غريتن ها نعشينا وعبون بوغان يا شيليدي لاخير خواي غور دفرمي لشتكي وها ما ندرس كل مرحله بينزم خواي غور دفرمي من صلصال كالفخار فخار سيتماشي اتو قركت هيا او قري غوزي لدرستكي لبروجي داني لاخير سيليدي او غوزا هيش كبيتن كدستي لادي سيليدي دنجا شيلي وديتن او ما نايتيا يعني حضرتي آدم بو مرحمو مرحلانا بيجيشتي حتى لآخري درز بوا يكم زار خول بوا دوا خول آوي لغرتي كالكلابويتا قر قرة اعتيادي دوا أو قرة عادة كماوة تيلي ديتن لي تبي دوا الرشباو بوابونة كيلي هاتيا دوا هيشك بوا وشي فخفوريا كيلي هاتيا وشي غوزة كيلي هاتيا لو خواي قور باسي اويا كاتن او درسة كليرة اويا يعني مخو لا حفتي رابر دو باس مان كرد اما بتمانين بسر هاتي پیغمبران بدور دريجي بجاري نوا نا برگار من دا كومالك درسي لور بگرين باش دي حضرتي آدم مثلا خولكا لغا ستيك الكرا لغا آوي حتى بوا خر دواي پاشي هنجي او قرنما بردوام مروف لسي درستبي لآوي درستبي اها خواي قورا باسي اويكا ومن آياته مثلا نا خواي قورا باسي اويكا لا وخلقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي هرتي الزين ديال اسمان دروس كردي لا اوي كواتا اگر تماشي بكي شي هكاري غري لدروس بوني انسان زياتره او ينقر او قر یک مرحله بو ها دروز بو کتایی پی هاد بلان بدری جایی مروف کتاکوی استا کمایا بردوام لعاوی دروز تبی بلان قر خواهی گوره که باسی دروز بونی حضرت آدم که باسی آوی ناکاتن تنها باسی خولی اکا که دبی تا قر دوائی دگات او نتیزی هدف لویسی بر لوی باسی هدف اکی بکم لآیت چی دیگه خواهی گورش تک منو بنجوی دینی دفرمین نک حضرت آدم همو مروف کان من لخولی دروز کردینا أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون هرسي إنسانا لسم دروس كرديا لخولم دروس كرديا دعبوين بشر زادة برسن مثلا باش حزرتي آدم لخولي دروس كرديا خوما لخولي دروس نكرايا دركاك أول سلسلة لحزرتي آدم لخولي دروس كرديا بلام لحزرتي آدم وقواسرا ولبو إيما دعا لبو مثلا كريوي دعا نويوي دعا نوي تاء وهستاكا او لدائق بوني حزرتي آدم بردواما خونا برايتوا اگر بري لدائق بونك حزرتي آدم برايتوا يعني كواتد بي مروفايتي لمرحلة كوتايي بي هاتبي زي استدي مصر خالي أساسي وكودر سلوما خواهي قولي لو باسي خولي اكا لو باسي او يكاتن انقومان لخولي دروس كردينا دو واني سرچي تيدايا واني يكم ببير من ديني توا ايما همومان يكساني بشر طبيعتي وايا باريها بغرور بي منصبي وربقري غرور بي كري فلان كسيبي بابن مالي غرور بي همو اوشتاني دينا بيش خواهي قورا ببير من ديني توا دوازار انقو كري چينا ستان هيا بلو بوستانسيا تشهادي اكتان هيا لبير تان نسي اصلي همو تان يكشتكتيا كخولا هذا حتى في غمر صلى الله عليه وسلم زور بالصريحي باسي وكذا فرميته إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم خواي قورا خوهل تشيشان وتكبوري سردمي جاهلي ونفامي لنقو لابرديا وفخرها بالآباء أو لنقو لابرديا أنقو خريكي ويبن خوتان بباب وبابيران هل تشيشن استاكار جيشتتي دفرمي دو حالتا مؤمن تقي وفاجر شقي او نما اتو كري فلان كسي يعني فلان بوستت هيا يعني فلان شويني نا انقو دو كسن مؤمن تقي وفاجر شقي يعني او تكسي كي ايمان داري الاخواناسي او انساني كي باشي يعني او تكابراي كي قنحكار وخرابة كاري او كسي كي خرابة او زالدو اذا فرمي انتم بنو آدم همو تان لكي او نوي كينا نوي حزرتي آدم وآدم من تراب آدم إيش لسدرس كرايا لخولي درس كرايا ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم في غمر صلى الله عليه وسلم ببير من ديني توا أنقو أصلتان خولا ما دام أصلتان خولا نابي خوهل كيشانتان بميني دفرمي بلام لناو ايوا كسانك هن خويان بنتو وقومي خويان هلا تشيشن وكو تكبر دفرمي اوانا فحم من فحمي جهنم وشو خولا ميشك لناو جهنمي درستي انا كرد او ليكونن اهون على الله تعالى من الجعلان التي تدفع بانفها النتن يعني انت مع شيء في غمر صلى الله عليه وسلم تي كرديتي اتو ما دام نوي حزرتي ادمي نابي خول تشيشان تحبي ما دام اصلي تو خاق بي نابي بشتر خول سريدي هل بشيشي كخوت هل تشيشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نمونه كي هل بجيري او انساني كعجب و تكبر و خو هل تشيشاني هيا زور كم يكاتوا ده فرمي وشي تيا قالو تا دروا پيساي خرا كاتوا بكا پي خو هيدي هيدي لنا وعردي او پيساي اكاتا توفو وري جيريتن يعني او كسي كا پاش او ايدزاني اصلي وي خولا اصلي وي الاوشتاني يكساني لقى انسان كاني ديكا كتي ديوي ببن مالا بعائلة بمال بمنصب بشهادة خو هل تشيشيتن ركوك او قالو تيكا بيساي خركاته وبكب يخويلو تنكا خو هل تشيشان وتكبر همان بيسو بوغانيا كوات او انسان شوكو او قالو تيكا بكب يخوي بيساي كي حل داتوا دي باشا زياواز يكانسيا باشا مهمومان اصل ما ترابا خاكا زياواز يكانسيا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمونش لسر و دینی توا ده فرمی او جیاوازی هندینی خو هل پی پیال بشیشن لبرتسی چو کاتی خوای گور وستی انسانی درست که حضرت آدم ده فرمی بستخول کی هینا او خولی لکن دره هینا لهر هم زوی هینا نکله شو انش ها ده فرمی چه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله خلق آدم خوای گور چی کرده؟ حضرت آدمی
1: درست کرد. لچی درست کرد؟ من قبضه قبضها من جميع الارض.
0: بستا وقبو مثلا خولك بو لچين دري هنا لهمو عرض هنا.
1: فجاء بنو آدم على قدر الارض. انسان كان رنق طبيعته شوازيان بشوازي عرزك جاء منهم الاحمر والابيض والاسود
0: او خاكيك خولك لهاتيا عند خالي خاكي رش هيا عند شي سبي هيا عند شي زرت هيا عند شي فلان هيا انسان كان يش بجوري خاكي هر يكون نوع رنقك شان هيا او زارد فرمي والسهل والحزن تماشي خاكي زي تختاي هيا زي برز هيا كوات انسان قصرق هيا انسان ساده ونرم هيا همو او نوع انسان انا هنا والخبيث والطيب اما خولي خاوين مان هيا خولي بيسيش مان هيا كوات انسان خاوينش مان هيا انساني بيسيش مان هيا ما بس تي پیغمبري صلى الله عليه وسلم لوانا نك توزع كيبك يعني او طبيعتانا كوهانا فخر كلبو هنديني او انسان رنجي وهاي وهانيا او خوايا لو خاك يدرس كرديا بشوازي خاككش رنجا كان دغورين دواي يعني اشتكي ديك هي زور زي وستانا لو حالتانا اتو دتواني شانازي بشتيكي وبكي كدستي توتي دابي باش امر رنگ بو شكليا سدستي منيتي دابو امن كردم سدستي منيتي دابو كابرا عربا سدستي ويتي دابو كابرا فارس سدستي ويتي دابو يعني اتو لدست خوتني انها تار كراي كوات شانازي بس لسريك كي لسرسيك دي هلو شانستينيوا انساني بون ربتي بالرنگ ونيا بمال ونيا بفلان ونيا انساني بون ربتي بو اركي انساني بون كلسريتي كاستادين لنقطي دوم باسكي كوات خالي يكم أما همومان يكسان خالي دوم كعلى عيني درسك ورقرين أما همومان لسدرس كراينا لخولي أو خولة لكين دريا لبن بي العرض مانا يعني خا أو خولة لبن بي ميا همومان روجانا بسر أو خولة دا أروين أو خولة هيز دنگشينيا كوات أقر أتو أصلي خود مناسي نك تكبر لي نادي نك خولة سر خلطي هل ناكيشي أو پر رسادة بون تبي لو سكو دوازار اتو لشتيك درس كراي اوش تهيمن هادي لبن بيتو اها پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد تماشي اما لسه درس كراي لخوله درس كراي او خوله لشين دريا لبن عردي ميا اما دمانوي لخوان زقبينا بعجب بتكبر نا بته بخاكبون خوای گور نقطه یک من پشانه ده خاکبون دکات دین لئیما ده فرمی اگر اتو بتوی لخوان زیگ بیوا نزیگترین کاتی که لتو لخوان زیگ بیوا او کاتی لتو لسزده دای باشه وچی لسزده لموزد بلنده؟ نا وچی لسزده لناو لفکی دانشتی؟ نا وچی لسزده سری خود قید کردی تو نا او پر سری خود نوی کرده و ملکسی و تواضعت نوان دیا اوش معنی چیا؟ یعنی اگر اتو فعلا دتویتن او انسانا نبی کل اخوان زیگ دبیوا کول وقتی نویجه همو کاتکانی نویجه گرنگن بلا من زیگترین کاتی نویجه که اتو لخوان زیگ بیوا او کاتی لسزده کوات لجیانی خود دا اگر بتوی لخوان زیگ ببیوا هول دا بردوام بردوام لخاکی بون دا با ساده با انسانی که اعتیادی با لموز لس خلطی ورمجره هیچ او حالتانت نبید شیخ سعدی قصه چی زور جوانی هدره كنت رابا أيها الإنسان تنبت وردا فما ينبت الورد إلا في التراب تماشي قصة شي تنزوانا ده فرمي ببخاك لأوي قل شين بكي مگر قل لغا خير خاشي لزيش كشي نبي نارويد مثلا استا زير بقي متريان قل طبعا زير زيو بقي متريان خور طبعا زيو ياقود بقي متريان خور طبعا هر ياقود أتوبا مسخاله زره چي لوان يك دنيا خوري بيني لو گوره روب کي بلم آيا او گلي لنا يا قوتي دانشي نبيت لنا وزير دانشي نبيت لنا وزير دانشي نبيت لنا وان هي شي نبيت كنج شي نبي اگر نا خولي داني كوات اتو اگر بتي ببي گل سبين سربرزانه لقيامتي هلستيوا اگر بتي ببي گل ستر يك دورو بري خطرو نا كيوا كو او خاكه خاكي وساده وحق سك شهروي خاك خاكي ها كودته وكو خاكي خاكي بيو ساده وبيدنغو لبن بو بري تواضع وبي حول دل رجان خطوابي اگر وابوي كسيكي واتلي دردسيتن نقطه دوم خاي گوركه حضرت ادم يدرس كرد گفتگو لي ملائكه تان كرد
1: فرميت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة تماشى أو نختيك استما لمرحلة كان يدرس بني حضرة آدم تيجيشتين هم مروا وكان يكسانن باشترين مروفيش أويا سادة وخاكي ودور لتكبر بي بلام نقطة دوم دست بيأكا خواهي غوربان جفريشتكانا كا قفتو قويان لغالكا دا فرمي أمن بريارم دايا زينشينيك لسرزوي درستكا برسيار ليريك كومالك برسيار درستبن كا بسريعي هنده كان باستكين يكم يعني خواهي غورلو قفتو قوي لغا ملايكة تكانا كا هو علانا داتي وزان پيواندي بچين داري وهي هنده كرين لبر هند يبو تا راويج لغا ملايكة تان بكا حاشا ونية كلو راويج امنشتا شكم بلا معلوماتي زور منيا دميولي كسكي شارزا پرسي پيه بكم حتى اي شكي بجواني بكم خواه كخالقي هموشتا شيا محتاج الرأي ملائكتي حتى اوشي لبو دروز بكا دوال خواه قو كخسان لغركا نا فرمي اري الرأي تان تي دروز بكم دا فرمي اني جاعل في الارض بريارم دايا زينشينك لسرزوي دروزتكم كواتا راوجنية راستا راستا وكو درس اما لوی فیر بین فیر راویش کردن بین بلام لبر هندینی راویش کردن نقطه دوم هنده کرین او لیر خواه گور فیری دیموکراسیت مانکا که پیکا و حوار بکین طبعا حوارش بمعنى اصلاحی که جریمه لیر بکاری بینی چونکه حوار یعنی چه؟ یعنی دو طرف یک آستیان هیا لشتکی ناکوکن پیکا و گفتگویکن لسر اوشتی ناکوکن استعمال دو طرف من هي طرف خوايا طرف الش ملائكته لا استيكن ابدا لا استيكنينا كواتا حوارنيه بمعنى اصطلاحيك دو انا كوكن لسرشتكي ناخو برغادي دا درستك اصلا ملائكه درس كلاوي خوايا كواتا حوارنيه بمعنى اصطلاحيك بس حوار بو معنايك خوا ريزيان لي اغري وقفتو غيان لغلكات مادام لو درستی لو پرسیم پی آکا که وقتا نقطه کلیر آواه. طبعا زنان دوستش تی زوری انجوته، بس یک لوشتانه که دلی او خوای جورا لبر او عالم بذات علم بذات صدوره دی زنی پاشی درست کنی آوانه دپرسن پیش وقت پی جوتن. نقطه چی دیکه ایتی داره که او باسی میا ریزگرتنه لمروف. مثلا کو. اتو تقدیم کردی اسید زیچ. لون من سفر شکی داو ویزت کردیا یان ای شکت هیل دایره شی تقدیمت کردیا او پروژت لوب گرتو یان لو زیداب مصری برادر چ لگرتو برادر کیتو پیشی تو دزانی او ایشبو ساکاتی اتو هشت نزانی حوالی اداتتو لو حوالی اداتتو ای شک زور گوری یل برهندی حوالت داتی مثلا اگر امن لکلی طلبه بم لامتحان کوتم ساقید بم كاكتور زنابت خبر ديمن بريو مجدت لي بساقد بوي اشتوابي نا لوتك حوالك ينا خوش ريزي تي دانيه بلام لشين دريعتو حوالي بيش وقت يدي اگر ريزي تي دابي دل انسان لكن خواي گور اوند گوري اوند گوري اوند عظيمه هيش تدرس نبوا خواي گور برياري دايا مجدد دات ملائكتان بوي مروف يك درستكا تا پیش وقتا هم ملائکه تکان و هم روویش بزانن که انسان تا کائنو بونواری چی گوریه لبر هندی زانان دا فرمون یعنی رأی با قوت او هایا دا فرمون آیا مروف گورت را یعن فریشتا مثلا دلین وکو تاک ناتوانی دست نشان بکی لون منتو ناتوانی بلی ولاد ابو جهل لا حضرت جبرائیل گورت را اشتوانا بی بلام وکو گشتی ایام روف گورت را یان فریشته گورت را ده فرمون نام روف گورت را لوم روف گورت را در لبر اوی فریشته گناهی ناکا بلام که گناهی ناکا هیچ فضلشی تی دانیه چکه بخوی وا درست کرای گناهی ناکا لا یعصون الله ما امرهم بلام روف قابلیتی گناهی تی دایا بلام با اختیاری خوی لبینی گناه و تاکی چه هل دبجری تاکی هل بجریت ها زالبر اوی مروف زور گوریا خوای گوره و کو مجده یک باس کاتن زاور او هندمان بس کتی دگین مروفی باش لبسرهاتی درست کنی حضرت آدم هر لو مقدمه تی دگین اگر بمانوی وفامان برانبر او آیت قران و درست کردنی باپیر گورمان هبیتن دو صفت من پیوستا به اکسانی تماشه یک بکین لجیانی خومن ده تا دکری خاکی و ساده بین هر وها بش زانین خواه ریزی لعیمه گرتیا حتی لدائق بونی ایمه کردی تا مجده کو تشبیه نبی تشبیه نبی کابرایک مثلا لمیجه من دالی نبیان ساور رئیش چیا دعا با مجده مجده ددنه خواه گور اوها با مجده باسی درز بونی انسان کانکا خواه گور وامان لبکاتن فعلا او انسان بین خاکی ساده هر وها او انسانان بین چون خواه گور ریزی لگرتینا ایمش لعاو لعاس او ریز دا بین سپاس بزاری خواه گور بین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي قول أوداني شنما اللي قبولك وخير وبركتي زمعان بنسيبك بك وكفارتي قناحك وشفاعة تكاكاري الرجي خياما يا ربي. خوي لديني خو تيمان قيني إن شاء الله. أري ما مستابون منا من سفري سفر مكرد بودهوك لقرانو نواجي مغرب مكرد ولا دواي أو نواجي عشاء مكرد بقصر وجمع تقديم كل لقرانو بوهولير دواي بانجي عشاء دا تيكين برزان قصر وجمع أجر لسفر كردت هو سفري دهوك كي سليماني هرشوينك قصر وجمع ما دام لسفر كردت كقرايو تو نواجي كد لسلاكتيا بيشي بقي وأوداني هولير يعني اگر به لقشتپی مثلا یان للایدی لشاویس یان پیش بگیو هولیر یعنی کتو قصر و جمعت کرد نوجه کتل سلاکی بلام اگر تأخیری کی یعنی نوجه عشاء یعنی مغرب بین یکن عشاء که هاتیو هولیر تازه تو مقیمی کلبوی مقیم بین نوجه مغرب قضا که و پشنش عشاء کی بلام اگر لسفر دا کرد بود باب گیو ایرش تازه بانجی عشاء ابدا و نوجه کت دروست مادم لسفر قصر و جمعت کردیا هیز اشکالی نیا المهم انسان يعني لا بيشي بقات شويني خوي بيكا كسيك برسياري كذي أري ما مستا آية يعني كاتك إنسان دس نوجي هبي تستيب بن هنقلي بكوي دس نوجي أشياء نزم إدي أو كسا يعني هربز دي أو ينوسيا بهم سير يعني شو إنسان نزاني يعني نواقض وضوء أو شانك كدس نوج أشكينن يعني اوه انسان شته چی لپیش و پشتی در بچی یعن دستی و دستی آفرته کوی یعن بنوی خویله کوی یعن لخوب چی یعن سرخوش بی عقلی لدست بروا و بیتو او اوکاتانه انسان دست نویجش یعن دستی و فرضی خوی یعن فرضی کسی چی تر کوی یعن و پشتوی که لقوله چی امامی شافعی هي كأفرمي بوانا دست مجرد بباطيني كف يعني بلاي دستي جورة ويدست دست بفرزي خويا كسي شي تركوي دست مجرد اقرنا يعني بنانقل وكو دستو شوينة كاني تروي عدسون دست مجرد شيني علي آية درهناني مردو لقبرستان دروستا لبر اوي نتو تطبع عدلي داوان لذا كان كابيهن ندر وبطبع عدلي او كاتا بيان وفاتي بيددن هنا طبعا درهناني مردي بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إنسان حيا وميتا محترما أفرمي كسر عظم الميت ككسره حيا كسك إسقاني مردي بشتيني وكوي وإسقاني زندو أشتيني قناحا فرمي لا تجلسوا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم على القبور ولا تصلوا عليه لسر قبران دامنش نوجشي لسر مكان يعني احترامي ميت أبي بجيري أصل ومردي دبي احترامي بجيري الرزي بجيري الدروسنية دربه اندري لوي بزاني تسيب سرهاتيا يعني لوي طب عدلي أقر إلا اللهم اشتيشي ضروري هبو بهوي أو هنانا دري فتنيك أكو جاوة يعني أبي بجيري أصل ومردي دبي احترامي بجيري الرزي بجيري الدروسنية دربه اندري لوي بزاني تسيب سرهاتيا يعني لوي طب عدلي أقر إلا اللهم اشتيشي ضروري

كي يكسر برهما كي أبي تخير نكشتك أستو خانيك أكي وقف يعني برهما كي لو تزيهتك كي أغبري أو خاني موقف بي لو أكرك تانيك جندين وقف بي لو يتيمان وقف بي لو فقيران لو طلبي علوم شرعي لو نخوشان لو هركسيك لو أنا بري وقفك بروبو مكي أبي تأي أو كسي أو زيهتك تو وقفت كرديا ببي أو كسي كسر برشتياري وقفك يكا أدري بواني دي وقف شتيشي زور قوري كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم أجر إذا مات ابن آدم هركسيك بمري انقطع عمله إلا مثل عمل قطع بي بلام لسيشت قطع نابي صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من دارك صالح يبي دعاء له كان صدقة زارية كوقف يشكل صدقة زارية كان هر خانوك وقف كيلو خوايلو مزقوت له مركز تحفيزي شي قرآن هر كتابك وقف كي هر عردك وقف كي هتا برهمي أوشتو باخسو شوية نمابي خيركي همولو تودي لو براسي زور جرينجا يعني وقف كردن لشريعته لقديم هب ووقف كريالو أو حيواناتانا كبيرو بتمن أبن مثلا حيواناتي أسبو أوانا كباخسيان وقف كرديالوي بمعززي وبالريكوبيشي بجينها تا أمرن هب ووقف كرديا يعني كابرا برهمي خانيش وقف كرديان باخسشي أو عبدو زارية ومن دالانا كجوزة وشتي كان لدستش لوي سيدة كان لي تور النبي لباتي أو لوي بكرنو يعني أو نبواري وقف فراوان بوكاتي خوي كخير شي زور قورية كبداخو أصل ويا كتماشي قرآنكي عمل عباسي عملي صالحك باسي صدق زارية كباسي هيب وإنفاقك باسي بخشينو باسي تاك كردن أكا أصل ويا إنساني إيمان دار براسي تاك خوازبي يعني شتيك لخارج يعني بداخو إن شاء الله ليرش أكري الرجاني داهاتو كمن لو الرجانا ناسيارك من لأمريكا يهدوتي لشوين يقبوين يعني لمنطقيك لزوربي زوري قرركا كان كابينيك دا أندري كسيش سر برشتيناكا كابينيك دا أندري كابرات زل شي زيادة لما لو هرشتي شي كزيادة وتي من زل كم برد شو جدوم كتسومة قوتم على أساس باشم كردي وتكتسومة شرمزارم تماشم كردي اوان هنا بيا شو جبيان هوتيان كردبو بونيشيان لدابو انزا ديانانا لنوزل فشي زوان لهوتيان داري نابو ديانانا لبندري براسي زور حقا استا اي مشواما لهاتي خلق زلو برجي زيادي هي يعني كلو برو أساس ورايخو أزهيزو يعشتي زيادة هي لمال لو لمال برزي لو كسيك إسا فقيريك للياك بيوستي ببطانيك بيوستي بزلو برقك بيوستي بصوبايك شتي زيادة خوزق اللي رجبو باعادة خلق كابيني لقر كان دابنابا يعني شتي زيادة برد باناوين دري كفقيريك دي برنكا كتست بيوستي فرو بقدر بيوستي خوت ورا اللي ربيبا كو خيريكي قوري وإن شاء الله لداهاتوشا خير خوازان أو همتش أكن أريما مستا تكايا صفكان ريك بناخرين لكاتي نواجكان جزاك الله خيرا دو سيكس أو برسياري كردي أري لبر قرنجي صفي بيشو وانا أقر باسي كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زابر أجرت وفرمي زارة كان نواجي كلك سلامي داوة فرموي ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فرمي لبرسي صفتان ريكنا كان وكو صفي ملائكة كان وتيان يا رسول الله فكيف ذلك تيان ملائكة شون صف ريكا كان فرمي أواني جنواجه كان بصفي الريك رأوسن فرميان شون رأوسن فرمي يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصفي فرمي أوان صفي يكميان تواوكا خلال نال نوا لتنيش يك رأوسن بصفي الراز صفي يكم تواوكا إنزدوهم فرمي لو يعلم الناس ما في النداء والصفي الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا إن ذا أجر خرج بزاني للصفي بيشة وتسخيرك هي ببيء أي بس خلق بازدا وخلق أزيد دا زوبة أجر أوي بقرع عجدس كبي أكن قرع كردن أجر همو بيك وبين لسر صفي بيشة بزان خيرك أي تنزورة قرعي لسر كان لو يشي بنسي ببيء وأنا خيرك شيء جوريا بلام يتراصون كبيغمبر في صلى الله عليه وسلم في الملائكة كان يعني أزيتي كسنادا مضايقاتي جدروسنا كان كما أرين صفتان راس كان بال بيقدن ما بس من أوانيتو أتيبن بالي كسيشي بي ببي تند أكي يعني كابرات زينا ميني لآقاي لنوجكش ناميني أوانا مضايق يكي يعني أكوي تسريك لاق بيغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كرديا أفرمي أوانيك لقوة يعني أدن سريك لاق يعني بلايك رأى وسن أوان نهي ليكريا أبي شوينكي خوت الروت لأخوابي شا پیکانت بقدر شانی زیاتر او نبی بقدر شانکی خود زیاتر انگوسته پیکانی شد برام

خلقي بلبن يعني لتانيش يك بن صفتان رازي ظل مضايقات لو يكتر دروس نكنو يكتريش أزيت ندن. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف المرأة آخرها وشرها أولها. كاتي خوتشون كلنا ومزقفتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم صفي بيشوا يعني صفكاني بيشوا بياوون باشان من دالبون باشان جنبون. إنزا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فر باشترين صفي بياوان أو يكال بيشوا بن خرابترين يعني أو يكال أخير بن سو هندك جنس هو خوي تأخير كرلوي لابن هنقلي ولا بشتوى سيري آفرتان بكا، وخرابترين صفي آفرتانيش أو صفبو كلا بيشوا بن سكو نزيكن لتكلاوي بياوان ولي يقديت نوعوانا بلام إستا أو علتان ما إستا آفرت لخواي بزيادي بزيادي جاوازو يعني لآفرتانيش خيرترين صف صفي بيشوا يعني صفي بيشو لبر أوي زانيان أرين خيري زورة شنكو خواي قورا فرمي يسارعون في الخيرات أفرمي سابقوا إلى الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون منافسا لوي زور خيريشي قوريا أفرمي خواي قورا شانازي أكا يباهي بي الملائكة لبردم ملائكتك شا أفرمي سيري عبدكاني من كمسابقة أكن لو خواه پرستي لو هاتنا بيشو يعني أوانا براسي أو ما يخو إنسان نابي هر منافسي بكا لو سري فرني ولو بارا ولو غار غارو أبي أصل ويا خواي جورا فرمي وفي ذلك فليتنافس منافسة لو يبكى ناشير النبي أستو خلق غاردا لو صريتي بخوتني لبرتاود ناشير النبي شكو إما إنسانة كمادية وأنانية بلام كسر ببيني لو صفي بيشو غاردا زيادة الخوش تبي كسر ببيني لو عبادة غاردا شكو خوا فرمي ميداني منافسة وململانة إيريا أبي ترك راهية وصراع دنياي دروس تبي أريما مستبع زعمت باسي زيانكاني تيكلاوي كرو كتس يان أفلامي أزنبيبكا. طبعا تيكلاوي كتسو كور دوبشي هي تيكلاوي اختلاط الشرعية واختلاط غير شرعية. اختلاطي شرعي تيكلاوي شرعي أويا آفرتو كتسو كور تيكلاوبن حالتك الضرور بي بجلو برجي شرعي ببي خوي بقوري لبر حالتك بيويس والضرورة تقدر بقدرها بقدر خوشي بو ضوابط الشرعيانة تيكلاوبي او قناح نيو تارا نيو تشكو تازتو حزارتي تويلها خستخانة يقري مدرسة يقري بازار يقري حرشوين يقري حموي تيكلاو خوناتواني بريت زعب بريت تيكلاو ودبي بستاتيه كابرا لأشكوتي بجي بلام تيكلاوبا بضوابط الشرعي بزلوبرج الشرعي بويل حالتي ضروري نبي يعني شد أوينكا بلام تيكلاوي غير شرعي أويا هر لخور رأس تبازار كانوا زلو برجنا شرعي وخوي روتكاتو لقر بياوان قساءكاو بتنها أبنو سفركنو أقرينو لدائيرة وشومانو أو أنا همو بيقو تري اختلاطنا شرعي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء حيس فتنية كم بزينيش لباشا خم قورة تربي لفتنية جنان لسر بياوان يعني لبروي اما ازانين بهوي او حالتي اجتماعي نخوش دروني كان نخوش جسمي كان مسلمانا ابيني بهوي او اختلاطو تيكلاوية تراجعي اخلاقي زور زور داين حياة وشرم نامينة يعني علاقاتنا شرعي دروستبي خلق جنو مرد متماني بيك دينامينة باب متماني باولادي خوي نامينة او تيكلاوية وايلي دي حضارتي أوروبا ورده ورده ورده ورده ككابرا برو لو ولاتانا مستحيل الجن لقى بياوي خوي ماويشي زور إدارة بكا جوكا تيكلاوي زوري هي بياوي كي خوي يكا چيتري بباشترا با أسان يستكنوي باشان يكا چيتري بباشترا استكنوي يعني أو حضارتا بداخل يعني الزرير يزور زوري هي إنزا تيكلاوبوني كرو كزبا بير ضوابطي شرعي إساري شهوتكا شهوت خواي قبر القرآن فرمى إنسان أجر برو شهوته إثاره شهوة روي برو حيواني أروى وكوب الشكل جنزاني إيمو احترام الرزمة بير هرلا لا يني تكلاوبوني آفرته شهوته يعني سير كردني إباحيته خلاف كاريك وشتشي زور خطر واغتصاب وشيشة ومشكلة زور درست أبي لو ناوانا خواي قبر فرمى تسيرك تكلاوبوني كروك تنزياني هي أجر ضرور نبي أفرمي فاسألوهن من وراء حجاب إذا سألتم أفرمي أقر داوى اشتكتان لخيزانكاني بيغمبر كرد كس لسر أو زوية لخيزانكاني بيغمبر باكتر نبوه كسيش لو صحابانا باكتر نبوه لباش إنزا أفرمي أقر إشتكتان بخيزانكاني بيغمبر بو فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
لبناي بردوا داو يعني روب الرق سمكن لجريان وبكون قفتوجو ذلكم أطهروا لقلوبكم أول لو دلتان باكتر ولو أوانش باكتر ولو يحس برو خرع زاه خواي جورا حذر داو إلى سر خزاناني بيغمر كدايش إيمان دارانا كأمهات مؤمنين كصحابة خواي جورا فرما رضي الله عنهم أيتو أو هب أساني تيك الله أبي خرابوا خد أفلامي أذنبي بداخ وفليم يعني أو في لما دوب لازو أوانت سنزاري تريج باس كراوا الرسم تأثير زوركا يعني سطو تاري لو بدي بقدر رسمني فليم يعني أدبات خيالاتي شي تماشاكي أولاتانا لتسخوش يكوت مالا يكوت زلو بركتي واشنية واشتي شي خيالاوية إنزا هيت كسيكنية كبردام سيري أفلامك تأثيري لأكا يكم زار تأثيري لفكرك دوا لا باشان لا اعتقاد وبيرو بوتون يكا باشان سلوك شي اقرر ابيت تقليد شي شويره ودي اكاوت زور ابين خلق فير دزيب وبهي افلام فير مشروب خاردن بو فير طلاق داني بو فير خيانته يعني علاقاتنا شرعي بو للرئين زه يا فكري كابرار والله من سيري افلام شركا فير فكري شران جزيبي يعني اوكات انسان كشنت باعتياديه يعني وجدان وضمير النامين همو افلام كان شتي لبشتوي بمليون دولاري لسر فكرة قابلة يعني أوان نزان أو عالمي برو تشين دربن كسي برسياري كردية أري ما مستا دورو درج أري مالي خزورم دو خانويان هيو لتنيش تيك بناوي خسومو أويش مردو ويشي چان بكريو خزورة كم وريدة قريتو أوي تريش كتاكيان تيديو يعني ورسيه كو داباش نكريا إما باس ما كردية برزان سندين زاريدي درسنية تأخير كردني توزيع ميرات حرامة إلا أجر ضرورته كبي وهميان رازيبا أجنا تأخير كردني لبرو خواي جورا فرمي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب هركس يكون نصيب لمالي بزماوي مردي كي هي ما دام كرو كتشو دايكو باوكو كسكار هي لمالي مردي حرام كسيك لميراد جرا كان دز بس مالك يدا بجري يانج دايكا كبمينيتو بري والله أوامن حر ليرا أحاومو يان اگر همو میراد گرکان با صفای دل و درونیان پیان خوش و داچان لو مالای بمینیتو اوانی تر گردنیان ازا کردن قینه بلام اگر میراد گرکان قاصرینی تیدابو یعن اگر میراد گرکان یعنی فقیری تیدابو یعن داوای میراد یک کرد یچ ایک دستی بسه دا گردو او وکو او یو ظالم ایک بزور دست بسر مالک دا بگری زانیان ارن فرقی نیه غصب الاستیلا و غصب الحیاء تسبت سچي حياة داجيري مالك داجير كي تسبت سچي ظلم مستم داجيري بكي إيس فرقيني أو ظلمك وبراستي قناحك أبي شرعا فورا ميراد توزيع بكري هر كسي كمرت بيغمرة فالنسلان يا كم زار كفن ودفن يكي لباشان قردكان يديو قردي إخوة وقردي خلق لباشان وصيتكاني زيبزيكي باشان ميراتكي توزيعكي أقر ميراتي تأخير بكي براستي يعني جناحة لو ميراث جرا كشف يا غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة هركس هيك راب كان لتوزيع كردني ميراث أو أخوي جور ميراثي بهشت ناداتك بهشتا اتقوا الظلم ظلمات يوم القيامة أخوي يا غمرة فرمي زور خوتن للظلم بارزن شنكو ظلم تاريخي للروج قيامة بلا أوش يعني هر ظلمة لو اما اموشگاری اکن اینجا کسی امینه تو والام پارم لیده او ابیت چشو او کرو لنا و مالی حرام پروردابی او داکت دستی بسر مالی چی داکت نخیر وام اکن میرات که توزیع کن پاشان داکتان ببن اللایش اگر او داکش حزکا لو خانی بی توزیعی کن پاشان بایه که کلی گری تو یعن که توزیع تان کرد اتو بره من بشی خوم گردنی داکم ازاکم بازارک تیده بی يعني مثلا يكك ليك شي بكرتو يعني هموتان خان يكي بكرنو يعني اشتي كان يعني علاجك بلا ما ابي توزيع بكري كسيك برساري كدير ما مستد درباري غسل وخوشردن لغسل الجنابات ما بس تي اي دسنو جيش بشوردري بلا اصل و برزان سنه بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسيك جنابتي لسربو ويستي نان بخوا ويستي او بخوا ويستي بنوي ويستي سر بشوا سنته پیش وقت دسمه جری سنته يعني اگر نشي كي گناح بار نابي بلان سنته ويا اگر ويستي شتيك بخوا مادم زنابت لسرا ويستي بنوي پیشي بنوي پیش بخوا پیش بخوا پیشي سر بشوا سنته دسمه شتر بگري انزا اگر بتو سري خود بشوا لغسل زنابت سنته ويا اگر پیسيك لسلا شتبی لايبي انزا دسمه جش جوان هر اگري پاشان غسلك دركي اگر غسل الدرك دست و ذكر و لش و لاري خود نكت
يعني وبيش وبشتي خود نكت أو دسنوجة كت دروس أو دسنوجة رجت نوي نعبة وأجر غسل تكرد نيتي دسنوجة تينا ببي دسنوجة هالجرتن غسل زنابة بكيو نيتي دسنوجة بيني دسنوجة كت دروس أو دسنوجة رجت نوي نعبة بشرط أجر دست ولا شي خود نكت بي أجر دست ولا شي خود كتو أو كاتي بي دسنوجة رجليو لا بأس به كسي كر غسل كب كودو على دسنوجة كهر بجرتو او مچینه لبروی او چی پیشان سرشوشتن زیاتر هر او با قلبی خوی دا کریب اغمار صلی اللہ علیہ وسلم فرموی او با قلبی خوی داب کو نویجه کب که دست نویجه گتنوشی ناوی بلام اگر گمانیشت لوی بو او لا بأس بی طبعا او لجنو پیاوان وکو یکا چه آفرت لحیز پاک بی تو هر خوی بشوا چه پیاو لزنابت بی او درست بالی ببی دست نویجیش درست اکسر نویجت که دست نویجه کتالا جات سلوی دست نویجه خود که خود شوشت یعنی دست نویجه تل گرتیا ماست هفته پیشو باسی خوشویستید کرد ای اگر کسی نزیک کاند او مروانه لپشت ساوت ناشیرن بکن یعنی برای زن یک شد زور گرنگا او دلی انسان محلی سیر کردنی الله ذکر نیت عبادت هموی لدلوی اگر دلکت پاک نبی عبادت کانت لی قبول نبی لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هیچ کاتک نیشت یا خلق لکنی غیبت کا دلی خود بغیبت رشمکا پی مکن بدمی کسی غیبت دلالا اکا دلت پی خوش نبی مجلسی پی گرم اکا او جرأت تبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی که لمجلس که ویستی بستشتوین ویستی باسی کسی کب کا باسی حق تکیب کا فرمی لا یبلغنی احد عن اصحاب شیئا انی احب ان اخرج الیهم وانا سلیم الصدر کس باسی کس لو من نکا لیرا من حزم لیا که اسم لای کسی چی بدلی چی صاف و بسم غیبتی کس لای من مکن بس شت نستر دلم زه پیغمبر چی وا پاک سلامی خوایلی حزنا کا خرابې خلق به سیتن نشیر نکان یا لو خویان باشکان ایش لو خو تم کس یک باشه خرابې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی لا یفرق مؤمن مؤمنه ان کرها منها خلقا رضی منها اخر با پیا و رقی لجنکی خو نبی اگر لر اخلاق شینا رازی لتسندین اخلاقی تر رازی لگر جوان کان تماشا کا يعني توج اگر كسيك هي اري ناشيرني اكال لايمن اگر اخلاقي شي ناشيرني هي و پنزاي جواني هي توش سيري جوانا كانكا بزانه غيبت حرامه او كسي لايتو غيبتي خلقكا لاي خلقيش غيبتي تو اكا لو يوا باش بركا كتو گناح كي توشي مشكي چونكو اوي جوي لا غيبته غري حيث فرقيني لا غروي غيبتك غيبت هندك زاني انرن لا گناحي لا زيناي گورترا لبروي زور اكري لبروي بكسكي زاني گورا ابي لوی وریای غیبت بن شرطی جنی هر کسی قصه اکد للابکا باور کی انسانی ایماندار در باره قصه هینانو بردن پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة النمام او قصه دینی و ابا ناس تباش او فاسقه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینو اگر کسی چی فاسق قصه هینانو بردو غیبتی کل پی باور مکا لوتی و نبی لوتی هنده چی هاوش بی تسره لوتی درویکا لوتی با كابرا قصيشي لموقعه كرد بي مبستي بي او نبوة يعني مبستي بي الدفع بلايك وشتيشي تري مبزو استاتو بنوعيشي تر اجر يوا وباشا اقات لخود بي يعني خلقت لبرتاوي ناشيرن والرشنبي تنكو غشي چيك لو قناحاني ابي خلقي خوات لبرتاوي زوان بي ولقد كرمنا بني آدم عليه الصلاة وما مستا معناي اللطيف تياه لطيف يكك لنا وقوركاني خواي قورا لأسماء حسنا معناي لطيف يعني أو ذو لطف حليم يعني خواي قورا لطفي هي نرمونياني هي بران بربندكاني ذو عقوبان نادا يعني خواي قورا الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها يعني خواي قورا هموشت وردكان وهموشت ناديار وبزركان أزاني اوی لناو دلو درونا اوی لناو مشکو بیرتا خواهی گوره هموی ازانی چیت اوی یعنی خواهی گوره آگه داری پی ببه اوی اتو زاروشتک لدلتا خواهی گوره لو تکایشتا درد نبرگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لناو دلی بو که روی لقیبلا اکرد روی لبیت مقدس اکرد مسجد اقصا لناو دلی زور پی خوش بر روی لشوی کعبب که خواهی گوره فرمی قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولينك قبلة ترضاه أزانم يا رسول الله تسد لنا ودل أتي وديو كتساود برندك أزان ما بس تسيا دلنا وفاش بضليتو أكم وري جرم خواه آقاي ليه تسد لنا ودل لطيف يعني إخواي قورا آقاي لهمو خفاي دروني إنسانا يعني يشك لو ناواني كبي باري إخواي قورا دعاي إنسان قبولك أقر برق بينا بيشتر خواه خيرتان بنوسي وبي أواني
الأوانج ده هل يكو بركك بينا بيش وبيت زي وانج بيتو أري ما مستا صلاوي خوات لي بما مستا أوي الراستي بيت حزم كرباسك لسر زيران بكي أوي بزانين قرشي جيان زور بي كولانا كاني تسكا زور هي لزيران كان سيارة وارا دقريت حسابك بو كسي تري برانبر وتنشتي ناكات هيا يك سياري هي باشان يان باش شويني دو سياري دا قريت بنوعك ربالام وك بلاي بقصدن وارا دا قريت بحسابي يعني حسابي لو هيز كسترناكا وديتا مزقوتون ويجي شكاو برزان خواي قورا فرمي إنساني منافق وهم لا يشعرون منافق أو كسي شعورينيا هستي لبران بركانيا حست لو إنساني زور مهيمة إنساني إيمان دار أبي زور بهزد بي لبران بركاني إنسان إيمان دار تي لو خوي بي خوش بي أوي لو خلق بي خوش بي أگر بيت خوش نية بيت خوش نية ري لخلق يعني بيت خوش نية خلق ريت لي بقري أبي بيشت خوش نبي خلق ريت لي بقري يعني هر دو كان يعني أبي بتايبتي برانبر زيران زور بهزد بين برانبر يكتر والله زيران حقي هي حق أزاني معناته يعني خوال قيامت راتا قري برسياري أو ما فانت لك حقي خوا حقي إنسان حقي حيوانات او حقانا برسيارد ليك كقوتي حق لسرد توابي تسليم بيشو حقك اخوة داينيا يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري زيران فرموي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره هر كسي براستي ايماني بخوا وقيامته دبير رزد زيراني بكري انزا فرموي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا يا رسول الله ومن فقد خاب وخسر سيزار فرمي قسم بذات الله او ايماني نيه بسيت بهشت ايماني كامل نيه فرمي ان شي يا رسول الله خو دورا او كسيتو سوين بخوي فرمي من لا يامن جاره بوائقه جاره بوائقه هر كسيك زيرانكي لازيتكاني امين نبي يعني زيرانكي ازيد بدا افرمي لا يزال زبريل لاسمان خواي نرد اهات اما جو وحيتي يا زبريل اي فرمي نخير خواهي قورا أمني ناردي وتي آقات لزيران بي لا يزال يوصيني جبريل أو زاري دهاتو خواري أما قو وحي هاتي فرمو نخير يعني وكو وحي قورا بو فرمو نخير أو من هاتي ما خواهي قورا أمني ناردي أفرمي زور آقات لزيران كان بي قفتو قوي باشكا أمين با آقات ليان بي ناموسيان باري كو مالي خوتا بارزي أو أنا وصيتي بي كردم أو أنا وصيتي بي كردم حتى ظننتو أنه سيورثه حتى قمانا بردوتم ميراد نابا بلام آياتي ميراد دابا زي فرمينا خير اغنى دباوكو براي پشتي ميراتي شد توزيع كربا بسر زيراني خود نبرو زيران لشرع دا انزا پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثا فرميان زيران چه يا رسول الله فرمي 40 جارا لكل اتجاهين فرمي تسل مال لحر سار دوري هندك لزانان او حديثة والك نرين او يك لنوع زيران كان او تسل مار لحر سار دورد يش يشي تر اوي زيراني نيزيك تر كخواي قورا فرم جاري الجنوب يعني اوي كمال بمالي ويا يعني تار دوري مالي يعني تار مال اكا كتنشتا كانت لقر پيشو فرم اوانا زور نيزيك تر حقي زور زياتر يان هي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تاني يا رسول الله ان امرأة فلانة آفرتك هي لكولانكي ايما تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها لكن تؤذي جارها آفرتك زور صدقة أكا وبروج يدو شمو بين شمان نويجو شو نويجو عبادتي زورك أبا يك خللي هي فرمي تؤذي جارها تيان زيرانك أزيادة قال هي في النار تيجي أجري جهنم با نويجشك زا أقر أو نويجا لقى زيراني باشنكا أقر مزقو التوزيه نداتي بري إنسانا شي باجوا زا نويجو طاعت لو تيان لو إنساني صالحكا عبادته مزقود لوس لو انسان باشكا وصالحك ذاته اگر انسان شهر خراب نوجك ديار استفادت لنا كرديا لو برزان جيران پیغمبر فرمى صلى الله عليه وسلم اگر جيرانك مالي بمال وبو حقي زور زياترا اگر جيرانك ايمان دار بو حق شي زياتري شي هي اگر جيرانك قومي خود بو حق شي زياتري شي هي اگر جيرانك خزمي خود بو حقي خزميات وسيله الرحم شي هي يعني تو تماشاك جيرانك بزماني تو لكسي خوتو هاو نشتماني خوتو ايمان دارو مال بمالو يا اوهم حقا بسرت كو ابيتو بسر اوهم حقا يبازا دي اقات لخوني كقناح يشي قوريا براسني ابي زور وريابين يعني لزيرانتي يكترمان
ما مستا كابريك اگر لي تيكتو همو صالة الزكاة لمنجي ديار كراو دادات بلام ام صالة بيريتو لبابين دو مانگنازاني كاميان بو زكاة ليبدا بونمونا بيريتو لشعبان دايدا يان لرمزان سيبكا برزان وباشا انسان براستي زكاة بمنجي قمري دركا بمنجي شمسي درنكا تكو منجي قمري كمترا اگر كسيك بمنجي شمسي او مانگاني كاستاهن دريكا بمنجي شعبان ورمزان وصفر اواند شوال بو مانگانه درنکا بماوی 3 سال زکاتی سالکت افوتی و گنحبار عبی بو مانگانه درکا زا اگر اتو خود مانگانه حتی روجش زانان ارین او کسی که تازیره او روجش دیار که لروج چه روج مثلا لپازده شعبانی دیا با لپازده دا لپازده رمزانه دا لپازده لبرتی اگر لیشی تیکتو او ابي براستي حسابي بيش كيف كا يعني اگر لي تيكسو لمع بين شعبان ورمضان بلا شعبان بيدا لبر او لا ترى بلام اوي شان قسي شي تري هي استا باس يكين لما نجي لبرتي ارين مانجي ديار كا روجيش ديار كا اگر كسك تعزير بي بري من لما نجي رمضان زكاه دم ديارنا كا روجكي مثلا وداني تجارته شي كرديا 5 دفتري هي لما نجي الاول رمضان اگر تسو لو 5 دفتر زكاتي دا بلام لبستو هشتي رمضان او بينز دفتر سي دفتري دي قازان ذكر دبي لو سي دفترش زكاة دركا سوكو هشتا هرنا ومانجي رمضانا خوشتا لمانجي رمضان درنا سو مادم تاجيرة تاجيرش صال صورانا ويناوي اگر تو بينز دفتر تبي لناو تجارتك صال صورا و او بينز دفتر هر بينز بو يعني در روجي ما صال بصورتو در روجي ما هر بينز دفتر لخلالي او در روجي ده دفترت قازان ذكر دبي هر لهمو زكاة دي سوكو تجارت سالانه لوی ارم او روجی دیار که کتو سالانه لو روجی زکات لپازدی رمضان زکات دی کل پازدی زکاتی خود دا پاشان شازدی رمضان و حفده رمضان پاره زیادی کرد تجارتی دکت لو هات اکویت سال که دی بلام اگر منجی دیار که اتو هشت هر لو منگی دی لنا او منگی چندی تر قازان زکر و اینجا او کسی کلی تیک چوا براستی ابی زکات که یواب دا کل رمضان و شعبان نزانی بالا شعبان زكاتك خوي بدا نوك بمري نوك شتي شي بسبه نوك باركي بفوتي دبي بيد على شعبان ما دام ليتك سوا وكون وجه قبزاني سي انصار ابي حسابي سيكي لشعبان ابي زكاتك خوي بدا بلام لرمضان اجر باري زياد كر تجارتي هبو باري زياد كر باري تجاري بو ابي لويش دركا سنكون نبعد رمضان احتياطا ابي لويش دربك يعني انزا اوكاتي هيسي لسرنا مني خوي غور لا غناه كان ما خرج بي خوي غور التوفيق ما مدا ولديني خوي تيما غيني او دانشتم على قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دوربري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلیه که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برايان وخشكانم خون بخش حال زانم جاري كتير هات مو خزمت ايوي خوشويست وعزيز خوشويستان وعزيزان كردوكاني دل يكيك اللواني كإنساني مسلمان ببيئة دل السلامتي كخواي فرولقار لقرآن باسيك هرگيز خوش گزراني بدست ناخه اگر دلی سلامت نبید ولکر دوکانی دلا لم ایوار اخوانه بباشم زانی باسی دعا بکم دعا کردن که گرنگیه که زور گوری هیل جیانی مسلمانه هر وکو خواه پرورگاریش لقرآن افرمه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبو لی ولی یؤمنو بی خواه پرورگار افرمه إذا سألك عبادي عني فإذني قريب أقر بندكم داواي من بكا من نزيكم أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولامي أوك سأدموك داوا لمن أكا لمن أباريتوا هاناو هاواري بو من هيناو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي استجابيها بيبو دينكم استجابيها بيبو توحيد إسلام بو أويك بو مناردوا وإيماني بيمها بي بو أوانا صنجي محكا إنساني مسلمان خواي فرودقار ولامي بداتوا و خواهی پرودگار افرمیه من نزیکم لبندکم. پیویست بونیه چی بوشوی نکیتر. پیویست بونیه داواله چی کیتر بی. هاناو هاوار بوشوی نکیتر بری لغیری الله سبحانه و تعالی. بوی خوشویستان و برزان. خواهی پرودگار افرمیه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون. أفرمي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كي هي ولامي كسي مضطر كسي بي بناو بي مأوا كسي بي داماو بدبختو هجارو فقير بداتو أما يجيب المضطر مضطر وكسي كهيج ريقا چاري كترينيه همون ريقاين ليه داخلاو أما يجيب المضطر إذا دعاه إذا دعا الله داوال أخوافك سبحانه وتعالى ويكشف السوء همونا خوش كان لا أدا ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله آية فرسراويك هي لقل خواي فروردقار بحق داواي لي بكري هانا وهاواري بو ببري دستي عبدايتي وبندايتي ليبان بكريته والله كريج كسيكنية أفرمي قليلا ما تذكرون كم يكان بيركنو كم يكان درك بما أكن كم يكان هزبم نعمة قوري أكن بو يخوش ويستان خواي فروردقار لقرآن أفرمي وقال ربكم ادعوني استجب لكم پروردگار افرمي من پروردگاري ايوم داوام ليبقن ولام تانا دموا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وكساني متكبر بن لبرانبر فرستشو دعا كردن لخواي پروردگار بزليلي داينت شورمنا من ودوزق اخواب ما پارزي بو خواي پروردگار افرمي وقال ربكم ادعوني استجب لكم من داوال ايواكم دعاء داوام ليبكن ولام تانا دمو كواتا تو بيويست بويا عبدايتي خود بو خواب السلميني اويا كدسي عبدايتي برسكيتو كداوال خوابكي كبردوام خلچي كخوي بخزمو كسوكار هل انا تو بخواي پروردگار وبنازي كسي كإيشكاني اباتا لاي كاربدسو مسؤولو خزمو رئيس عشرتو چيو چيو بوي بكا تو إيشكان لشوزنگا تسليمي خواي پروردگار بكا اگر مظلومي لناو زندان كاناي قرزار وهجاري سن أخوا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدين سن بعزته جلال وقولي خم سرد أخم أقر دعيش به والله ما أدريت ولا لا ينخواي فرود قارو بويا خوش ريستان بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي من سره أن يستجاب له عند الكرب زور قرنجا أي أو كسيك إستل سرسي سم أخري أي أو كسيك وها يسل مالو حالي خوتاي وكريتشينيت أي أو كسيك يستاكا إفطار أكيتو لمانجي رمضانا كتشاك جوانكتو كوركانتو سياري آخر موديلتو مالي خوشت لبردسايا جوان جوا بقربو أنفرمودا آمان شكم إنسان تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة خوال خوشيا بناسا خواي قولي لصغلطي أفريات أكيو أما لخوشيا غيري خوات برست شويني غيري برنامه خواكوتي داوال لغيري خواكرد اهميتك بو اسلام و دين و قرآن و خواهي پروردگار و دعا و پرستش و روجو و سجده و عبادت داننا خواهي پروردگارش لكاتي سغلديا داد دست خوتوا
اداته دست که سوکاره کت اداته دست او کسانی که لدور پشنو اصلا هیچت بو ناکن بویا آگاد لیبی خوش رویست کم ای او کسی که خواهی گوره نعمتی پیدا داوی افرمی من صره ان یستجاب له عند الكرب والشدائد فلیکثر من الدعاء فی الرخاء هر کسی لیه و پی خوش لکاتی ناخوشی و تنگو چلمه ولام بدریتا و با لکاتی شینه یا زور بپارتا و لخواهی پروردگار او گرنگا تو کاتی که لکاتی او پر خوشی تای پاری زور لقاسکتا داوای برکتی زیادر لخواب کی کاتی که کچو کرد سلامتا داوای سلامتی بوم نالکانی خود که تو داوای سلامتی بوم نالی مسلمانان که کاتی که خلچی کشی هی تو کشت نیه دانش توی تا داوای سلامتی بو خود اکی تو داوای آسان بونی کشی مسلمانان اکی زور گرنگا علم خوشی و لذت و فراحی خواب ناسی لم دولمانیه دست بکی تو خیر بکی تو هاوکاری فقیر و هجاران بکی خواهی پروردگار بدلنیایی و دست جیرویت اکا و ایشکانت آسان اکا بای خوش شویستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی لیس شیء اکرم علی الله تبارک و تعالی من الدعا هیشتی للای خواب رسترنی لدعا کردنو لالانو و پارانو و خوزلی کردن بو خواهی پروردگار کاتی کتو اپاری تو لخواهی پروردگار خواهی پروردگار پی خوشه هسته که او عبده پیویستی پیهیتی او عبده پیویستی پیهیتی بوی اپاری تو او عبده گورهی خواهی لا بگوره سیر اکا بوی اپاری تو لخواهی پروردگار سبحانه و تعالی بوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لفرموده که تری صحیحه افرمه این اعجز الناس من عجز عن الدعاء و ابخل الناس من بخل بالسلام خوش ایسان افرمه دسو پیسپیترین کس یعنی و کچون لکردواریالین فلانه کس ایج نکره ایج ناکه کسی که هر هیچی لبارانیه او کسی که عاجزه بران بر دعا کردن یعنی توانه نیه دعا کرد انا توانه دست برزو قبلی خواهی بو خاطر گوری خود ناوی جواند اسمی عظمت هدایتم بدی شفای منالکم بدی بزید فیما بیتو قرزارکانم بو آسان که یا الله بو خود کارم بو آسان که ناتوانه یعنی سجده بری یک دقل سجده داوای پیوستی کانی لخواب که ناتوانه دست برز کاتو لکاتی افطاره عند فطرهی دعوت لا ترد لا يرد لکاتی افطاره دعای که قبوله دا دعا بکه لکاته یعنی کسی دستو پیس پیه کسی کوتکاره لکردیا که پی اوتری که وها ناتوانه حتی نانه دعا بو خوب که و کسی بخیلش او کسی که بخیل به برانبر سلام کردن سلام علیکم سلام ناکه بوی ام فرموده زور گرنگه لجیان مانا روب داتو دستو پیسپی مبا کوتکار مبا بو خود دعاب که دستی بندهاتی بو خواه خود برس کرده و سبحانه و تعالی بوی خوش شویستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیری شوازی که ترمان اکا لدعا کردن اویش چیه افرمی ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي الله أكبر خوش ويستان بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي داوا لخوابك يقين تانها بي خواه والله امتان داتو يقين تانها بي خواي فروردگار والله امتان داتو أو دعاء بدعاء هجمارك كتو كاتي دعاءك یقین ته خواه ولام تداتو داوای چیه که سطا سط دانا و که خواهی پرورگارم ایشه بو عبدکی خواهی که او که ته خواه ولام تداتو و دعو الله و انتو مق داوای که والله من داوام کرده بس بخواه دلنیام خواه نام داتی اشتیوابونی نیه لدینه داوای که لخواهی پرورگار سطا سط گمان توای خواهی پرورگار ولامی او دعایت اداتو و ایشه کانت بو آسانه که بوی افرمی وعلمو بزانن ان الله خواهی پروردگار لا يستجيب دعاء خواهی گوره والامی بنده اک نده تو دعا که سه دو صفاتی هیا دل یکی غافل و لاهی دل که غافل بو ایسا جنابت اچی بو موچور گردن روشی موچور گردن نکتا چند دلد لای پینجیو ده یکانه یک ایجمیری نک ده دیناریان کم ده هزار کم بی بیتو بو منالا کاند او دلت غافل لوکاته که فارکت دنیا ایجمیری که اگه و تا جمار دو مونی نقصتانه او دلت غافل بیه لکاتی دعوه کردن خواهی گوره والا می ناداتو خواهی گوره دعوه دلت ناداتو احوه اپارتو یا الله رحمان فیب که دلیل شوینی تره
دلی لا ایش یتره دلی لا یک یتره دلی دعا کا خو ایشم بو آسان کی دلی لو بیانی چون قصه کان ری خلاف لان ایشوری بگرن نا بو زور گرین گبرا خوشی مسلمانم یما اگا مان لیبیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی یکی کی تلو دعا گورانی کی انسانی مسلمان بیکا اوی افرمی دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة هر كسيك دعاء بو براو خشكي مسلماني بكا لپنهانا دعاكي والله مدريتو بوي أبو درداء رزاي خواي لبيه شوانا هل أصابو شونيش دعاي بو حفتا لصحابو هاو ركاني أكل خيزاني أيود بو تيوان ناغان أهيني أيود من تماحم بوي ملائكيك للام ودانشتوا أفرمي ولك بمثل ذلك ولك بمثل ذلك آمين ولك بمثل ذلك كاتي كمن شو الأسم دور كاشو نيجاكم دعايا كم بو برايك مسلمانم كأو آقاي لمن نية أولا إخلاصون زيك ترى أو دعايا مستجابة ولا عيني كاتا نفع خوش ميتيايا ملائكيك موكل دانشتوا دعاءك أفرمي آمين خوايا بهمان دازي أوشي بديت أخوي كابرا قرزارة دعای بو که خواه او برایم لقرزایی روزگار که خواه بزید پی آبیتو افرمی خواه دعا که لیور گره و خوشی لقرزایی روزگار که بویا هلم فرموده شاه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی عند رأسه ملک موکل للای سری ام کسا که دعا اکابو برای و خوشی مسلمانی لپنهان اوان آگان لینیا ملائکه چی لیه کلما دعا لی اخیه بخیر هر کات دعا اکابو خوشکو برای مسلمانی خوی بخیر و چاکا ملائكتك عليتي آمين ولك بمثل ذلك آمين خواليت قبولك خواي قورا أوش بو خود بك بوي خوش شويستان دعاء إشي بيغمبران وبيوتشا كانوا أولياء كان خواي فرقال لقرآن أفرمي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أفرمي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بيغمبران وبيوتشا كان لا خير وشاكيا مصارعيانك رايان أكر بوشاكا كرداني ويدعوننا داوان أكرد لإيما بوشي رغبا ورهبا رغبتي عن هبو لبهشت ورهبتي عن هبو لجهنم تماحيان ببهشت بو أترسان لدوزخ وكانوا لنا خاشعين زور ملكزبو بو خواي فرودكار أو ملكتيو على إنسان أكا مقامي برزكاتو هتا بو خواه ملكتر بي خواه فرودكار قردنت برزر أكا هتا متكبر بي برامبر خواه فرودكار خواه قورة زليل وسوكت أكا بوي خوش إستان زور قرنجة إما سيري بيشيني خمان كين كبيغمبرانا كبيهو چاكانا كاتي زكريا والام أدريتو لكو أدعاكا لناو محرابكي خواه أدعاكا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين تاك بروا شوان هلصة لتاكي دعا بك لو شوانانيات برو دزنوش بكرا برمالك الراخة لمحرابة خود خاليك لها مجاوة جاوك الدنيا او دعايا نقرنك لپناي كعبية لشوانيكا لكوتي مزقوتيكا كاتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابيني هاتا تجورو لنا مزقوتيكا لي اوه بو چي هاي لمزقوتا لكاتيكا كاتي نوش نية چي اكي ليرا افرمي اي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم آقاد ليم نية خمو خفتو فجار سريت يم كدوا قرزارم أفرمي دعايا كتفير أكم ما دام قرزاري هانا وهاواري تاوردو بو مزقوت الله أكبر خوزقان بو كساني لكاتي هانا وهاواريا هانا وهاوارا بن بو پناي كعبة هانا وهاوارا بن بو مزقوت هانا وهاوارا بن بو سيكي شو ألو كاتانيا إشاكانيان برزكنو بو لاي خواي فرودقار سبحانه وتعالى بويا كاتي كتاك بويتوا خواي قورا والامي دعا كانت أداتوا سبحانه وتعالى بويا خواي فرقاليش أفرمي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا خواي قورا أمري بأيما كدو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أعلم بقري أي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بأيما تشيب كين شويني أو كسان بكوين يدعون ربهم بالغداة والعشي لخواي خوانا بارينو بيانانو إيواران أو إيشي أهل إيمانا إيشي بيغمبرانا إيشي بيالشاكانا وإيشي إيمي أهل توحيد إسلاما تشاو نبرناش يعني خلقو مالي خلقو كسابتي حرامي خلق بلكو تشاو ببرنا أو دعا خيراني كبرانبر خواي فرولدقار أيكين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم خواي فرولدقار أفرمي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع
خواه داور لیکن بناوی جوان به صفاتی برز دی امش دسی بندایتی من بو تو برزکینو هدایتی زیاتر مام دی اولادکان من صالح بکی لروج قیامتا لا بهشتی پانو برینا دال دمام دی تو جمام بکی تو آمین هتاوکو به اکتر گیشنوی که خوتان و مال و منالتان بخوا اسپیرم خواه پروردگار سپیراوکان زای ناکات السلام علیکم و رحمت الله.

آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدرسي رابر دو باسي حقيقة ما كربو وينقر إنه بيجذور دو بعري وكان لما باحثي ألفاظي لعلمي أصولي فقه، يا كم جزئية لجزئياتي مباحثي ألفاظ حقيقة ومجاز تعريفي حقيقة ما ورقر وطمان حقيقيان لغوية هذا هندي علماء كان دي كان فرمنا حقيقة السيدانة حقيقة لغوية حقيقة عرفية حقيقة شرعية. دينا سر مجاز يعني عكسي حقيقة مجاز وعكسي مجازش حقيقية. تعريف المجاز ما هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له وشكل بكار يعني بقوش تيكوال لأصل وضعه أو شيء بقو ما نهدانا الرعوة أصلا كاتتو علي أسد مبست بياويه آزايا أم أسد بو بياوي آزايا دانا الرعوة لأصل أبو حيوان مفترسة دانا الرعوة دعي أبو بكار الرعوة لطريقي كم مجازة وزور باشم. ينقسم المجاز مجاز يكتب دو بجو مجازي مرسل معنى ومجازي عقلي معنى ما مسأل فرق هي بتشوف كده بين مجازي عقلي ولا بين مجازي مرسل أو رأينا موضوع كمان هو شو كمان البلاغش كاتي خوخ من مال دروس البلاغة بيتعمل ولا بلاغة الواضحة كش. مجازي مرسل تعلق بس بمفرداته فقط بمفرداته لا كلمة كيا فقط. مجازي عقلي لإسنادها لإسنادي لجملة كاملة أما فرق لا تركيبة كدروس بها كاتم مجازي مرسل لكلمة كي أدرس بها باشا الأسد رأيت أسدا أسد لأسد كي مجازك أدرس بها نقل إسنادي رأيت وكفعل فاعل كوب ولا أسدك ولا تركيبك يا مجازك أدرس بها أما مجازي مرسل أي مجازي عقلي كي مجازي عقلي لا لا لا مجازي عقلي لجملة ولا تركيبك يا أدرس أبيت زبابي تزبق إنه ينقسم المجاز إلى مجاز مرسل ومجاز عقلي. فالمجاز المرسل هي كلمة استعملت في غير معناها الأصلي كلمة كأسن كموتي شيء وتي كلمة جملة يا كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة بعلاقة مشابهة نبيلة بينانا مشابهة بو بيوتر استعارة ولا بلا غير ما نقوله مع قرينة أبي قرينين شبيها مانعة من إرادة المعنى الأصلي كقوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا خوي بلو لقار لأسمان هو رزق ما أنت بدا بزيني شي يعني مي بدا بزيني فما تدا بزيني بين موجود دا بزيني ايه شي يدي راقيا يعني المطر كمطرك أبيته هو كاري أوي رزق دروس أكاد أو مطر رزق دروس أكاد جا دروس أبيته ما تخلى قنم جودانا ويلا أشتعنا. فالرزق لا ينزل من السماء ولكن ينزل المطر الذي ينشأ عنه الرزق فالمطر سبب والرزق مسبب. فالرزق كلمة استعملت في غير معناها الأصلي والعلاقة هي المسببية طبعا علاقة كسببية مسببية فاعلية كفاعلية مفعولية أو أنا إيش اللي بلاه غير ما قلتوه. والعلاقات طبعا علاقات كان زورنا هندي كان نزكي هجدو مستي وكردوه. والعلاقات كثيرة مكانها كتب مكانها كتب كتب البلاغة وهنا مكانها كتب البلاغة شو يعني أم علاقات يلي مجازي مرسل لكتب بلاغة إخوانين أو كاتك ريكي بيكي بو إطواني بو إبقاريتها أما يك هي مجازي عقلي شيئا مجازي عقلي هو إسناد الفعل فعلك إسنادك أو ما في معناه أو معنى فعل شيء معنى فعل أو مشتقات لك عمل فعلك أو ببزانين ها أو لصرفه لبلاغه لنحو أنا أزور فينا أنا أو ما في معناه إلى غير ما هو له إسناد فعلك كي بوشتك خوينية أو فعليا جام نداوة إسنادي لراكيان معنى فعل معنى فعل اسم أو مشتقاتين أو اسم فاعل اسم مفعول صفة مشابهة وصيغة مبالغة وانا مع قرينة أبي دائما قرينية كبه أبي مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي أبي قرينية كبه مانع بو إرادة وذلك قول بنى الأمير معنى فعل اسم أو مشتقاتين أو اسم فاعل اسم مفعول صفة مشابهة وصيغة مبالغة وانا مع قرينة أبي دائما قرينية كبه أبي مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد

0: اميرش حقيقيه سادكش حقيقيه لا لفظك هي دروس نبوه لا اسنادك وتركيبه كان دروس بوا بنا السد يعني نسبتي سدك ما بناي سدك ما دا بال اميرك وا الي ري اسنادك دروس ولا كلماتك يا هيك اسنادك مجازي كي تداني عفو لا اسنادك يا مجاز دروس بوا تجمع اسم مجازي عقلي شيء مجازي عقلي بيد فقد اسند يعني بعقل دركي فيها كي نكله وشجانيه هم بيوتري عوا بعقل دركي فيها كي فقد أسندنا بناء السد إلى الأمير والذي بناه عمال الأمير عمال أمير مهندس كانوا وسطا كانوا أو أنا دوس ناكله إلا أن الأمير هو السبب والقرينة استحالة والقرينة استحالة صدور البناء للسد عن الأمير قرينة قوتانية مستحيل أمير قتنا أخذ دوس سكر دبي أصلا خلها الشعر إيش اشتيعنا كله بس أمر فرمانك أو بوجهة وتخصيصي كله فالمجاز المرسل تجوز في الكلمة فرقك يا ليه أما بنوسن الفرق بين المجاز المرسل والمجاز العقلي ما هو الفرق بينهما فالمجاز المرسل تجوز في الكلمة مجاز قال كلمة قال دروس بها والمجاز العقلي تجوز في الإسناد إسناد فعلك يان أو كمان فعلك يبدي تبالي وجعل إمام الحرمين وغيره من المجاز المجاز بالزيادة عندك أنا فرمنا أن مجازي زيادة شر مجازة مجازي نقصان شمانية زيادة وكو ليس كمثله شيء مجازي نقصان وكشي وكو اسال القريه مضافه كما حذف كردو مضاف اليك شويني مضافكي بردوتو اتي زور زور شمانه للقران في روزه درباري ام دباب فمثال الزياده قوله تعالى ليس كمثله شيء فالكاف زائده بس ما كده درباري ام ايته بي تاندي الكتاب طحاويك يا قسيك زور ما درباري ام كافكر طبعا آية كافة كم مجاز عفوا زائدية يعني أصلية أجر أصلية شون توجيهك علمي جواني بكين طبعا أتوان ري توجيهك بكريوكو أو آياتي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا معنى أولية غير إخوائي قورة إلهي كتلا قردونا وجودية أما على سبيل فرزيتا يعني نتيجة دروس نبوة إذن مقدمات كانش وجودي نيا باشا على كاكا قرتو بها تايد ولا من أوم بوتكر نتيجة نهاية بويد نكره شو كده هاتوا بولاد نتيجة نهاية لبرو بخديبا قايد بيها بلا شرطة نهاية مشروطة كيش وجودين أبو ومثال النقصان قوله تعالى واسأل القرية أي اسأل أهل القرية أما دي راكي أهلك مضافة قرية مضافة إليه قرية نكيش دي راكي مستحيلة قرية كبرسياري لبكرة مستحيلة بروي دارو بردو درقاو پنجرو سقفو داركان واشتاكان ومواداني كوا خانو كان يدي دروس كلا توب تاني برسال لوش تانا مكري برسالي لنعكري وربما سمى غير إمام الحرمين هذين القسمين بأسماء أخرى باشا باش دينا سنة وحدي دوام لمباحثي الفاظة يا كم يعنود معنى الحقيقة دوهم شي ورقلين المنطوق زور بابتي كي جوانا منطق مفهومك حمو بابتي كان جوانا براسي خلاصي علمي وصولي فقه ورقلي أساسيات يا بوخود باشا ينقسم الكلام منطق شيء ومفهوم شيء ما مصيح سيكا لفظك أبيني لفظك دقي آياتك ودقي حديثك أو دلالي كلل كلماتك أنا ولا نطقك ووري يقري ودلالي منطوقة أو حكم دلالي أو ما نواتايا
1: بارا
0: او معنى ودلالة تركي سنتخوا او معنى ودلالة كلا نطقك ولا كلمك ووري اقري ما دلالي منطوقة او اي كلا معنى عامك ووري اقري لنطقك ووري ناقري ما دلالي مفهومة بكورتي زاني ما تيا دلالي منطوق تيا دلالي مفهوم تيا سيكا بوي ينقسم الكلام من حيث دلالة اللفظ على المعنى بوضعه اللغوي او بواسطة العقل الى منطوق فالمنطوق منطوق كتير ما مسان سيكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أجر آوك جيش تما حديثي بغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرم بغمر إخوة أجر ما آوك جيش تقلتين أو بيسنابي نطق منطوق دلالي منطوق لم دليل لهم حديثي بغمر إخوة صلى الله عليه وسلم شيء دلالة كده جابنا له أجر جيش تقلتين آوك بيسنيا هيش دلالة تري ليور مقر جاري أما نطق كيا يعني الدلالة المستفادة من الكلمات من النطق أو دلالة منطوقة أما معنى هيك تري شو نيها أجر قلتين بخوار بوبيسا معنيها أول شيء ورماغر لما فور ماغر تيجي ده بقول فقير سيبابي شافعي لشيء وري قرتوها

هو اللي مفهوم دلاله منطق ودلاله تصور ككسر دلاله منطق ومفهوم لا زارق ساق على سات دينه سرح كامي شريح راب حلاتش كار سات دروس كار سات جان ليرو دروس بوا ليرو وما إسلامي سري ليتيك شوا ليرو السنة على خوان تيك داو السنة على خلكش تيك داو كم الله خلك يستاك بناو دين داري وبناو دعاته وبناو من خاصه وباشا. فالمنطوق ما هو ما دل عليه اللفظ المنطوق به بوضعه اللغوي، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. دلالي منطوقي أم حديثي في غمار خاص صلى الله عليه وسلم أجر أعوك جيشت قلتين سطو نوتو سيئة ما صحرت لي اللهم يكرر فرمين سطو نوتو سيئة نسجي دو سطيك يعني برميجك أجر جيشت وهو قلتين بيوتري. طبعا قلة لزماني عربي دقيقة الجرة الكبيرة جرة شربيك جوزيك الزور قولون بيوتر قلة قلة بله قلتين مثناكيتي باشا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دلالين منطوق حديثك أو بيسنا به طبعا أما دلالين منطوقك أجر دو بس هناك أجر قلتين بخوار بو أجر بيسي كتير كده وكذا نجس به هو ما أنتي دايا لا أو لا شيء ورما أجر ولا دلالين مفهومي فيه وتر. إذن دلالين منطوق سبون من خوي جورا فرمي ولا تقل لهما أف وشيء أف جائزني بدايك باوك بلي أما فيه وتر منطوق اي من باب طبعا مفهوم دلالي مفهوم مش معنى اي مفهوم ما قلت لي اي جنيه ودان والله كذب والله كاك قبل دلالي مفهوم لي وراك رب دلالي منطقي لي وراك رم دي شيء قاعد جنيه بدايه قد دو شيء بدو شيء بدو ايت يكني رسالي حرام به حديث معنى طبعا ايت معنى رسالك وانا اما دلالي مفهوم ما كبر معك بو دلالي مفهوم شبه الايات دي اللي قاعد ابي دلالي منطقي شوي ان جاء دلالي مفهوم ما مفهوم موافقه معنى مفهوم مخالفه ايش معنى دي ان شاء الله عجل ما كان. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا اللفظ دل على أن الماء إذا بلغ القلتين لا يتنجس وكاتب بيسنابي إلا أنه لم يتعرض أو هكذا قدبوا نصك أبو حديثك لم يتعرض للماء إذا كان أقل من قلتين يقرا وكل قلتين كم تربية باسيني حديثك باسي وما بناك أو كان أكثر منهما يانزي أتربية. فما تدل عليه الألفاظ بوضعها اللغوي يسمى دلالة المنطوق. دلالي مفهومتي هو ما دل عليه اللفظ لا بوضعه اللغوي لنطق قوري ناقل لفظك وإنما بواسطة العقل للرجاء عقله هذه كسلتي والله كاك عقل مكار مهنة أو كسر يومي عقله أصد ديمان ديمان آية حديثة بعقل صنباطات بوكين. وذلك كحكم الماء إذا كان أقل من قلتين أو أكثر منهما فإن النص سابقا لم يدل عليهما بوضعه اللغوي ويا ولكننا عرفنا بواسطة العقل أنه إذا كان الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين لكثرته فأن لا يحمله إذا كان أكثر من قلتين من باب أولى. فهذا الحكم لم يدل عليه الكلام بمنطوقه أما منطقنيا وإنما بالمعنى المفهوم منه بواسطة العقل أما تيجي معي ساكا بس أو أنا كم مفهوم كم قرأ جاري سيكن هم جزئية تنفينا لعلم كانا جودترين كيشمان لدراسة علم متانة ما مصاقة دي شرحكا أشي تسر أحكام جزئي أو بابتا ببي أو جاري أصلي بابتا كيبزاني چي وچيني وباسيكا عمون من دين سر فاعل إما جاري أحكامي كعامي فاعل ورقرة هضمي كتصوري بودروس كفاعل شيء أحكام كاني شيء إن جابرو صد جزئيات أحكام فاعل باشا وأني إن جاب زم فاعل ولا دي تقديم كريلا سر فعل يا تقديم ناكري تائي تائني في ساكنة شيء كاتي ورقرة أجر مؤنث أجر مجازي بي يعني فصل كري أم تفاصيل يعني كوالا كتب نحو لا شرحي ابن عقيل ولا شرح السيوطي وانا هذا سلفي بما كل قطر من دوله شذور وانا باشا ما مصاهم ان جاء جناس جزئيات اذا زي ما منطق شيء وما فهم شيء اذا ما دلالي منطق معنى ودلالي مش معنى اقسام المنطق شيء منطق يك دلاليك يقسم يك يعني ايش درجاته مفهوم شك مفهوم معنى يعني شنو نوعك معنى يعني هم او نطق كوري يجري طاو منطقي في ادري ما لا لا لا امش ابو اخوي درجاته ابي اقدر بين طبعا ما مصاهم أما منطوقها تقريبا سي دلالي دي ورقية كان دلالة واسي كتابك بين سي دلالي نص مان هي يعني أم نطقا لا يحتمل إلا معنى واحدا أما دلالي نص خدي نص لقو دلالي نص جوازة همو أحاديث في أطر نص نصوص الشرعي همو آية كان طبعا حديث النص صحيح بيان شيء حديث شيء متواتر بيان يعني حسن يعني مقبول بيشي بيان بكره
هنو آية تقاني خواهي قولي لقرآن بيوزا بيوتري نصوص نصوص شرعي دلالي نص لقل خدي نصا جوازا دلالي صوكو چي قل هو الله أحد يكسي كيب بمشتك كاني قريشيا نيانوتو والله دلالي أم إشكالي تيدا يا بايتا يك دلالة قبولك دو قبولك بحيد شوازي قل هو الله چي أحد الله جل جلاله تاكو تنهاية واحد في ذاته شريك يدوس به واحد في صفاته صفات خواي جور جواز لقى صفات مخلوقين واحد في أفعاله أفعال خواي جور جواز لقى فعل مخلوقين إما ليكات قالوا أن إيش بكين رب العالمين تواني هم يبيكوا به إيش كشيء نيا باشا عندك زوا واقع كبر ابن جبريل ليكات قال لسلام أرزيا صد كس يعني هزار كس أمري شون جبريل فرياك روحي وزار كس بكيش حاج شوفي بأمري خواي جوري شكا موضوع إجني والله أو قدرة توانا إيه من توانا والله خواي جورا قوتي هو توانا كذا تيجي كل مخلوقات هو شيء وش تيجني هر أصلا هر باس بكري بويا أو دلالة أو نصي لا يحتمل إلا معنى واحدا أما دلالة شيا نصي سباس منطوقة منطوق معنى مفهوم معنى نصكا أجر منطوقك يك داني قبولك أو دلالة نصي بيوتري دلالة ظاهرش معنى دلالة شيش معنى مجملش معناها دلالة ظاهر شيء أو لامستم النساء لمس آفرت طبعا للاقي بس يود دسوري نساء ثانية بس إذا زين شكاندنا طبعا بس إذا زين شكاندنا شكاد إذا زين شكل أو لامستم النساء ولم تجد سياء الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهنا العفن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق تاكو تاية تقرأ سورة النساء لامستم النساء ظاهرا أجر هر لمسك دايل آفرتك او نزوج انسانك اشكي شي جماع به شي غير جماع به يعني باسي اياتك يعني باسي احاديث ناكين سي كان لاصول فقه ما ترجيحات وتفاصيل جزئيات ورناكين مثال قبل توضيح دلائل ظاهر نصك شي امام صيام يعني تو لمسك افرت تذكر او نزوجك اشكي اما ظاهرني بلا ام ديراك يا بالا يدريش قبولك امام ابو حنيفه فرمي او لامستم النساء لمسك ديراك معناه لمسك ني دست لي بدا معناه جماع بجماع اشكي عاتي ايش شلون اذا بس يكين كواتا اگر معناه كي ظاهري هو ديا ابو زق معناه كي ترشي ديور جرا بدل درجه كي دور او معنى ظاهر واور يجري لبدا او بيودري دلاله ظاهر اذا منطقه نص ما ورجل دلاله ايش ما ورجل ظاهري نصك بو يزور جاوتري شي فلانش ظاهري نصك وايا يعني ظاهري نصك وايا مرجنيا نصيجي ترمانا به باشا شتي ترمانا بقوة به فدلالة وإذا كانت دعوا يخلينه إن شاء الله سيم دانا دلالة مجملة يسمونه منقر مجملة وتاني بنجابة بنجاية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء باشا قر لزماني عربيه بودو شبكارده بودو معنى بكارده اما بي او تري شي بي او تري مشترك لفظي لفظ واحد يدل على عده معاني اما مشتركه عكس مشترك لفظي شي معنى ترادف معنى ترادف كان وشيك دلاله سكن يك معنى ادا كان وشيك مشترك وثاني يك وشيك معنى دلاله سكن معنى كذا بونو من عين عين اللي مشتركه مشترك لفظية عين دلاسة عيني باصرة تشاوك كايبين عيني جارية كآوك عين كباسي ذهب معدن كان به كان ذا كان وعين بجاسوس شوتنا عين نشر الحاكم عيونه وجاءت أعيان القوم وجهاء القوم بمعنى وجاء كان بكاردين إذن كمال معنى بكاردين لفظي يك لفظي يكشط طبعا ليه إيه كواتل يريد دلالي مجملة وتانية والمطلقات يدر قر يريدو معنى هم طهر بمعنى باكي دي هم بمعنى حيث جديد سوري مانغانا ديت اما دلالي مجملي في اوته مجملك بيسي بمبينة نصي كتر بياني كاتو وايا تفاصيل كان ورقه ان شاء الله تعالى باشا كاد ما وانيا اقسام المنطوق السريع والمنطوق تارة تكون دلالته على المعنى قطعية دلالة كده سمع معنى كتيا قطعية يا قطعية كنا قبولك الطواو وتارة ظنية وتارة مجملة ظن وطمان شي ما مسايان لسطح هفته واشتاه وانيه ويا بيظانك بزاني علم يقين قطعي
ماشي. فإذا دل الكلام على المعنى الموضوعي له دلالة قطعية فهي دلالة النص. وكل شيء قل هو الله أحد، فدلالة أحد على الوحدانية دلالة قاطعة فهي دلالة النص. تيجي ما يساقك شونا. وإذا كانت دلالة ظنية فهي دلالة الظاهر، وذلك قوله تعالى أو لامستم النساء. ظاهر نسك معنى وغير ظاهر كش معنى سيدي تبشو طبعا عجل مكان. فدلالة لامس على المس باليد، أما دلالة كيا مس باليد أما ظاهر نسك يا. كما ذهب إليه الشافعي وغيره. دلالة من قبيل الظاهر لأنها تحتمل المعنى الآخر. أنا بقول ما نود نص لبروي لا مسألة زماني عربية بمعنى مس بكاردية، بمعنى كي تريش بكاردية معنى وطأ جماع كردن لقال خيساني خوتا أو معنى إيش إنكار ناكاتو بلام دلالي لفظي أحد هربو أحد أبو تنها بكاردية نية معنى كي تر بدوريش لسطعتين جو احتمالي شي بدابني لأنها تحتمل المعنى الآخر الذي ذهب إليه أبو حنيفة وهو الوطء. باشا. وإذا كانت أو ما دلالة ظاهر شيء دلالة شيء نصش ما ورقد نص ظاهر ما ورقد وطمان خدي نص لقل دلالة نص جوازة هذا فرق يمكن ها باشا. وإذا كانت دلالة اللفظ على المعنى تحتمل تحتمل المعنيين احتمالا متساويا فهو المجمل. هذا احتمالك متساوية طبعا قر لرب بماناي وبماناي حيض بماناي طهريش هردك قبولك لايك أستيكا. وهذا كدلالة كلمة القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء على معنى الحيض والطهر. وهذا قبل ترجيح أحد المعنيين أقدار بنها أمي بي أو تري مجمل سيكن أم مجملة بيشوي ترجيح رأيك بك إذا صار رأيك جاروائم دنيك دريك تري مجملة ترجيح أكيد بواسطي مرجحات تر يعني بس مرجحات ناكين ديراك يا وانيا خدي سأم نصا خدي أما ثلاثة قروء مجملة يعني لسطع بنجاح حيثك قبولك لسطع بنجاح طورك قبولك. وهذا قبل ترجيح أحد المعنيين. وأما بعد الترجيح فالقرء ظاهر في الراجح دون غيره. باشا ما وصل إسألها مستم النساء للا إمام أبو حنيفة دليل كان هنا تولى حديث كان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وطأك زيادة الأقريطة وانك أوقيت الفكريطة. باشا إراكيه يعني أو دليليك وجاء أقسام المفهوم إن شاء الله لدرس ذات وأقسام مفهومك الشرح كين شتيكي كرتو بختو خوششة حزم كنا موضوع والله فريا كمين طاقة تانية طاقين ها بو بان بينج دقيقة ما هو نعم نعم بو بينجوني سيشار بان هذا كان لايتو باش أقسام المفهومين إن شاء الله درس إذا أتى طالبين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والتزم سنته إلى يوم الدين. كتب كان الشيخ محمد كري عبد الوهاب زور قرنقن قرنقيشان لوايا هر حموي باس لعقيداك باس لتأسيسي بروباوري راستي مسلمانك كأبيت لقرآن ولسنة وإيقريت. أما أهميتي دعوكيتي كحموش يعني خوي وكروك رزاكانشي لدواي خوي جانيا بو تثبيت التوحيد لسردميكا وكباسم كرت بيشتر ترخان كرت كخلقي لإسلامي حق دورة كوتنوا ولا عقيدة التوحيد دورة كوتنوا ولناو شرك بدعابون. بويا كتابة كان الشيخ محمد عبد الوهاب بيوست بو همو مسلمانيك بو اوي تأسيسك راست ودروس بو عقيده خوي لروشناي كتاب السنة ابكا بيوست بي خوينته ودراسه بكات ولي ان ورد بيتوا لم زنجيرا من تنها باسي بيناسيك اكم بو گرنگ ترين يعني ناو دار ترين كتابي چونكو كومالك نابل كو كتابو اواني هيا لا يكتب اوانا بلاوبونا توا باسي اوانا ناكم تنها ناو دارا كاني بيناسا اكم ايوش بو كساني سرطاي يعني اواني كياني ويت هندي معلومات در باري كتابك بزانن بو اوي على بين بنو برشاورون بن بو اخوان نوي كتابي اواني كباسي كتابكاني الشيخي كردوا بكو بيشتريج اماجيك من كرد حر اوانن كباسي جيانيان كردوا بو نمونا تاريخ نجد او ابن غنام بو نمونا لكتابي الجامع الفريد هاتوا اما كومالك باسي كتابي والرسائل ائمه دعواك لظن باسي شيخ كتابه كان الشيخ محمد كري عبد الوهاب اشكا درر السنيه باسي كتابه كان شيخي تيايا هروها روضه الافكار والافهام لمرتاد حال الامام اما كتابك ابن غنامه وهروها كتابي تر بقشتي اوانيك باسي جيانيان كردوا باسي كتابه كان شان كردوا لوانا بونمون كتابك سعيد أمين سعيد هيا سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وزور كتابي تريش كتابي التوحيد كنا وتواوكي بريتي لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يكيك لا بناوبان ترين ومهم ترين كتابة كاني الشيخ محمد كري عبد الوهاب ويكم كتابتي كأتر لا قرنجيا لتسلسل كتابة كاني أديت أم كتابة بريتي لا شصت حوت باب أمشصت حوت بابا هر هموي لأبواب عقيدة وهر هموي باسي توحيدة كاتو مسائلك تر كبيوست بتوحيدة وكبون من هاوار كردن بغير الله عز وجل أو أوشتاني كأبيتا هو كارب وأوا وكو توسلو دعا كردن للاي غير الله عز وجل هر كسبتو نظر كردنو سربريني حيوان بو غير الله عز وجل سحرو فالغرت نو تشاؤم بيغو بان كتابه كباسي ايمان با الله عز وجل با روجي دعايو با ملائكتي با كتابه كاني الله عز وجل با اركان ايمان هموي باسي تيايا وهروها تبويب كردني شيخيش بو كتابه كي قريبا وكو تبويب كردني امام بخاريا بو كتابه كي وصحيح بخاري يعني آيتك اهينتا ولا سرتا حديثك اهينتا انجا قولي سلف يعني قولي صحابي بتعبت أهينته ولا سر أو بعبي كدايناوا خوش جرينجي أم كتاب لوايا كهر حموي كوالكي أم كتابة بريتي لا اعتماد كردن لسر آية كاني قرآن وحديث كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم كبقشتي حديثي صحيح هنا ولا تشن حالته كما نبي أيش وكوزانان وتوانا بالبشتي هي لحديثي ترى بلام لهندي حديثي كما حديثي ضعيفي تاهي زور كم هاو كاتو كوتمان بحال بشتي شي هيا لحديثي ترى كمعناكي صحيحة إنجا أم كتابة مهم يكي لوايا وكو متنة يعني متنة كشرحة لقريت بأسلوبكي بخت بأسلوبكي رون وعشكرة بقصي واضح هيج تعقيدك تانية هيج آلوزيك نية تاكسك نتواني ليتيبقى هر بويا لبروي أساسكي قرآن والسنة بو يكيك لا أو كتاباني لم يجوي إسلاما يوني كما لويك مسلمانان لو رجوا أم كتابا نسراوا چن قرنجي بيدراوا
چن بزهری رولی بینی لناو کوملگای مسلمانانا چن زانایان گرینگیان پیدا و شرحیان کردو پرایزیان لسری دانا و پختیان کردو تا و خزمتیان کردو و وصفیان کردو. شیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ لا كتاب فتح المجيد كشرح كتاب التوحيد الله جاء بديعا يعني امكتبه في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير وراس شكر لمقصي يا براسي خلقاني كزور لدرجائي تاريخ على الرجوك نسرى وتائستا سودي زوران لم كتاب بينيوه. شيخ محمد كوري عبد الوهاب هولي داوا أم كتابي كوكروي مهمترين مسألة كان عقيدة بيد كمسلمان بيوزدي بيدي بو أوي خاون عقيدي كراستو دروز بيد و بو أما بستش وكوتمان بشتبا آيات بستوا تنانت هل يعني هناني بو آياتا كان استدلالي بو آياتا كان بدواي أوا بو دقاكاني سنة إنجا بو قولي سلف أقوالي سلف كهناوتي أو بري زاناو أو بري زانايو وردي أو نشاندا كتوانيوتي بلغكان لجيكي خويانا بكار بيني و بو ناو نشاني بابكان بكار يعني هناو دواي أوي كآياتا كان أهنتوا لم كتابيا وحديثا كان وأقوالي سلف أهنتوا إنجا هندك بندو وانو معناو حكمي لي استنتاجكات دوري أو أمبوة يعني إيرادي والقا كانكات دواي أوا استنتاجي أحكام كانكات لا أودقانيك هنايتي أم كتابة وكوتم شرحي زور زورة هندي شرحي كونة هر لدواي سردمي خوي كراوة هندي كشي تايستيش هر زانايانو أكاديمي كانو أوانيك قيمتي أم كتابة أزانن بردوام شرحي أكن جا لشرحة ناو داركاني هنچر هندی که ناودار نیه، بلام سرچاوه ایتر. یعنی بون من کتابی الدر النضید، اما کتابی احمد بن حسن النجدیه، کتابی تفسیر العزیز الحمید، وکویکل لیکل و کتابانی که باسی جانامی شیخی کردو، ام شرحانی باس کردو، تفسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید، کتابی سلیمان ابن عبدالله، القول السديد فی شرح کتاب التوحید، اما هی شیخ عبدالرحمن بن سعدیه. الدر النضيد على أبواب التوحيد كتابي الحمدانة القول المفيد شرح كتاب التوحيد ابن عثيمين الملخص في شرح كتاب التوحيد كتابي فوزانة هروها عبد الله القرعاوي كتابي كي الجديد في شرح كتاب التوحيد وكتابي فتح الله الحميد المجيد كتابي حامد بن محمد بن حسنة فتح المجيد أما كتابي كي مشهورة لشرح توحيدها شرح كتاب التوحيد شيخ عبد الرحمن ابن حسن هروها كتابي حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ابن بازش شرح كلاسر توحيد هي شرح كتاب التوحيد وابن جبرين شهر كتابك هي السبك الفريد شرح كتاب التوحيد شرح زور زورة أما بس مشهورة كان علي الخضيرش كتابك هي الجمع والتجريد في شرح كتاب التوحيد لم دعيش كتابك لشرح توحيدها مشهور بو المسلك الرشيد إلى شرح كتاب التوحيد كتابك أكاديمي برفراوانا بقشتي شرحك بسود ديارة أيوش والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرت ولبيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم كفرميتي صورتك هي لقرآن 30 آية داويد خوش مندكات بو أو كسي كدي خوينت تخواي قوريلي خوش دبيت أويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام سورتاني بيداد خوينت باشان فويان بيداد كات باشان ببيتوانا دزدهنت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيدكات تا اندامكاني تري لا شي امكار سيجار انزام دادات

0: هر کسیک ام ویرده بخوینید اوه خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لدیگاکیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری دلکی دیگاکی بسرد چون که نازانید کاتیک کدی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن كاتكيش بالكوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية
0: بغنبري خدا صلى الله عليه وسلم كاتيك كديويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
0: سبحان الله سي وسيجار، الحمد لله سي وسيجار، والله أكبر سي وتوارجار. هركسك كاتك كبيت بو سر جيگاكي اما بخوينت باش ترابوي لخزمتكار، بيوستي بخزمتكار نابت.
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: اگر چویت سر جگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشو بله
1: جره الى مسلم.
0: اگر چویت سر جگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو

0: محمد.
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي دريا وكفا كان يشبه لها مستيك رئيس الزبيدة

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع

افتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم